إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: داء ورسول الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بماذا نزكي أنفسنا؟ أيها الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات، هذا سؤال جوهري مهم، والإجابة عنه تحتاج إلى كثير من الكلام، لكنني سوف أعطيكم في هذا اللقاء رؤوس أقلام، فسأركز في هذا اللقاء على نوع من العبادات سنسميها العبادات المحورية، الوسائل المحورية في تزكية النفس. هنالك وسائل رئيسية، إذا سلمت هذه الوسائل فإن الإنسان يسمو وتزكو نفسه بتلك الوسائل المحورية وبغيرها من الوسائل الأخرى. وجود الوسائل المحورية الرئيسية الأساسية في السلوك التزكوي يجلب بقية أنواع السلوك التزكوي. أول العبادات المحورية هو تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، فإن الإنسان حينما يحقق مبدأ الوحدانية لله عز وجل، يحقق مبدأ العبودية الخالصة الخاصة لله عز وجل، فإن ذلك يقيم شجرة التزكية الكبرى، وعلى ضوئها تحقق كل محاور التزكية. فتوحيد الله عز وجل والإيمان به إيمانا عميقا يعد من أعظم الطرق إلى تطهير النفس وتزكيتها. التوحيد والإيمان ينمي ثواب الأعمال الصالحة ويبارك فيها. انظر، فهو اسمع معي، فهو عبادة محورية. التوحيد الخالص ينمي الثواب، تعمل عمل صالح بسيط لكنه خالص وبتوحيد خالص، فهو ينمي فيك في رصيدك هذا الثواب من الأعمال ويبارك فيها. التوحيد إذا تمكن من طاعة ما كانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى، وكان أجرها عظيم وثوابها جزيل، وبالتالي أثر

تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا تصرف عباداتك لغير الله عز وجل، ومستحضر أن الله العظيم الكبير العزيز الجبار المتكبر هو الذي خلقك وحده، وهو الذي رزقك وحده، وهو الذي يدبر الأمر وحده، وهو الذي بيده مستقبلك في الدنيا وفي الآخرة، فهو صاحب الكمال المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة. لذلك لا تصرف العبادة إلا له. فلا تصرف العبادة لنبي مرسل ولا لولي مقرب ولا لأي من الصالحين ولا لأبويك ولا لأحد من دون الله عز وجل، لأنه لا يستحق هذه القرب وهذه العبادات إلا الله تبارك وتعالى. حينما تنطلق من هذه العبادة المحورية الضخمة الملتفة بالإخلاص لله عز وجل، حقيقة التوحيد يجر إلى حقيقة الإخلاص. لا يمكن تكون موحدا لله عز وجل ومستحضرا لعظمته وكماله وجلاله وبهائه وعزته وقدرته وتعمل لغيره. فتحقيق التوحيد يحقق الإخلاص، وتحقيق التوحيد وحضور الإخلاص يزكي الأعمال، يبارك فيها، وكل طاعة تجر طاعة بسبب ذلك الإخلاص، وبسبب عمق الإيمان التصديق الجازم لأن الله عز وجل يراك. ولذلك نجد أن حينما عرف العلماء معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أعتقد بقلبي جازما وأبين لغيري ألا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل. فحينما أعتقد بقلبي ذلك وأبرهن على ذلك الاعتقاد بسلوك عملي، وأعرب عن ذلك الاعتقاد بقول وفعل، فإن ذلك يحقق في قلبي معنى التوحيد، معنى فاعبد الله مخلصا له الدين، معنى ألا لله الدين الخالص، معنى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى، بالتالي كان أجرها عظيم وثوابها جزيل. أما الشرك هو محبط لجميع القربات، مهما عملت من عمل، ومهما تصدقت، ومهما زكيت، ومهما أقمت الليل وأنفقت وفعلت، وأنت تشرك بالله، فإن قرباتك كلها مرفوضة، ووضعك في المستقبل موجب للخلود في نار جهنم. وبالتالي فالشرك نجس منجس، ونجاسته ملازمة لا تطهرها المصائب والابتلاءات، المحن، المكفرات، ولا الحسنات أيضا، لا حسنات مع وجود الشرك. ولا تزكو النفس بسائر أنواع العبادات حتى تزكو بهذه العبادة المحورية التي هي عبادة ماذا؟ عبادة التوحيد الخالص والإيمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. كلما قوي الإيمان بذلك سكت النفس، قويت الإيمان باليوم الآخر تشتاقت إلى ما وراء الحياة الدنيا، سلكت المسلك الذي يسوقها يضمن لها ما وراء الحياة الدنيا. كلما قوي الإيمان باليوم الآخر، كلما استحضر المرء

0: وعد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلما تحقق الإيمان باليوم الآخر، كلما استيقن المؤمن الوعيد وخاف من بطش الله، من بطش الله ومن قهره ومن جبروته، إن أخذه أليم شديد. وبهذا وذاك تزكو النفس ويطمئن القلب وتثمر الثمرات اليانعة. إذن فالتوحيد يعد من العبادات المحورية التي عن طريقها نزكي نفوسنا. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي معكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بعون الله، لنتحدث عن بقية العبادات المحورية أو الوسائل المحورية في تزكية النفس.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي. فؤاد الصوفي.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: أَلِفْ لَامَ

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

يزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثنا اليوم أيها الإخوة المستمعون مع موضوع مهم من مواضيع تزكية النفس، ونحن نركز في الحقيقة على المواضيع الرئيسية المتعلقة في الغالب بأعمال القلوب، لأن تزكية إنما تصفي النفس وتطهرها إلا حينما تندرج أعمال القلوب مع أعمال الجوارح. وحديثنا اليوم حول موضوع من المواضيع الرئيسية التي تطهر النفس وتزكيها، ألا وهو الإخلاص لله عز وجل. فما تعريف الإخلاص؟ حينما ننظر إلى تعريف كلمة الإخلاص سنجدها تدل على عدة دلالات، لكنها في الخلاصة من حيث التحليل اللغوي أنها من خالوصة التي تدل على تنقية الشيء وعلى صفائه، والشيء الخالص هو الصافي. وللعلماء أقوال في تعريف الإخلاص، منها أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة، فيكون حركاته وسكناته ابتغاء مرضات الله عز وجل خاصة، لا ينظر إلى أحد سوى الله. ثانيا رأي آخر من آراء العلماء يقول الإخلاص هو فقد رؤية الإخلاص، الإخلاص أن لا تشعر أنك، أن لا تعتقد أنك مخلص، فإذا اعتقدت أنك مخلص فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص. يقولون فمن شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. إذن الرأي الأول أن الإخلاص هو سكون العبد وحركاته لله عز وجل خاصة، ثانيا فقد رؤية الإخلاص، ثالثا تخليص القلب عن شائبة الشوائب المكدرة لصفائه الفطري. يعني ويمثلون يقولون كما قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا، فلا رياء ولا شرك بينهما، بين الرياء والشرك فلا رياء ولا شرك، ويكون بينهما ماذا؟ الإخلاص. من بين فرث ودم لبنا خالصا. خلاصة تعريف الإخلاص هو أن تعبد الله عز وجل، أن تتقرب إلى الله عز وجل بما يتقرب به له سبحانه وتعالى دون النظر إلى الخلق، كما قال بعض السلف كن مع الله كأن لا خلق، كأنه ليس هنالك إنسان يمكن أن ينظر إليك أو أن يثني عليك أو أن يمدحك أو أن يستحسن عبادتك، كن مع الله كأن لا خلق. قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال أيضا سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهنالك أحاديث كثيرة تتحدث عن الإخلاص، منها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث العمدة في الإخلاص. قال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: المقصود هنا بالعمل الحسن، المقصود بقوله تعالى أحسن عملا هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما معنى ما أخلصه وأصوبهم؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إذن لا يقبل حتى يكون العمل خالصا وصوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. إذن فمن الناس من يعبد الله عبادات كثيرة ولكنه لا يخلص في نياته، ومن الناس، إذن هذا الأول، يعبد الله عبادات كثيرة جدا وطبق السنة واتبع اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن نيته ليست صحيحة، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا عمله مردود. وأما الآخر وهو الذي يعبد الله عز وجل على غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالأول بغير إخلاص، والثاني مخلص جدا جدا جدا ولكنه يعمل عملا ليس على الخريطة النبوية، ليس على الهدي النبوي الذي رسمه له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن لابد أن يكون خالصا وصوابا، الخالص ما كان لله عز وجل، خالصا لله عز وجل، والصواب ما كان متابعا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء، بغير إخلاص لله ولا اقتداء برسول الله، كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. لو رأينا مسافرا ينقل كيسه، يعني يملئ كيسه تراب لا فائدة منه. المسافر يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى اللباس، يحتاج إلى ما يحتاجه في السفر، لكنه يملئ كيسه بغير ما يحتاج إليه في السفر، هو سيتعب في تعبئة الكيس وسيتعب في حمل الكيس. فهذا ماذا سنقول عنه؟ هل سنقول عنه عاقل؟ لن نقول عنه عاقل. العاقل هو الذي يعد للسفر باحتياجات السفر بأدوات السفر. فالشخص الذي يعمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر الذي يملأ كيسه بما لا ينفعه ويتعبه. وحقيقة الإخلاص هو التبرؤ من كل ما دون الله تعالى، فينظر إليه من زاويتين: الزاوية الأولى من جانب العمل بحيث يكون نقيا من الشرك، نقيا من الرياء، فلا شرك ولا رياء وإنما إخلاص، بعيد عن الغش والاحتيال والكذب، يكون باعثه دافعه لهذا العمل هو التقرب إلى الله تعالى، ولم يلتفت إلى حظوظ الدنيا، لم ينغمس في شهواته. لذلك كان الإخلاص عزيزا وصعبا، حتى قيل: من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه الله نجا. والخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب من الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقول ابن تيمية رحمه الله: إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء يدعو لعبادة الله وحده لا شريك له، عبادة خالصة نظيفة نقية، وكذلك الرسل. ولهذا أنزلت الكتب، أنزلت الكتب لتؤكد أن هذه القرب لا تكون إلا لله عز وجل، واتفق على ذلك الأنبياء والمرسلون، واتفق على ذلك أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحام. الزاوية الثانية من جانب معناه وشروطه، من جانب معنى الإخلاص وشروطه، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. صلى الله وسلم وبارك عليه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

عصبي يا بعزمي قد سحبت الظالمي في تباتي قد طرفت غاصبي

مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج،
8: ونصر الأغبس،
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
11: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية، ونبتدئ عباراتنا لحلقة اليوم مع بعض العبارات الملهمة. كثير ما نتراجع عن أحلامنا، ليس لأننا عاجزين بل لأن الخوف أقنعنا بأن المحاولة خسارة مسبقة. نقف أمام الفرصة مترددين، نراقب الطرق التي تبنينا الوصول إليها، ثم ننسحب قبل أن نخطو الخطوة الأولى. ومع الوقت يتحول الخوف إلى جدار يحجب عنا قدراتنا الحقيقية. الخوف لا يسرق النجاح فقط، بل يسرق صوت الإنسان وثقته بنفسه، فيجعلنا نؤجل قراراتنا ونخفي أفكارنا ونرضى بواقع أقل مما نستحق. نخاف من تجربة جديدة أو وظيفة مختلفة أو حتى من التعبير عن آرائنا، لأننا اعتدنا أن نرى التردد وكانه وسيلة أمان. لكن الحقيقة أن الحياة لا تتغير بالخوف بل بالشجاعة التي تولد بعدها. كل شخص ناجح مر بلحظة شك، وكل طريق جديد يبدأ بخطوة مرتبكة. إلا أن الفرق دائما ما بين من بقى مكانه ومن واصل إلى هدفه هو قرار المواجهة. نتذكر جميعا تلك اللحظات التي وجدنا فيها أنفسنا بين خيارين، طريق نسير فيه لإرضاء الآخرين أو طريق يشبه أحلامنا الحقيقية. كثير عاشوا سنوات في أماكن لا تشبههم، يفتحون كتابا بلا شغف ويدخلون أبوابا بلا رغبة، حتى تداركوا أن الإنسان لا يبدع إلا حين يسير في الطريق الذي يؤمن به. ونعرف أيضا قصصا كثيرة لأشخاص بدأوا مشاريع صغيرة رغم الانتقاد ورفض المجتمع من حولهم، وواجهوا الصعوبات وحدهم، لكنهم لم يسمحوا للخوف أن يهزمهم، فتحول التردد إلى إصرار وأصبحت أحلامهم واقعا يثبت أن النجاح يبدأ من خطوة شجاعة.
12: أعزائي المستمعين، الخوف ليس دائما عدوا، ففي بعض الأحيان يكون دافعا للاستعداد بشكل أفضل أو تذكيرا بأن نراجع خطواتنا بحكمة. وهناك خوف يمنح الإنسان رقابة داخلية تجعله أكثر وعيا بأفعاله وأكثر قربا من الله. المشكلة ليست في أن نخاف، بل في أن نستسلم لهذا الخوف حتى يتحكم بمصيرنا. لذلك علينا أن نسأل أنفسنا دائما، ما الذي يمنعنا من التقدم وما الذي قد نخسره إن حاولنا؟ علينا أن نواجه أعزائي المستمعين مخاوفنا بصدق، وأن نبدأ خطواتنا صغيرة نحو ما نريد. لا ننتظر أن يختفي الخوف تماما، لأن الشجاعة الحقيقية هي أن نتحرك رغم وجوده.
11: وهيئوا أنفسكم جيدا أعزائي المستمعين، وآمنوا بقدراتكم، ولا تجعلوا للآخرين يرسمون حدود أحلامكم، فلكل إنسان طريقته المختلفة وصوته الخاص. وفي النهاية تذكروا دائما، الشجاعة ليس من يخاف، بل من لا يسمح للخوف أن يمنعه من الحياة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء أينما تستمعون عبر إذاعة مأرب المحلية في برنامج قهوة مأربية. سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم نسيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن السفيد والخرج على الهواء مباشرة محمد فرج.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحيحة، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث عن ما هي أسباب حرقة المعدة وما هي عوامل الخطر التي تساهم في زيادة حدتها، وسنتعرف على كل هذه الإجابات التي من الممكن أن تساعدكم أعزائي المستمعين في حلقة اليوم. في بداية الأمر، حرقة المعدة هي واحدة من أعراض حالات الصحية مختلفة مثل ارتجاع الأحماض، يشعر فيها المريض بحرقة في منتصف صدره خلف عظام الصدر، وقد تستمر في الدقائق لساعات. فتعالوا مستمعينا نتعرف على أسباب حرقة المعدة.
1: إذن أعزائي المستمعين، أولا أسباب حرقة المعدة، عند تناول الأطعام يمر الطعام عبر المليء ليصل بين الفم والمعدة، ويوجد في الجزء السفلي صمام يطلق عليه العضلة العاصرة، الذي إما أن ينفتح ليسمح بمرور الطعام ثم يغلق ليمنع من عودة محتويات المعدة للأعلى. في داخل المعدة يوجد العديد من الأحماض القوية التي تهضم الطعام، لكن في بعض الأحيان لا ينغلق الصمام بالشكل الصحيح، فعند عدم انغلاق الصمام بالشكل الصحيح يعود بعض الخليط الحمضي من المعدة للمريء، وهذا ما يسبب حرقة المعدة والارتجاع. وقد يحدث بسبب الحمل وفتق الحجاب والحاجز ومرض الجزر المعدية المريئي وتناول أدوية كمضادات الالتهابات والإسبرين.
0: أعزائي المستمعين، وهناك عوامل خطر حرقة المعدة إضافة للأسباب لحرقة المعدة التي أسنفنا ذكرها، تعد عوامل الخطر واحدة من الأسباب اليومية التي يتعرض لها الشخص جراء تناول أو شرب أصناف معينة مثل الأكل الحار، البصل، المأكولات الحمضية، الطماطم ومنتجات الكاتشاب، الأطعمة الدهنية المقلية والنعناع والشوكولاتة، وأيضا المشروبات التي تحتوي على الكحول والوجبات الكبيرة. وهناك بعض العوامل التي تزيد من الإصابة، وهي التدخين أو الوزن الزائد، التوتر وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، وارتداء الملابس الضيقة والأحزمة.
1: نعم، تسليم تعمل المضادات الحموضة على التقليل من الأحماض الموجودة في المعدة للتخفيف من ألم الحرقة، وكذلك كما تساعد أحيانا في ألم المعدة وعسر الهضم والتخلص من الغازات. وحاصرات الحمض ومثبطات مضخة البروتون تقلل من كمية الحمض التي تصنعها المعدة، كما تقلل من أعراض عسر الهضم الحمضي مثل الإمبروزول والإنسبروزول، وكذلك حاصرات H2 التي تعمل على التقليل من حمض المعدة وتوفر راحة لوقت أطول، لكنها تحتاج لوقت أطول حتى تعمل.
0: وفي بعض الأحيان قد لا تجد العلاجات هذه نفعا، فيلجأ الطبيب لعلاجات أخرى، منها تمرين منظور المعدة عبر الحلق الذي يكون مرتفقا بكاميرا لمعرفة سبب الأعراض، أيضا عملية ثانية أو ثني القاع بالمنظور، وهي عملية جراحية تجرى في المعدة لوقف ارتداد الأحماض. وهناك نصائح مهمة للتخفيف من الحرقة، إليكم مستمعينا الأعزاء بعض النصائح التي تعمل وبشكل فعال في تخفيف من حرقة المعدة، منها تناول وجبات أصغر وبشكل متكرر على مدار اليوم، وأيضا حاول عزيزي المستمع إنقاص وزنك إن كنت تعاني من الوزن الزائد.
1: كذلك استرخي قدر الإمكان، فأرفع أحد أطراف السرير بمقدار 10 إلى 20 سنتيمتر عن طريق وضع شيء تحت السرير إذا وجد أو تحت المرتبة، إذ يجب أن يكون الرأس والصدر فوق مستوى الخصرة حتى لا ينتقل الحمض إلى الحلق من المعدة. كذلك عزيزي المستمع، ابتعد عن الأطعمة والمشروبات التي تهيج الحالة، ولا تأكل قبل 3 إلى 4 ساعات من موعد النوم. كذلك لا ترتدي الملابس الضيقة على الخصر، وابتعد عن التدخين نهائيا، ولا تتوقف عند تناول الأدوية التي وصفها لك الطبيب قبل أن تستشيره.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم، موضوعنا اليوم سيكون: لا تطفئ نفسك وأنت تحاول إنارة الآخرين. مستمعين الكرام، في عالم يبتلئ بالضغوط والتحديات، أصبح كثير من الناس يبحثون عن شخص يسمعهم، يطمئنهم ويمنحهم بعضا من الأمل. وهناك دائما ما نرى أولئك الأشخاص الذين يمتلكون قلوبا رحيمة، يفتحون أبوابهم للجميع، يستمعون للشكوى، يخففون الألم، ويحاولون أن يكونوا سندا لكل متعب. لكن السؤال المهم هنا: ماذا يحدث عندما يتحول هذا التعاطف إلى عبء؟ وماذا لو أصبح الإنسان يستهلك طاقته بالكامل في محاولة إنقاذ الآخرين حتى ينسى نفسه؟
1: وهذا ما يعرف اليوم بإرهاق التعاطف، وهو نوع من التعب النفسي والعاطفي الذي يصيب الأشخاص كثيري التعاطف والاحتواء، خاصة أولئك الذين يمنحون الآخرين وقتهم ومشاعرهم واهتمامهم بشكل مستمر دون أن يمنحوا أنفسهم فرصة للراحة.
0: أصدقائي المستمعين، التعاطف بحد ذاته صفة عظيمة، وهذا من أجمل الصفات الإنسانية التي تجعل العلاقات أكثر دفئا ورحمة. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول التعاطف إلى استنزاف دائم، فبعض الناس يعيشون وكأنهم مسؤولون عن إصلاح الجميع، يحملون هموم غيرهم فوق طاقتهم، ويتألمون لألم الآخرين وكأنه ألمهم الشخصي، ومع مرور الوقت يصبحون مرهقين نفسيا دون أن يعرفوا السبب الحقيقي. فإرهاق التعاطف لا يأتي فجأة، بل يتسلل بصمت، يبدأ بشعور بسيط بالتعب، ثم يتحول إلى ضغط نفسي، ثم إلى فقدان للطاقة وللرغبة في الحديث أو التواصل أو حتى ممارسة الأشياء التي كانت تمنح الإنسان سعادته.
1: ومن أبرز علامات إرهاق التعاطف الشعور الدائم بالإرهاق حتى دون بذل جهد جسدي، سرعة الانفعال، القلق المستمر، التوتر، فقدان الحماس، وصعوبة التركيز. وقد يصل الأمر إلى شعور الإنسان بالعجز أو الذنب، لأنه لا يستطيع حل مشكلات الآخرين أو إنقاذهم من معاناتهم. وهناك أشخاص يشعرون بالحزن طوال الوقت، لأنهم يحملون داخلهم قصص الناس وآلامهم ومشاكلهم، حتى يصبح عقلهم مزدوجا بمشاعر ليست مشاعرهم.
0: أعزائي المستمعين، وهنا تكمن المشكلة، حين يبدأ الإنسان بالتخلي عن راحته النفسية مقابل راحة الجميع. وللأسف كثير من الناس يظنون أن الاهتمام بالنفس نوع من الأنانية، فيستمرون في العطاء بلا حدود، ويضغطون على أنفسهم باستمرار حتى لا يصلوا إلى مرحلة الإنهاك الكامل، بينما الحقيقة تقول أن الإنسان لا يستطيع أن يكون داعما حقيقيا للآخرين إذا كان هو نفسه متعبا ومنهكا من الداخل.
1: ومستمعينا الأعزاء، من الطبيعي أن نساعد الآخرين، ومن الجميل أن نكون أشخاص رحماء ومحبين للخير، لكن ليس من الطبيعي أن نهمل أنفسنا بالكامل. فكما يحتاج من حولك إلى الدعم، أنت أيضا تحتاج إلى راحة والاهتمام والهدوء النفسي. ومن أهم الأمور التي تساعد على حماية الإنسان من الإرهاق التعاطف هي أن يتعلم وضع حدود واضحة في علاقاته. ليس من الضروري أن نكون متاحين طوال الوقت للجميع، وليس مطلوبا منك أن تحمل كل مشكلات وحدك أو أن تنقذ كل شخص يمر بأزمة.
0: نعم عزيزي المستمع، تعلم أن تقول أنا بحاجة إلى الراحة، أو لا أستطيع تحمل المزيد الآن، أو سأساعد بقدر استطاعتي. وهذه العبارات لا تعني أنك شخص سيء، بل تعني أنك إنسان يعرف حدوده ويحافظ على سلامه النفسي. كذلك عزيزي المستمع، من المهم أن يخصص الإنسان وقتا لنفسه بعيدا عن الضغوط والمشكلات، وقتا يمارس فيه الأشياء التي يحبها، يخرج للتنزه، يقرأ، يستمتع لما يريحه، أو حتى يجلس بهدوء بعيدا عن الضجيج. فالعقل والقلب يحتاجان أحيانا إلى استراحة حقيقية ليستعيد طاقتهما من جديد.
1: ومن المهم أيضا أن تدرك أن حل مشكلات الآخرين ليست مسؤولياتك الكاملة. أنت تستطيع أن تدعم، أن تنصح، أن تكون موجودا، لكن لا يمكنك أن تتحكم بحياة الجميع وأن تنقذ كل شخص من معاناته. فبعض الناس لا يحتاجون فقط إلى من يسمعهم، وليس لمن يحمل عنهم كل شيء. أصدقائي المستمعين، أحيانا يكون أكثر الناس ابتسامة هم أكثرهم تعبا من الداخل، لأنهم اعتادوا أن يكونوا مصدر قوة للآخرين بينما يخفون تعبهم الشخصي. لذلك لا تهمل نفسك وأنت تحاول الاهتمام بالجميع، ولا تجعل قلبك يتحمل فوق طاقته.
0: نعم عزيزي أو عزيزي المستمعين، تذكروا دائما أن العطاء الجميل لا يعني أن تستنزفوا أنفسكم، وأن الرحمة الحقيقية تبدأ أيضا من رحمتكم بذاتكم. فحين تعتنون بأنفسكم نفسيا وعاطفيا تصبحون أكثر قدرة على الاستمرار، وأكثر قدرة على منح الحب والدعم بطريقة صحية ومتوازنة.
1: وفي ختام فقرتنا، كونوا قريبين من الناس، استمعوا إليهم، خففوا عنهم، امنحوهم من لطفكم واهتمامكم، لكن لا تنسوا أنفسكم في الطريق، فأنتم أيضا تستحقون الراحة، تستحقون السلام،
0: وتستحقون أن تعيش قلوبكم مطمئنة لا مثقلة بالتعب والضغوط. دمتم بخير ودمتم أكثر لطفا مع أنفسكم قبل الآخرين. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: موجز التاسعة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الاتفاق الذي تم الوصول إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. وأعربت فخامة الرئيس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك وفرصة متجددة لتغريب القيم الإنسانية والدينية ولم تشمل العائلات وإنهاء المعاناة. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن أيام مقاربة لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع الميليشيا الحوثي باعتبارها جزءا من مشروع إيراني عابر للحدود وليس طرفا سياسيا محليا، محذرا من أن اختزال أي أزمة من هذا النوع في دهن وترتيبات لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى إدارة مؤقتة للمخاطر بدلا من بناء سلام مستدام. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنتاني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا موسعا بالعاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوة البشرية والمالية والنظام للاطلاع على جهود استكمال قطاع البطاقة الذكية لمنتسبي وزارة الدفاع. وفي الاجتماع شدد وزير الدفاع على أهمية المضي بوتيرة عالية لإتمامها وضبط بيانات القوة المسلحة وفتح حسابات بنكية لكافة منتسبيها بما يضمن وصول استحقاقاتهم بكل سلامة ومرونة. واصلت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مسفر الحارثي تنفيذ مهامها المدنية في محور المنطقة الرابعة. وقامت اللجنة بإجراءات الاستلام والتسليم في محور إبيان بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعملية المنطقة العميد الركن علي الجهوري وقائد محور إبيان العميد الركن سند الرهوة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: كل الذي فيها جميل شعبي يصيح شكله ما معش فلوس.
8: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
9: مالي روحي تخرج من الجدار.
8: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
9: اقول لك مالي، اقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
8: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
9: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
8: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
9: لا ما سمعتوش.
8: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوهر.
9: هي ملعب طيب مسموض المول
8: اسمه جاليريا مول.
9: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
8: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
9: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
10: جاليريا مول
8: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
11: تحت سقف واحد.
8: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
12: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
13: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
14: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن أهمية التغافل والتجاهل الواعي من الأم لتصرفات أبنائها. مستمعينا الكرام، في داخل كل بيت تدور يوميا مواقف صغيرة بين الأم وأطفالها، مواقف قد تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها تتكرر كثيرا وتؤثر على الجو العام للأسرة. أحياناً يكون الطفل كثير الحركة أو قد يكره تصرفاً مزعجاً أو يختبر حدود من حوله، وهنا تجد الأم نفسها أمام سؤال مهم: هل أعلق أو أصحح كل مرة، أم أن هناك أسباباً أكثر حكمة وهدوءاً أو أسلوباً أكثر حكمة وهدوءاً في التعامل؟ أو من هنا يأتي أهمية موضوعنا لهذا اليوم في فقرتنا الاجتماعية، التغافل والتجاهل الواعي في تربية الأبناء كأحد الأساليب التربوية التي تساعد على بناء بيت أكثر استقراراً وعلاقة أكثر هدوءاً بين الأم وأطفالها بعيداً عن التوتر والانفعال المستمر.
1: نعم، تسنيم التربية ليست ساحة صراع وليست سلسلة من الأوامر والنواهي فقط، بل هي عملية بناء طويلة تحتاج إلى صبر ووعي وحكمة في اختيار المواقف. وليس كل أسلوب يحتاج إلى تعليق، وليس كل خطأ يحتاج إلى رد أو ردة فعل قوي، فبعض التصرفات يمكن أن تترك لتمر بهدوء دون تضخيم أو انفعال. أيضا أعزائي المستمعين، التغافل لا يعني أبدا الإهمال، ولا يعني ترك الطفل يفعل ما يريد دون حدود، بل هو أسلوب واع في التعامل يقوم على إدراك أن بعض السلوكيات البسيطة قد تختفي تلقائيا إذا لم تجد اهتماما زائدا أو ردة فعل مبالغ فيها.
0: أما تجاهل الواعي محمد أعزائي المستمعين، هو أن تختار الأم ألا تمنح بعض السلوكيات غير المرغوبة حجما أكبر من حجمها، خاصة تلك التي يكون هدفها الأساسي لفت الانتباه أو اختبار ردة الفعل. فبعض الأطفال لا يبحثون عن الخطأ بقدر ما يبحثون عن الاهتمام، حتى لو كان ذلك عبر تصرف مزعج.
1: كذلك ومن المهم أن نفهم طبيعة الطفل، فالطفل في سنواته الأولى يتعلم من خلال التجربة ويكتشف العالم من حوله ويختبر ردود أفعال الكبار، لذلك ليس كل ما يصدر منه يفهم على أنه عناد أو سوء سلوك معتمد، بل كثير منه جزء من النمو الطبيعي والتجربة. ومن هنا يظهر دور الأم الواعية التي تميز بين السلوك الذي يحتاج توجيها مباشرا والسلوك الذي يمكن التغافل عنه مؤقتا دون أن يسبب ضررا.
0: ومن أبرز فوائد التغافل في التربية أنه يقلل من

0: التوتر داخل البيت، فالأم التي تلاحق كل تصرف صغير بالتنبيه والتصحيح المستمر تتعب نفسها وتتعب أطفالها معها، بينما الأم التي تختار معاركها التربوية بحكمة تنشر جواً أكثر هدوءاً واتزاناً داخل الأسرة. كما أن التغافل يعلم الطفل بشكل غير مباشر مهارة مهمة جداً وهي ضبط النفس، فعندما لا يجد الطفل ردود فعل مبالغة فيها على سلوك بسيط يبدأ تدريجيا في فهم الحدود ويتعلم أن الاهتمام لا يطلب بالفوضى أو الإزعاج بل بالسلوك الإيجابي.
1: بطبع تسنيم، ومن الجوانب التربوية العميقة أيضا أن كثرة اللوم أو التصحيح قد تؤدي أحيانا إلى نتائج عكسية، مثل زيادة العناد أو الشعور بالرفض أو التوتر الدائم لدى الطفل، بينما الأسلوب المتوازن الذي يجمع بين التوجيه والتغافل يصنع شخصية أكثر هدوءا وثقة. لكن من المهم جدا أن نؤكد هنا أن التغافل ليس قاعدة مطلقة بل هو حدود واضحة، فهناك مواقف لا يجوز فيها التغافل إطلاقا، مثل السلوكيات التي تمس السلامة الجسدية للطفل أو الآخرين، أو التي تتعلق بالقيم الأساسية كالأمانة والاحترام، أو التي تتحول إلى سلوك متكرر يضر الطفل نفسيا أو اجتماعيا. هنا لابد من تدخل واضح وحازم.
0: وأما في غير ذلك فالحكمة تكمن في الاختيار، اختيار متى نتحدث، متى نصحح، ومتى نمنح الموقف فرصة ليهدأ من تلقاء نفسه. ومن الجميل أن ندرك أن التربية ليست في كثرة الكلام بل في أثر الكلام، فرب كلمة قليلة في وقتها الصحيح تصنع فرقا أكبر من عشرات التنبيهات المتكررة التي تفقد تأثيرها مع الوقت. كذلك من المهم أن تدرك الأم أن راحتها النفسية جزء أساسي من نجاحها في التربية، فالأم المتوترة دائما المنفعلة باستمرار تجد صعوبة في اتخاذ قرارات تربوية متوازنة، بينما الأم الهادئة تكون أكثر قدرة على الفهم وأكثر حكمة في التعامل. لذلك التغافل هنا لا يخدم الطفل فقط بل يخدم الأم أيضا، وهو يقلل من الضغط النفسي ويمنحها مساحة من الهدوء ويجعلها أكثر قدرة على الاستمرار في دورها التربوي دون إنهاك.
1: نعم مستمعينا الأعزاء، قد يبدو التغافل في البداية أمرا بسيطا، لكنه في الحقيقة مهارة تربوية تحتاج إلى وعي وتدريب، فليس كل ما يرى يستحق ردا، وليس كل ما يحدث يستحق وقفة طويلة، فأحيانا يكون الصمت الواعي والتجاوز الحكيم هو أبلغ أنواع التربية. وفي ختام فقرتنا، تذكري أيتها الأم الكريمة أن الطفل لا يحتاج إلى أم مثالية بل إلى أم حكيمة تعرف متى تحتضن ومتى توجه ومتى تتغافل بحب ووعي، فالتربية الناجحة ليست في السيطرة الكاملة بل في بناء إنسان متوازن داخل بيت يسوده الهدوء والحب والرحمة.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. ينضم معنا على الهواء مباشرة المهندس الدام القرضي من منشأة مارب للغاز اللي يطلقنا على كشف توزيع مادة الغاز المنزلي ليومنا هذا. مرحبا بك مهندس الدام.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية عليك.
1: كشف الوكلاء الغاز ليومنا هذا الخميس الموافق 5، والذين سوف يتم التحميل لهم بإذن الله من منشأة مارب، وهو كالتالي: حمد علي حشوان، حصون آل سعود 70، المدينة علي عبد الله الحاوري، الروضة 40، المدينة مناع حمد سلامة، الميل 50، المدينة عبد الله بن علي ربيع قريب، الروضة 200، المدينة حزام ناجي حزام، الروضة 40، المدينة أمين ربيع علي قريب، الروضة 80، المدينة أحمد محمد الحجوري، حي الشركة 50، المدينة عبدو ناجي إسماعيل، الروضة 80، المدينة وليد محمد بارع، المجمع 250، المدينة جانية عامر البلطي، الروضة 40، المدينة مبارك أحمد عاطف، الجبينة 150، المدينة نازحين حجة، كلية المجتمع 130، المدينة حسين ناصر الثابتي، الروضة 100، المدينة علي أحمد الأحرق، حي الشركة 70، المدينة هاني محمد السواري، المطار 50، المدينة صالح علي فلاح، حي الشركة 70، المدينة عماد أحمد عبد الله، الروضة 200، المدينة سالم سعيد هادي، الحدبة 150، الوادي علي محمد الأمير، نجمع 300، المدينة فؤاد ثابت النجار، الحضن 180، الوادي طاهر الدبين، حصون الجلال 80، الوادي عبد الله بن صالح بسبح، الخشعة الغريب 80، الوادي صالح بن سعيد دركم، مفرق السد 180، المدينة سعيد عمر الدويشة، جو النسيم 50، المدينة علي مبارك بسبح، حصون الجلال 160، الوادي ياسين ناجي الحنيجي، حي الشركة 40، حي الشركة 40، المدينة محمد بن علي دباش، العواش 50، المدينة الوادي أحمد صالح العابسي، الروضة 50، المدينة علي محمد شايعة، محطة الخير 80، المدينة علي أحمد كوير، الفاو 70، المدينة عبد الوهاب جمال علي، الروضة 180، الوادي أكرم أحمد العواضي، الشواني 50، المدينة حنين محمد مقلا، السويدة 70، المدينة صالح عامر الحمجري، الجينة 100، المدينة رشيد عبد الواحد سيف، الروضة 40، المدينة عبد الله محمد الجلال، حي الشركة 60، المدينة بشير قاسم السموعي، خط المطار 80، المدينة زياد طه البحري، المطاعم 200، المدينة ناصر أحمد زياد، الروضة 50، المدينة علي محمد ناصر الحريبي، المطار 180، المدينة بشير عبد الله الشبيري، الكولا 200، المدينة محمد بن ناصر بن جابر، مفرق حريب 80، المدينة الواد، المدينة حسن محمد بارع، الروضة 150، المدينة جلال هادي بارع، محطة الخير 80، المدينة صالح أحمد العبسي، محطة البيضاني خط الحصون 120، المدينة أسامة علي ناصر الشريف، مفرق مارب القديم 70، المدينة فريد محمد حيدر الشريف، محطة تقمان 60، المدينة عوض بن حسن بن هادي، حصون آل هادي 50، المدينة سعيد صالح دركم، مفرق السد 80، المدينة حسن بن عبد الله قريح، آل قريح آل شبوان 80، الوادي جابر بن علي قريح، الحاني آل شبوان 70، الوادي سعيد علي مخارج، سوق السلاح 80، الوادي شمسان علي العبدي، حي الشركة 50، المدينة معين علي عايض، السويدة 60، المدينة ناجي بن علي سعيد غريب، الخشعة آل شبوان 50، الوادي العند محسن بارع، البقايل 50، المدينة محمد علي الحاتمي، خط المطار 80، المدينة مامون عبد الكريم سودة، خط المطار 70، المدينة محمد علي منيف، الجبينة 50، المدينة بشار عبد الهادي أنعم، الروضة 50، المدينة صالح زرعان، سوق السلاح 60، الوادي. إجمالي الاسطوانات الموزعة اليوم هذا 5990 اسطوانة.
0: إذن شكرا لك على هذا التوضيح وعلى هذه الأرقام. شكرا لك أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إكمال برنامجنا قهوة ماربية.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء من فقرة المنوعات. وفي فقرة المنوعات لهذا اليوم سنتحدث فيها عن دراسة كشفت سر مثلث برمودا الذي حير العلماء. مثلث برمودا يكشف عن لغز جديد محير. كشف العلماء عن مؤسسة كنغي أو كرنيغ للعلوم وجامعة ييل عن تفسير جديد للغز التكنولوجي المرتبط بجزر برمودا بعد اكتشاف بنية صخرية ضخمة مخفية تحت قاع المحيط الأطلسي ساهمت في إبقاء الجزيرة مرتفعة فوق سطح البحر منذ ملايين السنين.
1: وبحسب الدراسة فإن العلماء اكتشفوا طبقة صخرية ضخمة وخفيفة الكثافة تقع أسفل القشرة المحيطية التقليدية للجزيرة، ويبلغ سمكها نحو 12 ميلا ما يمنحها قدرة على الطفو فوق الصخور التي أو الأثقل المحيط بها، كذلك بنية خفيفة تحت المحيط. وأوضح الباحثون أن هذه الطبقة تشكلت قبل نحو 30 إلى 35 مليون سنة عندما صعدت صهارة ساخنة من أعماق الأرض وانتشرت أسفل القشرة الأرضية قبل أن تبرد وتتصلب.
0: وأشار التقرير إلى أن هذه البنية غير المعتادة تختلف من النموذج البركاني التقليدي التي تفسر عادة ارتفاع الجزر المحيطية، إذ لا توجد اليوم أي براكين نشطة أو بقع ساخنة تدعم بقاء برمودا مرتفعا. فكيف استخدم أو اكتشف العلماء السر؟ اعتمد العلماء على تحليل البيانات اهتزازات الزلزال الطبيعي المسجلة على مدى أكثر من 20 عاما بواسطة محطة رصد زلزال واحدة موجودة في الجزيرة. ومن خلال الدراسة تحولت الموجات الزلزالية بين الطبقات الصخرية المختلفة، تمكن الفريق من رسم خريطة دقيقة للبنية الجيولوجية التي حتى عمق يتجاوز 25 ميلا تحت الجزيرة.
1: نعم تسنيم، وقال الباحث ويليام أن برمودا تمثل حالة جيولوجية فريدة لا تتوافق مع النماذج التقليدية لتيارات الوشاح الأرضية، مضيفا أن النتائج قد تشير إلى وجود وجود عمليات جيولوجية عميقة لم تفهم بالكامل حتى الآن، كذلك شذوذات مغناطيسية وجاذبية. وأشار التقرير لأن منطقة برمودا ارتبطت منذ عقود بظواهر جيولوجية غير اعتيادية، من بينها تغيرات طفيفة في الجاذبية الأرضية وإشارات مغناطيسية قوية تؤثر أحيانا على البوصلات وأجهزة الملاحة. وأوضح الباحثون أن هذه الظواهر ناتجة عن الصخور البركانية القديمة الغنية بعناصر الحديد والموجودة في أعماق المنطقة، مؤكدين أن هذه التغيرات طبيعية ولا تشكل خطرا مباشرا.
0: ولغز مثلث برمودا يعود للواجهة ويعيد هذا الاكتشاف الاهتمام العلمي والشعبي بمنطقة مثلث برمودا التي ارتبط اسمها لعقود بقصص غامضة عن اختفاء السفن والطائرات في شمال المحيط الأطلسي، رغم أن العلماء يؤكدون أن معظم الظواهر المرتبطة بها تفسر وتفسيراتها الطبيعية والجيولوجية التي تكون مرتبطة بالظواهر. إذن مستمعين الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وقبل أبل، جوجل تدمج جيميناي في قلب أندرويد ضمن فعالية مؤتمر الأحداث. أقامت جوجل مؤخرا فعالية أندرويد آي أو شو 2026 للإعلان عن أبرز المزايا الجديدة التي ستطرحها في منتجاتها، ويأتي الحدث قبل تنظيم الشركة مؤتمرها للمطورين المزدوج إقامته في 9 مايو أيار الجاري. ويكشف تقرير موقع إنغاد جيت التقني الأمريكي أن أندر شو لم يقتصر على التحديثات القادمة لنظام أندرويد، بل امتد ليشمل الكشف عن منتجات جديدة من الشركة يدعى جوجل بوك، وهو ما يأتي خلفا لأجهزة كروم بوك. كما ركزت الشركة بشكل كبير على جيميناي ومزايا الذكاء الاصطناعي مع دمجها في نظام أندرويد بشكل كبير، يحكي ما تنوي أبل فعله مع سيري المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على جيميناي. وأيضا حسب تقرير منفصل من وكالة CNBC الإخبارية،
1: نعم، أطلقت جوجل على مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في نظام أندرويد اسم جيميناي إنتليجنس، بشكل ما يمثل الاسم الذي أطلقته أبل على مزايا الذكاء الاصطناعي في نظامها أبل إنتليجنس. ويمكن القول أن هذه المزايا الجديدة تحول نظام التشغيل من نظام تشغيل تقليدي إلى نظام تشغيل ذكي، كما وصفه سمير سامات المسؤول عن نظام الأندرويد البيئي في الشركة وفق تقرير CNBC. ويعني هذا أن جيميناي لم تعد مجرد أداة أو تطبيق يتم تثبيته فوق النظام، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام الجديد الذي تنوي جوجل طرحه هذا العام. ويقدم جيميناي إنتليجنس مجموعة من المزايا المماثلة لمزايا وكلاء الذكاء الاصطناعي مع القدرة على الوصول إلى التطبيقات المثبتة في النظام وجلب المعلومات منها، وحتى القدرة على البحث من المعلومات بشكل مباشر في مختلف جوانب وتطبيقات النظام.
0: وهذا لا يعني أن جوجل تزيل تحكم المستخدم في الأفعال التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي، إذ يجب على المستخدم البشري أن يتفاعل ويؤكد الأوامر قبل البدء في تنفيذها حسب تقرير إنغاي جيت، فضلا عن إمكانية تصميم الأدوات المصغرة الموجودة في واجهة النظام باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تصل أدوات جيميناي إلى المتصفح كروم المثبت في هواتف أندرويد المختلفة على أن تقدم مزايا مماثلة لتلك الموجودة في نسخة الحاسوب الشخصي من المتصفح، بما فيها تلخيص النصوص والتكامل مع التطبيقات الأخرى من خلال المتصفح. ويفترض أن تصل هذه المزايا إلى مستخدمين تبعهم بشكل تدريجي حول العالم بحسب التقرير.
1: وكذلك بعد أن قدمت جوجل في السابق حواسيب محمولة تعتمد على نظام كروم بوك الذي يتميز بإمكانية تثبيته دون الحاجة إلى عتاد قوي ويعتمد على نسخة معدلة من متصفح كروم، قررت الشركة الآن الانتقال من مفهوم كروم بوك إلى نظام آخر أكثر تطورا وأقرب إلى الأندرويد في حواسيب جوجل بوك حسب تقرير إنغاد جيت. وتؤكد جوجل عبر بيانها الرسمي أن حواسيب جوجل بوك صممت بشكل رئيسي لتدعم مزايا الذكاء الاصطناعي وجيميناي، فضلا عن التكامل مع هواتف أندرويد، ولكن لم تتطرق الشركة إلى تفاصيل هذا الدعم أو التكامل.
0: وقد تكشف جوجل المزيد من حواسيب جوجل بوك في مؤتمرها المقبل للمطورين، إذ يتوقع أن يضم تفاصيل برمجية أكثر من أنظمة جوجل وتحسينات في أندرويد أوتو. فأعلنت جوجل أيضا خلال فعاليات عن مجموعة من التحسينات التي تغير شكل واجهة نظام أندرويد أوتو بشكل كامل، مع التركيز على مجموعة مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي ومقدمتها من جيميناي إنتليجنس. ونظام أندرويد أوتو أصبح يعمل بشكل أفضل مع كافة أشكال الشاشات، وتشمل التحسينات استخدام واجهات ماتريال 3 التي طرحتها شركة سابقا، فضلا عن تحسين النظام ليعمل مع أي منظومة ترفيهية في السيارات مهما اختلفت شكلها. وكما يستطيع الذكاء الاصطناعي في أندرويد أوتو الرد على الرسائل والتنبيهات التي تصل إلى المستخدم وعرض المعلومات الهامة التي يجب تأجيلها والتي لا يجب تأجيلها والإجابة عليها بعد سؤال مباشر حسب تقرير موقع 9.5 جوجل التقني الأمريكي.
1: كما كشفت أيضا خلال الفعالية عن تعزيز تعاونها مع شركة ميتا لتطوير أدوات تعديل والتقاط الصور عبر منصة إنستغرام والتطبيق الخاص بها في الهواتف المحمولة. ويؤكد تقرير إنغاجيت أن مزايا التعديل الجديدة ستصل تباعا إلى المستخدمين حول العالم مع التركيز على رفع جودة الصور والمقاطع الملتقطة من هواتف الدرويد. إذن إلى هنا أعزائي المستمعين نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا من قهوتنا المأربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. دمتم في خير، نلتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: اشغلتوني واشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعته.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والجهات.
1: هي ملم طيب مسموض المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
3: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
2: سقف واحد.
3: العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أهلا
6: وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مأرب في أسبوع، والبداية بالعناوين. الوكيل مفتاح يترأس رقاء للتعريف بمشروع الاقتصادات المرنة ويودع أفواج الحجاج. نائب وزير التربية يفتتح 8 فصول دراسية بمدرستين في محافظة مأرب. فعاليات وأنشطة حافلة وزيارات رسمية في اليوم الختامي لأسبوع المرور العربي بمأرب. المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي باليوم العالمي للتمريض. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أكد وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح أهمية توجيه مشاريع الدعم والمنح الإنسانية نحو مشاريع إنتاجية مستدامة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة والمجتمع المضيف من خلال توفير فرص عمل حقيقية. وشدد خلال ترأسه لقاء موسعا للتعريف في مشروع الاقتصادات المرنة وسبل العيش المستدامة من أجل التمكين في اليمن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الأعوام 2026-2028 بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، على ضرورة الاستفادة من تجارب المشاريع السابقة وبناء مشاريع إنتاجية قادرة على الاستمرار وتحقيق مردود اقتصادي حقيقي للمجتمع المحلي. وحث الوكيل مفتاح على إنشاء تجمعات ومجمعات صناعية صغيرة وربط الإنتاج الزراعي والصناعي بالأسواق المحلية، بما يعزز فرص التسويق والاستدامة الاقتصادية. وكشف الوكيل مفتاح عن توجه قيادة السلطة المحلية تشكيل لجنة فنية متخصصة لمتابعة المشاريع الزراعية والصناعية وتقييم مستوى الأداء ومعالجة جوانب القصور، بما يضمن رفع كفاءة المشاريع وتحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تعزيز الاكتفاء المحلي وفتح آفاق للتسويق بين المحافظات. بدوره استعرض المختص الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماهر مريط مكونات المشروع الذي ينفذ في محافظتي مأرب وحضرموت والوادي أو حضرموت الوادي، مبينا المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها المشروع في مقدمتها عدم إلحاق الضرر وحساسية النزاعات ومراعاة النوع الاجتماعي والتكيف مع التغيرات المناخية وتبني الممارسات الزراعية الذكية. كما استعرض مدير فرع بنك العمل مالك الورد ما تم إنجازه في مشروع الصندوق الدوار والصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع القطاع الزراعي. في سياق آخر، ودعا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح قافلة الحجاج اليمنيين لأداء مناسك الحج. وخلال عملية التودية تفقد الوكيل مفتاح مستوى حافلات النقل وتجهيزاتها بوسائل السلامة والراحة لنقل الحجيج إلى بيت الله الحرام، متمنيا للحجيج الوصول الآمن والسالم إلى بيت الله الحرام، وأن يتقبل الله حجهم ويشكر سعيهم ويعيدهم إلى أسرهم في أرض الوطن غانمين المغفرة وقبول العمل من الله تعالى وسالمين من مخاطر السفر. افتتح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب 8 فصول دراسية بمدرستين في محافظة مأرب نفذتها مؤسسة تمدين شباب بتمويل صندوق التعليم لا ينتظر، ضمن مشروع دعم الاستجابة الطارئة للنزوح والأزمات الناجمة عن تغير المناخ. ويشمل المشروع 3 فصول دراسية بمدرسة الشهيد الشدادي للبنات بمخيم الجفينة للنازحين بمديرية المدينة، و5 فصول بمدرسة خديجة للبنات بمديرية الوادي مع ملحقاتها والتجهيز والتأفيف. واستمع الدكتور العباب إلى شرح من مديرية التربية بمديريتي المدينة محمد مارش والوادي ناصر طعيزان عن الاحتياج القائم للتوسع في البنية التحتية التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية المتصاعدة جراء استمرار حركة النزوح إلى المحافظة ودور هذه الفصول في تخفيف الازدحام وتوفير مقاعد دراسية إضافية. وأكد الدكتور العباب حرص وزارة التربية والتعليم على استيعاب آلاف الطلاب والطالبات الذين لا يزالون خارج المدارس والمتسربين من التعليم ودمجهم في العملية التربوية، داعيا المنظمات الدولية والمحلية والجهات المانحة إلى مضاعفة جهودها وتدخلاتها لدعم قطاع التعليم بمأرب. اختتمت بمحافظة مأرب فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد الذي نفذته شرطة مرور المحافظة خلال الفترة من 4 وحتى 10 من مايو الجارية تحت شعار يهدف إلى تعزيز الوعي المروري والحد من الحوادث والخواصر الناجمة عنها. وخلال الفعاليات الختامية زار وكيل المحافظة محمد المعوضي ومعه مساعد مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى الأكوى معرض الصور المصاحب لأسبوع المرور العربي. واستمع من مدير شرطة المرور العميد غانم مرح إلى شرح حول ما تضمنه المعرض من إحصائيات ورسومات بيانية عن الأعمال المنفذة والمخالفات والحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، إلى جانب صور توعوية لجهود شرطة المرور في نشر الثقافة المرورية بالمجتمع والمؤسسات التعليمية والتحذير من المخالفات الخطرة كعكس الخط أو وتحويل المركبات من البنزين إلى الغاز بطرق غير آمنة. وفي السياق تسلم مدير شرطة مرور مأرب العميد غانم مرح درع تكريم من صندوق نظافة والتحسين بالمحافظة تقديرا لجهود إدارة المرور ومنتسبيها في تسهيل أعمال النظافة وتشجير وتحسين المظهر الجمالي للمدينة وتسهيل حركة مركبات وآليات الصندوق. وكان مدير شرطة المرور العميد غانم مرح قد ألقى محاضرة توعوية لسائق المركبات والآليات التابعة للصندوق، ركز فيها على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير وصيانة المركبات والآليات حفاظا على السلامة العامة، وعبر عن شكره لكافة أصدقاء المرور والجهات المساندة التي أسهمت في إنجاح الفعاليات ونشر التوعية المرورية في مختلف التجمعات السكانية وخطوط السير والمؤسسات التعليمية والخدمية ومساندة رجال المرور في تنظيم حركة السير بالميدان. كرم مكتب النقل بمحافظة مأرب إدارة شرطة المرور، وذلك تقديرا للجهود التي يقومون بها في تنظيم حركة السير ونشر الوعي المروري للحد من حوادث السير. وخلال التكريم الذي يأتي في إطار فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد، سلم مدير مكتب النقل الدكتور حسن الحجازي درع مكتب النقل لمدير شرطة السير بالمحافظة العميد غانم مرحة، وكرم عددا من رجال المرور العاملين في شوارع وجولات المدينة بشهادات التقدير وحوافز تشجيعية. اختفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 من مايو من كل عام. وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة، هنأ عميد المعهد الدكتور محمد مفتاح كافة الممرضين والممرضات بيومهم العالمي الذي يأتي للتذكير بدورهم الإنساني في إنقاذ الحياة والتأكيد على مكانتهم في خدمة المجتمع كملائكة رحمة وركيزة أساسية للقطاع الصحي. وحث العميد مفتاح الكوادر التمريضية على التحلي بقيم الإيثار والإخلاص والعطاء الدائم لبلسمة الجروح وإنقاذ الأرواح، مؤكداً أن التمريض ليس مجرد مهنة بل رسالة إنسانية سامية تجمع بين العلم والرحمة. ولفت إلى دور المعهد العالي في تأهيل الكوادر التمريضية الوسطية ورفض القطاع الصحي بها، والتي لعبت وما تزال تلعب دورا حيويا في إنقاذ الحياة خاصة أثناء الحرب والصراع، وكانت في مقدمة الصفوف لحماية المجتمع من العدوى والجائحات الصحية والأمراض المنقولة. إذن وصلنا إلى ختام برنامج مأرب في أسبوع، نعود لنذكر بالعناوين. الوكيل مفتاح يترأس لقاء للتعريف بمشروع الاقتصادات المرنة ويودع أفواج الحجاج. نائب وزير التربية يفتتح 8 فصول دراسية بمدرستين في محافظة مأرب. فعاليات وأنشطة حافلة وزيارات رسمية في اليوم الختامي لأسبوع المرور العربي بمأرب. المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي باليوم العالمي للتمريض. ختام البرنامج، أشكركم على طيب المتابعة والاستماع. كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن الأعداد الأستاذ علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي. دمتم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، فأهلا وسهلا بكم. مستمعينا الأعزاء، سنتحدث اليوم عن ملكة مصرية وهي الملكة كليوباترا.
4: أعزائي المستمعين، كليوباترا هي ملكة مصرية اعتلت الحكم بعد وفاة والدها بطليموس الثاني عشر في 51 قبل الميلاد. إذ كانت كليوباترا من الشخصيات المشهورة في التاريخ، فقد اشتهرت من الناحية الدرامية بحب يوليوس قيصر وبزواجها لاحقا من مارك أنتوني، وكانت نموذجا للمرأة الفاتنة والرومانسية الجميلة في ذلك العصر. أما من الناحية التاريخية فقد كان لها أثر كبير في السياسة الرومانية في ظل ظروفها الحرجة التي كانت تمر بها، فقد حكمت مصر فور وفاة والدها مع شقيقها بطليموس الثالث عشر، وكان ذلك من عام 51 قبل الميلاد ولغاية عام 47 قبل الميلاد، ثم حكمت مع شقيقها بطليموس الرابع عشر حتى عام 44 قبل الميلاد، ثم حكمت مع ابنها بطليموس قيصر حتى عام 30 قبل الميلاد. تزامن ذلك مع وقوع مصر تحت سيطرة الرومانيين بعد هزيمة قوات كليوباترا وأنطونيو المشتركة ضد جيوش أوكتافين الرومانية.
3: استقبل حاكم مصر بطليموس الثاني عشر والذي كان يدعى أوتليس طفلته الثالثة في العائلة المالكة في شتاء عام 69 قبل الميلاد، وسميت هذه الطفلة باسم كليوباترا والتي تعني باللغة اليونانية مجد والدها، حيث انضمت كليوباترا إلى السلالة التي حكمت مصر لأكثر من 250 عاما، ابتداء من بطليموس الأول الذي خدم في القرن الرابع قبل الميلاد كجرنال في عهد الإسكندر الأكبر، وختاما بحكم كليوباترا. اتصفت كليوباترا بالعديد من الصفات التي ورثتها من البطالمة، إذ كانت تظهر كمواطنة مصرية إلا أن أصلها اليوناني كان يجري منها مجرى الدم. وقد نشأت كليوباترا والتي تعرف كذلك باسم كليوباترا السابعة تاريخيا في قصر يقع في الإسكندرية، حيث ضم هذا القصر 5 أخوات وإخوة بالإضافة إلى كليوباترا التي لم يؤكد التاريخ هوية والدتها، إذ يذكر أن أمها هي أخت بطليموس الثاني عشر والتي كانت تدعى كليوباترا الخامسة، حيث كانت الفراعنة قديما يتزوجون من الأخت الشقيقة تأثيرا بحياة الإله التي يعبدونه.
4: بدأ حكم كليوباترا البالغة من العمر 18 عاما وشقيقها بطليموس الثالث عشر عندما توفي والدها بطليموس الثاني عشر في عام 51 قبل الميلاد. فرغم احتمال حدوث ارتباط يكلل بزواج مقدس بين الشقيقين تبعا لعادة البطالمة آنذاك، إلا أن شقيقها بطليموس الثالث عشر طردها من الإسكندرية في عام 49 قبل الميلاد نتيجة تحريضها مستشاريه، حيث هربت كليوباترا إلى سوريا وكونت هناك جيشا من المرتزقة لاسترداد العرش المسلوب. عادت كليوباترا إلى مصر في 48 قبل الميلاد لمواجهة شقيقها بطليموس الثالث عشر على الحدود الشرقية لمصر، ليتزامن ذلك مع هروب القائد بومباي من روما إلى مصر نتيجة وقوع حرب أهلية بينه وبين قيصر. قبل أن يتم اغتياله على يد بطليموس الثالث عشر لحظة وصوله إلى مصر. ويذكر أن كليوباترا ذات 21 عاما كانت قد أعدت نفسها في 47 قبل الميلاد لمقابلة قيصر الذي وصل إلى مصر لمساعدتها على حل قضيتها مع أخيها.
3: عندما شعر بطليموس الثالث عشر بخطر قيصر وخوفه من القضاء عليه بعدما رآه مع كليوباترا، انضم إلى أخته الصغرى إرسيوني التي تم نفيها إلى روما في 47 قبل الميلاد. بعد أن حقق قيصر انتصارا كبيرا ضد بطليموس الثالث عشر في معركة النيل، الأمر الذي أسفر عنه إعادة العرش لكليوباترا وشقيقها الأصغر بطليموس الرابع عشر. وفي العام 46 قبل الميلاد أنجبت كليوباترا ابناً أطلقت عليه اسم بطليموس قيصر، وقد عرفه الشعب المصري بقيصريون أو قيصر الصغير، حيث كانوا يعتقدون بأنه طفل قيصر. وبعد عام من عودة قيصر إلى روما دعا كليوباترا لزيارته، فوصلت إليه في خريف عام 46 قبل الميلاد، وكان معها شقيقها الصغير وزوجها تبعاً لعادات البطالمة بطليموس الرابع عشر وابنها قيصرون.
4: تواردت الأنباء بأن قيصر كان يفكر بإصدار قانون يسمح له الزواج بكليوباترا وجعل ابنيهما وريثا لحكمه، كما انتشرت الشائعات التي تفيد بأن قيصر يخطط ليصبح ملكا لروما. وفي عام 44 قبل الميلاد وأثناء اجتماع مجلس الشيوخ حاصر جمع كبير من المتآمرين قيصر وطعنوه حتى مات. فأحست كليوباترا بأنها في خطر محتم بما دفعها لمغادرة روما مع حاشيتها إلى مصر. وبعد عودتها توفي شقيقها بطليموس الرابع عشر، أو ربما تم تسميمه بأمر منها لتجعل ابنها قيصرون شريكا لها في الحكم فيما بعد.
3: كليوباترا ومارك أنطونيو كانت سيطرة كليوباترا مع ابنها الرضيع على مصر أكثر أمنا واستقرارا من أي وقت آخر مضى، إلا أن حدوث فيضانات نهر النيل أدت إلى انتشار الفقر والجوع بين الناس في ذات الوقت الذي حقق فيه حلفاء قيصر أوكتيافان ومارك أنطونيو انتصارا آخر في سلسلة صراعاتهم مع قاتلي قيصر كاسيوس وبروتس، حيث لجأ جانب الصراع لطلب الدعم والإمداد من كليوباترا في مصر، الأمر الذي دفعها لإرسال 4 جحافل رومانية تابعة لقيصر كانت متمركزة في مصر لدعم انتصاراته سابقا، وكان ذلك عام 42 قبل الميلاد، مما ساهم في هزيمة قوات كاسيوس وبتروس في معارك فيليبي على يد أوكتافيان ومارك أنطونيو اللذين قاما بعد هذا النصر بتقسيم السلطة في روما بينهما.
4: بعد الانتصار الذي حققه مارك أنطونيو في روما، استدعى كليوباترا إلى مدينة سيلسيان في توسوس التي تعرف حاليا بجنوب تركيا الحديثة. وقد كانت غاية مارك أنطونيو من زيارة كليوباترا أن تقدم شرحا للدور المعقد الذي لعبته في عملية اغتيال قيصر وفقا للقصة التي رواها بالتواريخ، ثم سطرها ويليام شكسبير لاحقا كدراما مشهورة. فأبحرت كليوباترا في سفينة متقنة وقد ارتدت ثوبا لذيذ، وعلى الرغم من ارتباط أنطونيو بالآلهة اليوناني ديونيوس إلا أنه قد فوتن بسحر كليوباترا ووافق على حماية مصر من تهديد شقيقتها الصغرى إسينوي بنفيها وإبعادها عن عرش كليوباترا. ولم يكتفي أنطونيو بذلك، بل وصل به الأمر لأن يتبع كليوباترا إلى مصر بعد عودتها بمدة قصيرة، تاركا خلفه عائلته المكونة من أطفاله وزوجته الثالثة فولوفيا في روما. مكث أنطونيو في الإسكندرية منذ شتاء 41 قبل الميلاد وحتى عام 40 قبل الميلاد، أقام خلالها هو وكليوباترا مجتمعا وملتقى للشرب والحديث والأدب، أطلقوا عليه مجتمع الكؤوس الفذ. وبعد عودة أنطونيو إلى روما عام 40 قبل الميلاد أنجبت كليوباترا توأما هما كليوباترا وسيليين، وأطلق عليها القمر، والإسكندر هيريوس وأطلق عليه الشمس، إلا أن ذلك لم يمنعه من إثبات ولائه لأكتافيان بعد مرض زوجته فولوفيا ووفاتها بعقد زواج دبلوماسي مع الأخت غير الشقيقة لأكتافيان والتي تدعى أكتوفيا. وفي عام 37 قبل الميلاد لجأ أنطونيو مرة أخرى إلى كليوباترا للحصول على المال من أجل تجهيز حملته العسكرية ضد مملكة بارثية، والتي طال انتظارها مقابل إعادة الكثير من الإمبراطورية الشرقية لمصر بما تضم من لبنان وليبيا وأجزاء كبيرة من سوريا وأريحة وقبرص وتيكيت.
3: تجددت قصة العشق بين كليوباترا وأنطونيو أبان ذلك، إذ أنجبت كليوباترا ابنا آخر من أنطونيو أسمته بطليموس في دلافوس. وبعد هزيمة أنطونيو المذلة ضد مملكة باريثا عاد إلى كليوباترا في مصر رافضا جهود زوجته أوكتافيا بالانضمام إليه. وفي عام 34 قبل الميلاد خلال الاحتفال الذي أقيم تحت اسم تبرعات الإسكندرية أعلن أنطونيو أن قيصرون ابن قيصر هو الوريث الشرعي للحكم وليس الأوكتافيان ابن قيصر بالتبني، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرب بينه وبين أوكتافيان الغاضب، مما أسفر عنه إعلان أوكتافيان الحرب على كليوباترا بالتزامن مع قرار مجلس الشيوخ الروماني بتجريد أنطونيو من جميع ألقابه.
4: تظهر الروايات التاريخية تفصيلا حول موت كليوباترا، فبعد خسارة أنطونيو في معركة إكتيوم أمام قوات أوكتافيان انتحر أنطونيو وتبعته كليوباترا بلدغة ثعبان حملته ودفعته للدغها، فيما وضعت العديد من الدراسات لبيان مدى صدق الفرضية المطروحة حول موتها.
3: إذ من ما هو معلوم أن قبر كليوباترا يقع قرب القصر الذي عاش فيه أوكتافيان في الإسكندرية في مصر، وكانت كليوباترا في ضريحها عندما أرسلت مذكرة الانتحار التي كتبتها إلى أوكتافيان، مما يدل على حملها للثعبان بعد فترة قصيرة من إرسال المذكرة ليقوم بعضها وقتلها. كما يشار إلى أن الوقت الذي استغرقه الحارس لإرسال المذكرة والعودة إلى مكانه هو بضع دقائق، وهذا ما يتعارض مع ما جاء به الطلب، إذ أثبتت أن أمر وفاة كليوباترا استغرق بضع ساعات لا دقائق، وهو الأمر الذي يدحض الفرضية الأولى. لذا ظهرت فرضية أخرى تنص على أن أوكتافيان هو من قتل كليوباترا وابنها كجزء من خطته للاستيلاء على الإمبراطورية بأكملها.
4: وقد تم العثور على معلومات حول انتحار كليوباترا في ملف وجود المعبد على الرغم من احتوائه على أخطاء، فقد اعتقد بعض الأفراد بذلك بعدما ظهرت في المعبد من نحت لازيس وهو محاط بثعبان، حيث اعتقدوا بأن كليوباترا هي النسخة الحية لإيزيس وهو ما يدل على مصيرها. وكفرضية أخيرة أشارت إليها بعض الدراسات الحديثة أوضحت أن سبب موت كليوباترا جاء نتيجة لتعاطي بعض المواد المخدرة السامة، وذلك وفقا للمؤرخ والأستاذ الألماني في جامعة تيرير كريستوفر شافر تبعا لما وجده في أوراق البرد القديمة التي أظهرت بأن المصريين كانوا يعرفون السموم. لذا يعتقد شافر بأن كليوباترا قد خلطت مجموعة سامة من المواد المخدرة المستخرجة من النباتات لتنفيذ غايتها بالانتحار، وأن هناك من أعد لها ذلك السم المسؤول عن موتها. إلا أنه وبالرغم من كل ما ذكره العلماء والمحللون تبقى مسألة وفاة كليوباترا محاطة بالغموض بسبب عدم توفر المعلومات الدقيقة التي تصف ما حدث منذ ما يقارب 2000 عام. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا في حلقة جديدة مع مالكة جديدة. إلى اللقاء.
2: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

نحييكم من إذاعة الجمهورية. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وزير الدفاع يطلع على جهود استكمال قطاع البطاقة الذكية لمنتسبي الوزارة. مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك، وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية، ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التقدير للدور المحوري الذي طلع به الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز. كما ثمن الرئيس جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والأشقاء في المملكة الأردنية وسلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الحكومي المفاوض وكل من أسهم في هذا الاتفاق التاريخي. وكان الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين أعلن في وقت سابق من يوم الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي. وأوضح الفريق الحكومي أن هذا الاتفاق جاء نتاجا للمسار التفاوضي الذي انطلق من العاصمة العمانية مسقط في 11 ديسمبر 2025 وفق قاعدة الكل مقابل الكل، مؤكدا أن الجهود توجت بالتوقع على الكشوفات وآلية التنفيذ في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولا حقيقيا وانفراجا ملموسا في هذا الملف الإنساني الشائك. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن أي مقاربة لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع الميليشيات الحوثية باعتبارها جزءا من مشروع إيراني عابر للحدود وليس طرفا سياسيا محليا، محذرا من اختزال أي أزمة من هذا النوع في هدى وترتيبات لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى إدارة مؤقتة للمخاطر بدلا من بناء سلام مستدام. وأضاف فخامة الرئيس أن الحوثيين لم يكونوا جماعة مقصى كما يدعون، مشيرا إلى أن مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني لكنهم رفضوا أن يكونوا طرفا سياسيا ضمن إطار الدولة وسعوا إلى فرض واقع فوق الدستور قائم على احتكار السلاح والسلطة خارج المؤسسات والشراكة الوطنية. وكان فخامة الرئيس يتحدث لوفد من معهد تشاتام هاوس برئاسة الدكتورة صنم وكيل مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مستجدات الوضع الوطني والمقاربات المطلوبة لإنهاء المعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال الرئيس إن السلام الحقيقي في اليمن لا يعني هدى هشة أو وقفا لإطلاق النار، بل بناء دولة تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين، مضيفا أن التعامل مع الميليشيات الحوثية كطرف سياسي طبيعي أو سلطة أمر واقع يمنح شرعية لفكرة الحق الإلهي وتكريسا للعنصرية وسلاح خارج الدولة. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. وناقش المجلس في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن عددا من الملفات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمالية ومستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية والآلية
العملية التنفيذية لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة المؤسسات العامة واتخاذ عددا من القرارات والتوصيات في هذا الجانب. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية والتكامل المؤسسي لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، مشددا على أن الحكومة تضع معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية في صدارة أولوياتها وتعمل على تنفيذ إصلاحات واقعية لمعالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري. وصلت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستسلام أو الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مصفر الحارثية تنفيذ مهامها الميدانية في محاور المنطقة الرابعة. وقامت اللجنة بإجراءات الاستلام والتسليم في محور أبين بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعملية المنطقة العميد الركن علي الجهوري وقائد محور أبين العميد الركن سند الرهوة. وشدد اللواء الحارثي على سير الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بعملية التسليم والاستلام في محور أبين بدقة ومسؤولية، مؤكدا التقييد الصارم باللوائح العسكرية والعمل المؤسسي بما يضمن الحفاظ على مقدرات وممتلكات القوات المسلحة. وأكد قائد المنطقة الرابعة اللواء حمدي شكري خلال لقائه بقيادة وضباط محور أبين أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانضباط واليقظة وتوحيد الصفوف، مشددا على أهمية الضبط والربط وروح المسؤولية بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة القتالية، مشيدا بالتضحيات التي قدمها أبطال محور أبين في جبهات العزة والشرف. وفي ذات السياق زار أو قام قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري ومعه اللواء الركن مصفر الحارثي والعميد الركن سند الرهوة بزيارة تفقدية للأبطال المقاتلين في جبهة محلحل للإطلاع على أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم ورفع معنوياتهم. شاركت بلادنا في أعمال الاجتماع 14 لوزراء ثقافة منظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه مدينة كازان بجمهورية تاترستان تحت شعار حوار الحضارات بوفد ترأسه وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج. ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه وزارة الثقافة في الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وسبل تعزيز التعاون الثقافي والحوار الحضري بين دول العالم الإسلامي. وفي كلمة بلادنا أكد وزير الثقافة والسياحة حاجة العالم إلى دور الثقافة بوصفها قوة قادرة على إعادة بناء الجسور بين الشعوب وترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش وحماية المجتمعات من العنصرية والتطرف والكراهية. ولفت دماج إلى أن الثراء الحضري والثقافي للعالم الإسلامي يواجه تحديات كبيرة بفعل حملات التشويه والتحامل إلى جانب ممارسات الجماعات المتطرفة التي تستهدف المجتمعات الإسلامية وتعيق جهود التحديث والاستقرار. ودعا وزير الثقافة والسياحة إلى بناء استراتيجية ثقافية شاملة لدول العالم الإسلامي تقوم على حماية التراث الثقافي والأثار والمخطوطات ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتمكين المبدعين الشباب والاستثمار في التحول الرقمي لخدمة الثقافة والفنون وتعزيز الحوار الحضري ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف والانغلاق. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وزير الدفاع يطلع على جهود استكمال قطع البطاقة الذكية لمنتسبي الوزارة. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج مباشرة الزميل نصر الأغباس. في أمر الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: بتاعتي مقرب.
1: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش أبي يصيح شكله ما معش فلوس.
0: هي مالك يا فازع؟ مالك مهموم؟
1: مالي؟ روحي تخرج من الجدار.
0: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
0: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
0: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
0: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوهر.
1: هي ملف طيب مسموض المول
0: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
0: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
3: جاليريا مول
0: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
4: تحت سقف واحد.
0: العنوان مأرب، شارع الأربعين، أمام مأرب بارك.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
6: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
10: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة، وكما عودناكم في رحلتنا الشيقة والممتعة في تتبع مفردات الأدب الثوري وتسليط الضوء على بعض الأصوات الثورية التي ربما لم تنل حقها من تكثيف الضوء أو الظهور، لا نقول الظهور ولكن نقول تسليط الضوء والاهتمام بهذه الأصوات الثورية التي حملت أو حمل أصحابها هم الثورة على كواهلهم ووثقوه بأصواتهم الشعرية، فكانت دواوين شعرهم عبارة عن وثائق تاريخية للأدب الثوري، وقد تناولنا مجموعة من العناصر خلال الحلقات السابقة، ورأينا كيف أن أدبهم كان حاملا للفكر الثوري وللوعي الثوري منذ بداياته. في هذه الحلقة وفي هذه الليلة سنتناول أحد الأصوات الثورية التي كان لها أثر كبير في السياق الثوري وترك

0: به بصمة كبيرة وبصمة لها أثرها في الوعي الثوري وفي السياق الثوري وفي الأدب الثوري. الليلة سنتناول سيرة الشاعر أو الأدب الثوري للشاعر والمناضل والشيخ علي ناصر القردعي. بداية أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الأستاذ الشاعر والناقد فيصل النهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل. ولد المناضل والثائر الشيخ علي ناصر القردعي سنة 1885 ميلادية في مديرية رحبة بمراد محافظة مأرب، وهي موطن القرادعة جميعا الذين ناضلوا معه والذين لا يزالون اليوم يسيرون على خطاه. اشتهر علي ناصر القردعي في صباه بالشجاعة والحكمة والتواضع ونصرة المظلوم ومقاومة الظلم، وتعرف بحكم ما أوتي من فراسة ومنذ صغره على طبيعة الحكم الإمامي وأسلوبه البغيض في التفرقة بين الناس، فحاربه منذ البداية ومنعه من السيطرة على بلاد مراد وما حولها حفاظا على تماسكها وقوتها، وخصوصا منذ وفاة أبيه الشيخ ناصر مسعد القردعي وحلوله محل والده كشيخ لمشايخ مراد، مما جعل الإمام يحيى يناصبه العداء ويضمر له الحقد ويتربص به الدوائر. حاول الإمام استدراجه وكسبه إلى صفه فعينه عاملا على مديرية حريب، فمكث في هذه الولاية مدة 4 سنوات، ولكنه لم ينسجم مع عمال الإمام وأذنابه ولم يهاودهم، والذين بدورهم وشوا به وأغروا الإمام عليه فطلبه المثول لديه وسجنه بسجن القلعة في صنعاء حوالي 4 سنوات، ولكنه ما لبث أن سخر من تلك الأغلال والسلاسل التي تطوقه والأبواب التي تغلق عليه، فكسرها جميعا مع رفيقه الشيخ الحميقاني وهرب ناشدا الحرية التي لم تمنح له إلا ببطولته وجسارته، وذهب يعري بشعره البليغ الوضع الفاسد ويشهر بالحكم الإمامي ويؤلب القبل والشعب اليمني ضد حكمه الجائري والمستبد. حاول الإمام بعد ذلك استخدام الحيلة مع الشيخ علي ناصر القردعي وقبل وساطة بعض الوجهاء والمشائخ، وأرسل له عفوا وأعطاه الأمان وأرسله إلى شبوة لغرض تحريرها من قبضة الإنجليز، ووعده بالدعم والإسناد. سجل القردعي البطولات الرائعة في شبوة ملقنا للإنجليزي المحتل دروسا قاسية من بطولات اليمنيين، ولكنه خذل بالتآمر الإنجلو إمامي على حياته وانسحب تحت قصف الطائرات الإنجليزية، وعاد بعد ذلك إلى صنعاء بعد القدر الإمامي، وبعد أن أفشل المخطط الفاشل الهادف إلى التخلص منه وإلى الأبد. انخرط القردعي في حركة الأحرار اليمنيين التي نشأت في وقت مبكر، وحضر العديد من الاجتماعات ساهم برأيه السديد ومنطقه القوي في تسديد خطى الحركة وتقويتها. عند مناقشة الحركة لأسلوب الثورة على الإمام يحيى بالاتفاق مع الوزير، طلب القردعي فتوى شرعية تجيز تغيير هذا الحاكم وقتله، ورفض الاشتراك بدون تلك الفتوى. حمل علي ناصر القردعي الفتوى الشرعية وذهب ينفذ باقتدار دوره البطولي باشتراك مع إخوانه وزملائه المناضلين من القرادعة وزعماء وممثلي القبائل اليمنية الأخرى الذين شاركوه. وفي يوم 17 من فبراير عام 1948 توجه ركب الثوار إلى سواد حزيز، ونفذ القردعي حكم الله والشعب في الطاغية وألقاه صريعا، وكلف القردعي مع مجموعة من أصحابه باحتلال قشلة نقم وحمايتها. تقدم الملكيين بعد تأليب أحمد بن حال القبائل وأمر بنهب صنعاء، وحوصر القردعي حوالي 20 يوما حتى انقطع عليه الزاد والماء والمدد بعد سقوط صنعاء. فر القردعي ومن تبقى معه نحو خولان، وهناك في منطقة الشررة حوصر من قبل القبائل، واستشهد هو ومن معه وهم يقاتلون، ولقي ربه راضيا مقبلا غير مدبر. بعد ذلك حز رأسه بأمر من الإمام أحمد وعلق في باب اليمن لمدة 2 شهر تنكيلا بالبطل وتشهيرا به، غير أنها لا زالت سيرته مصدر استلهام للبطولة والشجاعة والتضحية والإقدام، ولا زالت أشعاره حتى اليوم توثق تلك السيرة. إذن أستاذي الكريم، بعد سماعنا لهذا التقرير الذي حمل الملامح العامة لسيرة هذا المناضل والثائر، ربما نحن نقف أمام هامة شامخة وعملاقة لنبدأ في حياة هذا الثائر بالملامح الثورية لحياة القردعي، لنستلهم الدروس من هذه الملامح الثورية في أدب القردعي. طبعا
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة للحديث عن قامة كالقردعي رحمة الله عليه. والأمانة أنا كنت أتمنى أن يكون ضيفك متخصصا في أدب الثورة أكثر مني يعني. فأنا أرى نفسي أتقازم أمام هذا القامة التي ما زالت ظلاله تلقي ما زال يلقي بظلاله على الثورة إلى اليوم.
0: ربما بحكم طبيعتك كناقد ستثري هذا الجانب حتى لو كنت بعيدا عن البيئة التي مثلا نشأ فيها القردعي. فالناقد من خلال الأدب الذي يتناوله يحيط به ويلم به ربما أكثر من ابن بيئته.
1: المناضل والشاعر والأديب والثوري العظيم علي ناصر القردعي رحمة الله عليه، هذا الذي كانت حياته معجونة بالثورة، كان يشعر بالتمرد، كما قيل أنه الرجل عندما يراد أن يمدح رجل يقال ولد ليتمرد. القردعي ولد ليكون ثائرا، ولد ليكون ثائرا، ولذلك قيل بأنه أرسل ببيتين للإمام في صباه، وما زال كان الشيخ ناصر مسعد القردعي، وما زال أبوه شيخان، قال قل للإمام ينتبه، فالظلم كله في كل محكم، كلين يشتي بقش قد النمر ثعل، والثعل النمر ما تقدم، كلين يضرب شيش. الرجل يعني كأنه يقول كأن زماني قادم،
0: أنا قادم،
1: كأني قادم. ولذلك حتى تنبه له الإمام وهو ما زال تحت حكم أبيه يعني. ما زال الشيخ ناصر مسعود
0: لم يظهر له دور اجتماعي أو
1: كان دوره، كان الناس يلتفوا حتى حوله يعني. حسب صاحب كتاب الشهيد القردعي دراسة تأصيلية في كتابه وشعره، في كفاحه وشعره ودور قبيلة مراد في الكفاح والثورة، للمناضل أحمد شبرين القردعي والضابط الجمهوري مقبل العمري.
0: العمري نعم.
1: هذا الكتاب قال بأنه حتى كان وما زال الشيخ ناصر مسعد القردعي رحمة الله عليه
0: ما زال حياً
1: وما زال يحكم بين الناس،
0: ما زال هو الشيخ.
1: كان هناك التفاف لآراء الشيخ علي ناصر القردعي الحكيمة ولأحكامه السديدة، كان يتمتع بحكمة. وهذا طبعا يعود بنا إلى سبب كبير، وهو البيئة التي تربى فيها. هو تربى في بيت مشيخ، يعني تعلموا منذ الصغر الاتزان في الكلام، أن يكون الكلام محددا، أن تكون لك أهداف من الكلام، حتى التلميحات ينبغي أن تكون
0: بروتوكولات يعني اجتماعية، كأن
1: بروتوكولات اجتماعية غير مكتوبة.
0: نعم غير مكتوبة،
1: بروتوكولات موروثة.
0: نعم، قاعدة الأعراف القبلية.
1: فهذا الرجل يعني حتى كأنه لا يقبل بالظلم في مجلسه، يعني لا يقبل بالظلم في مجلسه، ولو كان المظلوم في نظر الناس من طبقة أدنى يعني.
0: نعم.
1: ولذلك كان يقول كل نبي يجزع العوجة على الثاني، وانتو سواء
0: تحت هج
1: الموج، تحت هج عوج تجرون، يعني معروف. نعم. الهج العوج أنه لا ينبغي إلا أن يكون كما ذكرت لي قبل الحلقة.
0: نعم.
1: أن يكون مستقيما
0: الذي يستخدم لضمد البقر،
1: وكأنه في هذه الصورة يريد أن يقول كأنكم تريدون أن تجعلون ما هو مستقيما أعوجا، وهذا ما لا يرضيه. النفس الفطرة السليمة التي تربى بها جعلت منه ثائرا بمعنى الكلمة، بل وشخصية أنا
0: استثنائية،
1: يعني استثنائية. لا أعتقد أنه حتى يعني مثلا لو جينا للجانب الديني مثلا، فنجد أن القردعي رجل ملتزم منذ الصبا، يعني لم يؤثر عنه أولا بسبب لأسباب كثيرة، سبب أنه بيت مشيخ، فلا ينبغي أن يكون كما نقول همل أو أعوج أو منحرف أو فالاستقامة هنا كانت إجبارية، والثانية الاستقامة بسبب البيئة والفطرة السليمة اللي تربى فيها.
0: نعم.
1: فتربى على الهدي والسنة، وتربى على الإسلام والقيم الإسلامية الحميدة،
0: بيئة صافية
1: وأعراف القبيلة التي يدعمها الإسلام بل ويشجع عليها،
0: وهي مشتقة من
1: تعاليم الإسلام، مثل إغاثة المظلوم وعون المظلوم والأخذ على يد الظالم وإغاثة الملهوف وعانة الفقير وغيرها وغيرها من القيم. من هذه القيم أيضا أنه البيئة صنعت كونت شخصية عظيمة، نستطيع أن نقول أنها العظيم العملاق الشهيد علي ناصر القرداعي رحمة الله عليه. فكانت الفطرة السليمة ثم التي اكتسب منها الكرم والشجاعة
0: منظومة القيم بشكل
1: يعني
0: عام.
1: الكرم يتعلم عليه منذ الطفولة يعني. والشجاعة لأنه سيكون في مرمى القضايا والمشاكل يعني
0: قيادي.
1: أما الصبر فهو يتحمل الصبر لمن أساء إليه وهو قادر على أن يبطش به يعني.
0: سعة
1: الصدر. القوة بسبب البيئة الريفية يعني. فارس خيل معروف عنه أنه فارس خيل، وحتى من القوة معروف عنه حكايته مع النمر يعني الذي أصاب بها أنفه.
0: نعم.
1: وقال فيها قصائد التي ينبغي يعني، أنا أقول ينبغي وهو الذي لم ينبغي يعني لم تكلف حكوماتنا السابقة أو وزارات الثقافة أن تذكر هذه الأشياء لأجيالنا،
0: وكان مغيب
1: يعني. أنا أعتقد يعني تخيلوا أنه 61 عاما يعني أكثر من 6 عقود من الزمن ونحن في مدارسنا وأجيالنا لا تعرف شيئا عن القرداعي. الآن سأل طفل لا يعرف عن القرداعي إلا بعد الثورة.
0: نعم. ولو قاطعتك أستاذ فيصل، وللمعلومة كل الجهود التي بذلت لتوثيق أدب القرادعة بشكل عام كلها كانت جهود ذاتية
1: فردية، كلها جهود فردية لم تقوم يعني وزارة الثقافة أو الإعلام بدورها للأمانة.
0: نعم.
1: فالرجل تربى في بيئة علمته الصبر والكرم والشجاعة والقيم النبيلة. القيم النبيلة هي العفو عن من أساء إليه وماذا معروف
0: والحلم الرزق
1: وإنصاف المظلوم، وهذا جعل من بيئته تلتف حوله، وجعل من كلامه له نفوذ، حتى أن النفوذ هذا وصل إلى أذان الإمام، إلى مسمع الإمام، والحس السياسي كان عند يحيى حميد الدين
0: الطاغية.
1: المؤشرات وصل أنها خطيرة، وبالذات بعد أن توفى الشيخ ناصر القرداعي عام 1922 وولي المشيخ بعده المناضل الثوري الشهيد علي ناصر القرداعي. أول عمل قام به الإمام كما ذكرت في التقرير، أول عمل قام به أنه استدعاه وطلب أنه أن تكون مارب، يعني معروف أنه يريدها أن تكون تحت خاضعة للحكم الإمام السلالي.
0: نعم.
1: الذي أراد، الذي تقاسم به مع الإنجليز احتلال اليمن. القردعي بدأ أول حاجة بالترغيب، فكان يرسل هدايا.
0: نعم.
1: أرسل الإمام أرسل له هدايا فاخرة جدا يعني، فيقال أنه أرسل له جنبية، ويقال أنه أرسل له خيل، ويقال أنه أرسل له هدايا فلم يقبل. ثم أرسل له قضاة يقنعوا بأن هذا يعني كما يعتقد حميد الدين
0: العام،
1: بأن هذا أمير المؤمنين وأن هذا ابن النبي يعني. فالكلام هنا لا يرد يعني، جاءوا من لأنهم يعرفوا أنه ملتزم دينيا، فجاءوا له من العقدة الدينية يعني من الزاوية الدينية، كان يقول هذا ابن النبي يعني ما دام أنك شخص ملتزم. طبعا القردعي شخصيته لم يعرفوا أنه فوق هذا التفكير السخيف والدني، ولذلك ردهم عدة مرات، بل آخر مرة قال لأحد القضاة الذي جاء باسم يحيى حميد الدين، وأنا لا أريد أن أقول إمام لأنه لا إمام إلا الثائر، فرده من أمام القبيلة وقال أنت يجب ألا تدخل من مدخل القبيلة بالخالص، أنت أو الإمام. ولذلك الإمام فكر في طريقة، يحيى حميد الدين فكر في طريقة أنه يستطيع أن يسيطر على هذه الشخصية التي كان عنده يعني، كان يشعر أن الكاريزما كانت عنده حضور وكاريزما قوية يعني. لذلك أحيانا تسمع كاريزما شخص بالجوال وأنت تسمعه بالصوت، فما بالك يأتي شخص ويصفه لك كامل يعني. فكان يجي الإمام يصفه له بأنه هذا الشخص إذا قال يعني الكلمة الناس يعني كلهم
0: ينصاعوا
1: آمين على طول. طبعا معروف أنه الحيل اللي فعلها بالتعاون مع مع الاحتلال البريطاني الاستعمار البريطاني لاحقا، واستطاعوا أنهم يقسموا اليمن، قام يحيى حميد الدين بمحاولة للضغط على قبائل البيضاء من شأن أن تخضع لسلطته، فوجد أنه يعني ما بيش فايدة. فهناك كان قافلة يمنيين، قافلة من مأرب معهم 60 جمال معروفين، 60 الجمال هذا يعني تجار، اعتقلهم الإمام في خولان وحبسهم دون وجه حق، بل أنهم بعضهم لشدة التعذيب مات في السجن. فكان لشعور بطلنا القائد العظيم علي ناصر القردعي بأنه يتحمل مسؤولية كونه شيخ القبيلة، فوجد أنه ينبغي أن نجد حلول، فأرسل له يحيى حميد الدين بثلاثة شروط: إما أن تعطيني رهينة عندي، أو تأتي أنت، تمام، أو الثالثة أن أوليك بعد أن تأتي إلي وتقبل يد الطاعة. كان طبعا معروف أي شخص يوليه يحيى حميد الدين أو الديوان الأحمدي يوليه يعطيه المرسوم الملكي ويقبل يده ويقبل خاتم الملك. فطبعا هو لا يعرف القوة لشخصية يحيى حميد علي ناصر القردعي، لا يعرف قوته، فكان لم يعرفه بعد يعني. فلما حضر أول عمل عمله دخل أولا لم يقبل يد الإمام، السلام عليكم ورحمة الله، هذا معروفة. وذكر هذا الكلام العز السنيدار في كتابه مذكرة السنيدار الذي يسمي بالطريق إلى الحرية. قال فحتى أنه كان جاءوا يصلوا العصر، صلوا العصر، الوحيد اللي كان يضم بينهم القردعي، والبقية الذين جاءوا وهم من قبائل شافعية معروفة بدأوا يسربوا خوفا من الإمام إلا القردعي، لأنه شخصية يعني يثق بنفسه كثير وبمبادئه، ويشعر أنه يا رجل القردعي هذا الرجل الذي كان يؤمن بالعلم في زمن الجاهلية يعني، بل أنه قيل بأنه جلب لنفسه معلم للقرآن الكريم وعلمه، وبسبب انشغاله بالحروب لأنه حارب مع والده فترة تقريبا ثلاث حروب دخلين مع الوالد في 1900 وما قبل ما قبل 20 وما فوق
2: في البيضاء.
1: نعم في البيضاء، في معارك البيضاء وغيرها، فكان اكتسب خبرة يعني، فكان انشغل عنه أن يواصل قراءة القرآن، وهذا الشخص نفسه الأستاذ أصبح أول مركز لتحفيظ القرآن الكريم في الجمهورية اليمنية كلها، في اليمن كلها شمالا وجنوبا، تخيل يعني أول في مأرب كان يعني أول مكان لتحفيظ القرآن الكريم. وهذا طبعا ما لا يعجب سدنة البيت الأحمدي كما يقال أو الديوان الأحمدي. فطبعا كان ذكيا حين عرض عليه الثلاثة الشروط هذه، فماذا قال؟ قال أقبل لكن بشرط أن يكون لي اليد البيضاء فيما تحت يدي، أن يعني أن أتصرف بما تحت حكمي، لأنه أعطاه ولاية حريب، أعطاه الولاية على حريب. طبعا كان هناك ابن أخيه من الرهائن الذين، لأنه كان تحت ثلاثة مشكلة يعني
2: ضغوط،
1: فنزل الجيش الأحمدي وقاتل في البيضاء، وكان القردعي من ضمن الذين وقفوا في الصف المحايد، وليس لا نقول في الصف الإمامي. طبعا القردعي هذا الرجل الذي اكتسب المكانة الاجتماعية العظيمة كان له دور في إصلاح المشاكل. تخيل أنه أكثر المشايخ، قرأت كثير يعني من ضمنها الكتاب هذا الذي تحدث في الدراسة التأصيلية، على أنه كان يحدث قتل ودماء وثأرات في فترة حكم القردعي. في فترة حكم القردعي أكثر فترة قل فيها ثأر بسبب رجاحة عقله وحكمته وتقبل الناس له.
2: نعم، وأيضا كان يعمل على التسوية ما بين القبائل ويعمل على حل القبائل.
1: نعم، على حل المشاكل بدون دماء
2: وحلحلة التنام.
1: وللنزعة الدينية التي كانت عند القردعي، كان يرى على أنه ينبغي ألا تصدر الأحكام حتى الأحكام الثورية إلا عن حكم شرعي،
2: مرجعية
1: شرعية. ولذلك ذكر العز السنيدار في طريق الحرية، قال بأنه حتى في الثورة لما كلف من الثوار بعد اجتماعه بالثوار في صنعاء.
2: نعم.
1: في خارج صنعاء اجتمع بالثوار الذين هم كانوا أساس النواة الأولى للثورة، وطلبوا من القردعي، لم يجدوا رجلا للمهمات الصعبة أو كما يقال يعني الرجل العملاق أو الأسطوري الذي سينفذ هذه المهمة ويقتل التخلص من يحيى حميد الدين. المناسب هو البطل الفارس علي ناصر القردعي رحمة الله عليه. فقال لهم أنا موافق لكن على شريطة، يعني شرط أنه أريد فتوى شرعية من علماء اليمن لأنني سأريق دم. تخيل يعني واحد ظلمه وقتل الناس وكذا، لكنه حصيف، دليل على أنه على فقهه ووعيه الديني. ولذلك قال السنيدر بأنه حتى لا زبيد راح، لا زبيد ولا أحد يعرف ولم يعرف أحد، وأخذ فتوى من علماء اليمن كامل، من علماء صنعاء، من علماء زبيد، من علماء الحديدة،
2: تحرى
1: فلم يترك حتى ترك وثيقة طويلة جدا،
2: وهذه لها دلالة كبيرة دلالة كبيرة جدا
1: على أنه أولا جمع ما بين شيئين، الجانب الشرعي بأن هذا الظلم الرجل سقط عنه حقن الدماء، والثانية الإجماع الثوري، يعني شعر بأنه مفكري الأمة وعلماء الأمة معه في الرأي هذا، وليسوا خمسة أو أربعة أشخاص،
2: ينطلق من أرضية صلبة
1: نعم. هذه شيء. والثالثة والمنطلق الثالث وهو الظلم الذي كان مسببا
2: لإصدار الفتوى
1: التي
2: ارتكز عليها.
1: الشيء الثالث أيضا، طبعا القردعي معروف عنه حين سجن في سجن الإمام في المرة الأولى والتي خدع فيها الحارس السجن وقال له لو سمحت أريد أن أرى جنبيتك، يعني جنبيتك جميلة يعني، فامتشقها وقطع ذبح الحارس وخرج لبس بندقه المعروفة ولبس جنبيته وفر، وقال القصيدة المشهورة يا ذي الشوامخ ذي بديتي ماشي على الشارد ملامة قولي ليحيى بن محمد. وهنا طبعا صورة أريد أن أقف عندها، وأنا أتمنى والله لو كان بقية للحلقة لكنا تكلمنا عنها حلقة كاملة، ليحيى بن محمد. طبعا أكثر ما يهين هذه السلالة أن لا تكتب أمام اسمه السيد هذه الكلمة، فكان يتعمد بأن يذكره باسمه المجرد، فقال جرده مما أضفى على نفسه من السيادة وغيرها، فقال قولي ليحيى بن محمد، يعني كأنه شخص ما زال
2: شخص عادي
1: من نطفة مثله. وهنا كأنها رسالة بالمساواة. حتى كان الإمام يحيى أحمد يقال بأنه كان يشعر بأن القردعي ند له،
2: يعني
1: ندية، يشعر بالندية، ولذلك كان لا يكلمه أمام مثل ما يكلم الناس، فكان يكلم عماله بإهانات يهينهم، إلا القردعي كان يشعر أنه رأس وبعده ألف داهية من دواهية العرب في مراد، هذه مراد القبيلة التي أخرجت أبطالا ورجالا، أعتقد أنهم هم النواة الأولى لثورة 26 سبتمبر. أنا لا أريد أن أستطرد في هذا، وأريد أن أقول أنه لثورية القردعي مما ذكره القردعي في ثوريته قار وشب نار الحرائب وطمل المياح لا مد لي خلي الجودة شباحي وحقد على الموجعة لا ما عدوي لاح واسقيه كأس المسوة طحلن الشاحي، يعني هذا الرجل كان ثائر بالفطرة حتى أنه
2: لديه رؤية
1: رؤية. حتى عنده رؤية لما سيقوم به يعني. فهذا الرجل أنا عندي كان يمثل النواة التي استمد يعني النواة التي استمد الثوار منهم ثوريتهم، بل أنهم كانوا حسب ما ذكر أحد المؤرخين، أنا لا أتذكر الآن اسمه، معه كتاب اسمه يمنيون في سبتمبر، كتاب اسمه يمنيون في سبتمبر، طبع في عام 1970 طبع في القاهرة. هذا الكتاب في مذكرات ذكر منها مذكرات العيني وغيره وغيره وغيره الذي كانوا في الدولة اليمنية، فذكر على أن الثوار كانوا يستمدون شجاعتهم وحتى أفكارهم في المعارك لأنه كان يستمدها من القردعي. قال وأنا أذكر له هنا بيت من بطولياته، قال من ضمن الطرائف التي ذكر له، قال وأنا هميت ضحكت كل غفرة بنات الصيد كل حجل وقفري قال وهذا طبعا ما يشبه يعني يذكرني بقول أبي فراس الحمداني: وحين رددت الخيل يعني حتى ملكته هزيما وردتني البراقع والخمر وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها جار اللقاء ولا وعر وهبت لها ما حازه الجيش كله ورحت ولم يكشف لأبياتها ستره.
2: هنا الجانب يعني الأخلاقي،
1: جانب أخلاقي يعني يذكرني هذا حتى بقول عنترة يعني: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني أخلاق الفرسان التي يفتقدها الآن كثير من مدعي السلالة، كان عنده أخلاق الفرسان ورجولة الأبطال وشجاعة الشجعان وذكاء السياسيين المحنكين وحكم وفصاحة، حتى أنه يعني تخيل أنه يقول: وأنا هميت ضحكت كل غفرة كل غفرة بنات الصيد كل حجل وغفري أنا لا أعود. يعني أنه كان معروف أنه في قبائل العرب عند المعارك يعني هذا يعود بالسياق إلى الجذور، أن العرب كانت في المعارك تأتي بالنساء للمعركة لسبب أنه أولا لا يتراجع الفارس ويشوف أهله، لأنه إذا هزم فسوف يهتك عرضه. يعني
2: يهتك عرضه، نعم.
1: فومن هذا ما ذكر عن هند بنت عتبة: إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق وغير وامق. يعني هذه النزعة التي ذكرها القردعي كأنها تعود للجذور العربية،
2: الجذور الأولى،
1: وهو ما يوثقه أيضا كلام أبو فراس الحمداني، وهذا ما يستحق، أعتقد أنه يستحق البيت الذي ذكرها النابغة الجعدي، نعم، الذي قال: فتن كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا، فتن تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية.
2: الله أكبر. إذن أستاذي الكريم، دعنا في نهاية الوقت يداهمنا، دعنا في نهاية هذه الحلقة ما دام واستعرضنا الملامح الثورية واستعرضنا الكفاح الثوري والبيئة التي نشأ فيها هذا الثائر، دعنا نلخص هذه المقومات أو مقومات الفكر الثوري إذا كان بإمكاننا أن نلخصها في نقاط عدة التي شكلت هذا الوعي الثوري لدى الثائر الشيخ علي ناصر القردعي.
1: نعم، هناك الثائر القردعي لتلخيص يعني ما ذكرنا من ثورية القردعي والبيئة التي صنعت. أولا يعني هذا الرجل صنعته بيئة، يعني نبوته أو أنه نبت في بيئة كلها فيها كاريزما، بيئة مشيخ يعني. فأيضا البيئة البدوية العربية الأصيلة كلها دور في إثراء الفروسية المهارات القتالية يعني. ثم أيضا دخوله في المشاكل للناس وحلها وقضايا أثرته أيضا في الجانب السياسي. يعني رؤيته للظلم ونكرانه للظلم ومعاداته للظلم والظالمين أثرى فيه الجانب الثوري وارتفعت عنده الجانب الثوري. أيضا من مقومات فكر الثوري أنه كان يمتلك صفات شخصية أيضا، يعني كان عنده مقومات شخصية،
2: كاريزما،
1: من ضمنها الكاريزما والتنشئة الدينية. تخيل عندما يكون واحد عنده تنشئة دينية وبيئة تصنع منك شخصية كل رجال، يعني كل رجال ويعطيه الخيل والخذا حرس أنت رجال ويدعوه على أنه رجال البيت، فالبيئة هذه صنعت منه البيئة والشخصية.
2: إذن انطلق أولا من المحيط القريب اللي هو الأسرة، أو نعم، كونه من بيت مشيخ
1: نعم،
2: ثم البيئة المحيطة
1: الأسرة،
2: المنظومة القيمية
1: الأسرة والبيئة والمنظومة القيمية في القبيلة، نعم، قبيلة مراد، نعم، العظيمة. ثم بعد ذلك الشخصية الكاريزما التي كان يمسكها، يعني المقومات الشخصية، الذكاء، الحفظ،
2: والمقاوم الأول والثاني اللي هو الأسرة وأيضا، نعم، البيئة. هذه كونت لديه الخلفية الاجتماعية،
1: نعم، أكيد هذه الثلاث اللي هي البيئة، الأسرة طبعا هي المركز الأول الذي، نعم، ينشئ البطل، يعني
2: المدرسة،
1: الأسرة، كونه ابن شيخ يعني، نعم، حتى أنه كان يحل قضايا أيام ما كان أبو شيخ يعني
2: في حياته.
1: فهذه واحدة. الثانية البيئة التي هي في القبيلة، قبيلة مراد، التي فيها التناصر وإغاثة الملهوف، هذه أكسبته أيضا، أكسبته مكانة وأكسبته أيضا زخم أمام الثوار. الثالثة الصفات الشخصية،
2: مقوماته
1: الشخصية، الصدق،
3: الحفظ، كان طبعا شديد الحفظ للأسماء، فإذا التقى بشخص حتى قبل 10 سنوات أو 20 سنة يظل حافظ لصورته واسمه وشخصيته كامل.
2: سبحان الله.
3: الموقف هذا سبحان الله. الثالثة الذكاء، كان يتمتع بذكاء لماع، وذلك لماذا الثوار يعني في 48 يعني ما لقيوا أحد
2: وقع
3: يعني وقع الاختيار عليه، يعني هل يعني معدومين؟ كل معهم بنادق وكل الناس معروفين، وهم أقرب ليحيى حميد الدين منه، وهم من بيئة يحيى حميد الدين، فلماذا لم يعرضوا إلا على القردعي؟ لأنهم يعرفوا شخصيته البطولية.
2: نعم.
3: الأشياء الثالث أنه القردعي أيضا كان من ضمن المحركات له يعني لبناء شخصيته، أنه قناعاته الشخصية بأن الظلم هذا محرم شرعا، وبأنه يجب محاربته. يعني
2: إذن هنا مرتكز ديني،
3: مرتكز ديني على مرتكز ديني ضروري، وبالتالي هذا صنع منه القناعات الفكرية حتى جعله أنه يؤمن بأنه يجب التخلص من هذه الشرذمة السلالية التي أهانت الناس وقتلتهم وسلبت أموالهم وغيرها وغيرها.
2: إذن إذن كل هذه المقاومات كونت لدى الثائر القردعي، كونت لديه الوعي الثوري وحمل القضية.
3: نعم، هذه المقاومات التي ذكرناها كانت حامل أساسي ليكون في مصافي الثوار الأحرار على مستوى الجمهورية اليمنية. القردعي طبعا معروف عنه شاعر فصيح، وشاعر فصيح لم يدخل كلية ولم يدرس، ولكنه العربي الأصيل لأصالته، ولأنه القبيلة التي تربى فيها والبيئة بيئة فصيحة، يعني الآن معروف أعتقد إلى اليوم، يعني ما زالت في مراد معروف أنه تلقاه طفل يعني ويقول شعر، شعر فصيح موزون، وشعر يحقق الهدف من الفكرة كاملة في بيتين ثلاث، بل أنه أحيانا تحل خصومة ببيتين شعر، يعني
2: بيتين شعر،
3: بيتين شعر معروفة. طبعا يعني تجلى هذا الرجل، كان عنده الحس الحماسي. يعني
2: إذن أستاذي ما رأيك أن نتناول، لأن الوقت داهمنا في هذه الحلقة واستنفدنا الوقت، ما رأيك أن نجعل السياق الأدبي أو السمات والخصائص العامة لأدب القردعي نتناوله في حلقة قادمة؟
3: والله أنا أتمنى، لأنه القردعي يستحق، أنا وجهة شخص نظري الشخصية ولست متعصبا، يعني أعتقد أنه يستحق أن يكون له برنامج وليس حلقة يعني.
2: بالفعل.
3: فأنا أقترح أنه في هذه الحلقة نستكمل المقومات الثورية في حياة البطل العملاق الرائد الشيخ علي ناصر القردعي رحمة الله تقشاه، الذي لم يهب الموت يوما ولم يرى أن الموت يخيفه أو يوقف طريقه الثورية، ولذلك يعني كان قاتل، يعني قاتل يحيى حميد الدين في ذروة جبروته وطغيان حميد الدين والسلالة يعني.
2: نعم.
3: وحتى أنه كان يهجوه بأشعار يعني كان تصل إلى الدار الأحمدي اللي هو يعني القصر الأحمدي، كان تصل إليه ويوجعه حتى بالهجاء. فهذا اللي أعتقد أن الحلقة هذه تكفي أن نتكلم عن هذا الجانب. نعم. وتكون في حلقة قادمة دراسة أدبية مفصلة له.
2: نعم أستاذ فيصل، إذن ليكن ذلك، ولتكن حلقتنا القادمة حول السمات والخصائص الأدبية والسياق الأدبي في شعر المناضل الشهيد الشيخ علي ناصر القردعي. في ختام هذه الحلقة أوجه لك جزيل الشكر، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم. ختاما تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني، إعدادا وتقديما بمشاركة الأستاذ فيصل نهار، ومني مسعد عكيزان، وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي، والإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من مخرج البرنامج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
6: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله المتفضل على عباده بجزيل عطاياه التي لا تنفد، ومنتهى نعمه التي لا تعد، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، فوقفة اليوم أحبتي في الله مع خلق عظيم، هذا الخلق لا يتصف به إلا العظماء، خلق يصفي القلوب من سيء الأمراض وأبغضها، ألا إنه الإنفاق. نعم أحبتي في الله، فخلق الإنفاق لا تستطيعه إلا النفوس العظيمة والقلوب الصافية من مرض الشح والبخل. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقبل أن نتحدث ونعطر الأسماع بما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للبذل والإنفاق وذمه للبخل والإقتار، نتحدث عن معنى الإنفاق ومكانته ومنزلته في الإسلام. فالإنفاق إخراج المال الطيب في الطاعات والمباحات، وتكون للنفس وللعيال وللأقارب وللأرحام ولمن كان محتاجا لها من الناس، وتقدر كلا بقدرها من الوجوب والندب والكراهة والحرمة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: النفقة تعم الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق دعاء الملك اللهم أعطي منفقا خلفا، إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه لو أخرجه. قال النووي رحمه الله تعالى: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات على العيال والضيفان والتطوعات، فالنفقة على العيال والأهل مثلا مقدرة بالكفاية، وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة، وتختلف باختلاف نوعها. قال ابن علان: النفقة هي سائر المؤن من كسوة ونفقة وسكن على من يعول من زوجة وولد وخادم. ويحرم منها أحبتي في الله الإسراف، إذ أن الله قد نهى عنها فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقوتروا وكان بين ذلك قواما. والكلام عن هذا الباب ليس هذا مكانه، وإنما ينظر في كتب الحديث والفقه. وأما الآن نتطرق إلى إنفاقه صلى الله عليه وسلم وحثه عليه وأخذ الدروس والعبر من ذلك. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يحث أمته على الإنفاق قليلا كان أم كثيرا. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. ثم تأمل معي يا رعاك الله ما ذكره عنه بلال بن رباح رضي الله عنه. فعن عبد الله الهزاني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، أي منطقة حلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي أري ذلك منه، أي أتولاه وأقوم به نيابة عنه منذ بعثه الله إلى أن توفي. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. ففعلت، فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي، قلت: يا لباه، فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر، أي المدة التي بيني وبينك لتسدد ما عليك من قرض؟ فقال بلال: قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة العشاء رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب من مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فقد جاءك الله بقضائك، أي ما يقضي عنك دينك. ثم قال: ألم ترى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فذك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. ثم ذكر الحديث، ثم قال: انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال: أفضل شيء؟ يعني مما آتيناك؟ قلت: نعم. قال: انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه، يعني لا أدخل بيتي حتى تنفقه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة العشاء دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد، ما وجدت له أحدا. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث، لم يرد أن يرجع إلى بيته حتى ينفق، حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم عليهن امرأة امرأة، حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه. ومن إنفاقه عليه الصلاة والسلام ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة، إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله ابن قيس؟ فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذين القرينين، وهما البعيران المقرون أحدهما بصاحبه، وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، أي اشتراهن، فانطلق بهن إلى أصحابك، فقل: إن الله، أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، فاركبوهن. قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم، ومنعه في أول مرة ثم إعطاؤه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء بسواء. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة، أي عائدة من حنين، فعلقت الناس، أي طفقوا يسألونه، حتى اضطروه إلى سمرة، شجرة السمر، فخطفت رداؤه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ولقد بلغ عليه الصلاة والسلام من الجود أعلاه وأعظمه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حتى يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب، أمسى ثالثة عندي منه دينار، يعني لا أحب أن مثل أحد ذهب ويمر عليه ثلاثة أيام ويبقى منه دينارا واحد، إلا دينارا أرصده لدين، أي أقضي به دينا علي، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا، حتى حثى بين يديه، وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى، أي أنفق من ماله يمنة ويسرة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري

0: فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بعده، فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة، أي وعده بشيء أو دين، فليأتي. فقمت، يقول جابر، فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، أي 3 حفيات. فحث أبو بكر مرة ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. والحديث عن إنفاقه صلى الله عليه وسلم وحبه لذلك وحثه عليه لا يمل، ولكن ضيق الوقت وجهد المقل، فهذا غيظ من فيض وقليل من كثير. والغاية من ذلك تربية النفوس وجبرها على الإنفاق وبغض الشح والبخل. ولقد أخرج لنا النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بذلوا وأنفقوا حتى الله عز وجل امتدحهم في كتابه فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أخذ 400 دينار فجعلها في سرة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلبث ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال له أبو عبيدة وصله الله ورحمه، ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. فرجع الغلام وأخبره فوجده قد أعد مثلها إلى معاذ بن جبل، فقال: اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل، ثم تلبث في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذا في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله: تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، واذهبي إلى بيت فلان بكذا. فطلعت امرأة معاذ فقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا. ولم يبق في الخرقة إلا ديناران، فنحى بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره وسر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. وختاما أحبتي بالله، نذكر بعضا من فوائد الإنفاق. فالإنفاق من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وكذلك دليل على حسن الظن بالله والثقة به، وأداء شكر نعمة الله عز وجل بالمال، إذ أن المالك على الحقيقة هو الله عز وجل، كذلك سبب نيل حب الله عز وجل وحب الخلق، وفيه تقوية العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأمة، وفيه مواساة الفقراء والمحتاجين، وسد حاجة المعوزين، والإسهام في حل مشكلة الفقر التي أعجزت العالم المعاصر، كذلك فيه إشاعة التراحم والتواد في المجتمع بدلا من الشحناء والبغضاء، وفيه تزكية النفس وتطهيرها بإخراج الشح منها. والإنفاق سبب بركة المال ونمائه، ووقاية للإنسان من المصائب والبلايا. والإنفاق طريق موصل إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وغفر لنا الزلة وأوسع علينا الخيرات، والحمد لله رب العالمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ، تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين، تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل. إذاعة مأرب على تردد 89.5 و87.5، كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: اشغلتوني واشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: اقول لك مالي؟ اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوار.
2: هي ملف طيب، مسموه ذا المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
6: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
9: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
10: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
11: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو استمرار الميليشيات الحوثية في الدورات الثقافية والتعبئة الإيديولوجية لجيل النشأ والشباب من خلال المعسكرات الصيفية. لمناقشة هذا الخبر معنا الشيخ عبد الرحمن الأعدل المرادي، رئيس فرع اتحاد الرشاد اليمني في محافظة معلب. سوف نناقش معه هذا الخبر وخلفياته، ولكن بعد الفاصل. نرحب بك شيخنا الكريم في إذاعة مارب، ونشكر حضورك وتفاعلك أيضا مع هذه الحلقة.
1: حياكم الله، ونحن سعداء بحضورنا وزيارتنا لإذاعة مأرب. شكرا لك أستاذ حسين ومفكرنا وأستاذنا، كما نشكر الأخوة المستمعون لهذه الإذاعة العملاقة.
0: حقيقة الأمر مناقشة المعسكرات الصيفية هو أمر يتكرر دائما، ولكن استمراره إلى هذا الوقت على مدى عقد من الزمن وتربية جيل كامل خلال هذه المرحلة أصبح خطر حقيقي حتى على مستقبل أي سلام. طبعا نود لو تعطي السامع الكريم نبذة عن المعسكرات الصيفية، وما الذي أو ما هي المادة أو التثقيف الذي يحصل عليها منتسبي هذه المعسكرات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كما نعلم جميعا إن جماعة الحوثي هو تنظيم ميليشيا الحوثي الإرهابية كما هو الاسم الاسم الحقيقي لهم، هي جماعة أيديولوجية وتنفذ مشروع طائفي سلالي مبني على التعبئة العامة، ومن الوسائل أو المحاضن التي استهدفتها هي المعسكرات، ما تسمى بالمعسكرات الصيفية. وهذه المعسكرات الصيفية هي عبارة عن تنفيذ مشروع هذه الميليشيا الظلامية الإجرامية بما تبثه من سموم وتجريف للهوية اليمنية وتحريف الإنسان اليمني المعروف بصفاء عقيدته وصفاء فكرة، وأيضا أنه أصل للعروبة إلى مسار مختلف تماما. وهذا ما تقوم به على مدى 12 عاما إلا قليلا من الأشهر، مستمرة في هذا المنوال في المعسكرات الصيفية فيما تسمى بالدورات التثقيفية في كل أنشطتها الإرهابية الفكرية التي هي أنشطة تعبوية لتحرف الإنسان اليمني عن مساره الحقيقي.
0: تمام. نحن نعرف أن هذه المعسكرات يتم تجميع الشباب أيضا مستخدمين مسمى وزارة التربية والتعليم في العطل الصيفية، مستخدمين طلبة المدارس وربما الجامعات، الشباب يعني أيا كان أعمارهم وأيا كانت مستوياتهم وفي مختلف المراحل. ونحن أمام ميليشيا لن تتردد في استخدام أي شيء، لعلنا هنا شاهدنا في محافظة مأرب كثير من الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم وتكريمهم والعناية بهم، وعلى الرغم من التقارير الدولية التي ترفع ضد تجنيد الأطفال وإلى آخر، لكن هذا ليس حديثنا، سيأتي في نهاية المقابلة. نريد يا شيخ تعريف ما هي الثقافة التي يقومون المشرفين الحوثيين بتوعية النشأ والشباب بها، وما خطورتها على يعني الثقافة اليمنية بشكل عام والهوية اليمنية بشكل عام، وأيضا خطورتها فيما يتعلق بالعنف؟
1: أحسنت. بالنسبة لثقافة الميليشيا الحوثية فهي ثقافة طائفية، ثقافة مبنية على إيديولوجية صفوية أثنا عشرية لتنفيذ مشروع إيران، مشروع الإيران الذي استهدف كثير من البلدان العربية، العراق، سوريا، لبنان، اليمن. نعلم جميعا أن إيران تبث سمومها في الأوطان العربية وميليشيا الحوثية ما هي إلا ذنب وذيل لهذه الدولة التي تريد أن تبث مشروعها المسموم في الوطن العربي. وهذه الثقافة ثقافة حديثة، ثقافة جديدة، ثقافة ثقافة تدمير، تدمير العقول، تدمير الفكر. تصور أن هذه الثقافة التي أتت على أجيال اليمن، على نشأ اليمن، التي تريد أن تحرف مسار الفكر العربي، مسار الفكر اليمني، مسار الفكر السني عن مساره، عن طريقه الحقيقي إلى فكر إيديولوجي أثنى عشري طائفي، يؤمن يؤمن بحق الولاية، بحق الاصطفاء.
0: نعم.
1: يرى أن اليمنيين لابد أن يكونوا أتباع لسيادهم بما يسمى السيد، بما يسمى المشرف، بما يسمى ما يسمونه أهل البيت، حتى يرون أنهم أتباع وأنهم ناقصين من رجولتهم، من مكانتهم. ونحن نعلم أن الإنسان اليمني معروف بقيمه وأخلاقه وأعرافه ومكانته وشهامته، فهم يريدون أن يجتثوا مثل هذه القيم العظيمة التي جبل عليها أبناء اليمن ليصبحوا أتباع وليصبحوا أذناب لهذه الطائفة السلالية التي تبث سمومها في أجيال وفي نشأ اليمن.
0: طيب، يقال يعني أن هناك شعبة في الحرس الثوري متخصصة أيضا في إنتاج مثلا المواد التثقيفية التي توزع على الدول العربية التي فيها أذرة إيرانية، وأن هناك أيضا مرشدين زي ما تقول يقومون بإلقاء المحاضرات وإعداد البرامج والتوعية، وهذا معناه أن هناك غزو فكري ثقافي، وأيضا معناه أننا لم نشاهد من يتصدى في الميدان يعني بشكل واضح لهذا الغزو، وهذا يعني خطر كبير من ناحيتين، من ناحية الثقافة الدينية الراسخة يعني فيما يتعلق بالمذهبية، ومن ناحية أيضا الهوية الوطنية التي هي هوية التعايش داخل هذا الوطن يعني بغض النظر عن المذهب. فيقال أن الجهود أو يلاحظ المراقب أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه يعني محدودة.
1: أحسنت. أولا أحسنت فيما قلت وأزيدك توضيحا أن الميليشيا الحوثية تقوم ببعثات إلى إيران لتدريس هذا المنهج، لإقامة هناك إقامة دورات ثقافية، فيعودون هؤلاء كمرشدين وكمدرسين وكموجهين إلى يمن الإيمان والحكمة بعد أن تلقوا هذه السموم وهذا الفكر من خارج اليمن ليبثوه في أبناء اليمن لإقامة مثل هذه المحاضن المسمومة في يمن الإيمان والحكمة. كما أسلفت في المقابل، نحن نؤيد كلامك أن هناك غزو فكري، غزو فكري لليمن، غزو فكري للعرب ككل، غزو فكري للهوية العربية، اجتثاث الهوية العربية في كل الدول العربية. لدى إيران مشروع باجتثاث الهوية العربية وأن تجعل الدول العربية أتباع لها وأذناب لها كما هو في كثير من الدول، ولكن بحمد الله المبشرات يعني موجودة وكثيرة بأن هذا المشروع انتهى وسينتهي بإذن الله عز وجل. في المقابل للأسف الشديد بينما نشاهد أن هناك موائمة إن صح التعبير أو توافق في هذه الميليشيا الحوثية الظلمية الإجرامية في منابرها الإعلامية على مستوى القنوات التي تتبعها، على مستوى الناشطين، على مستوى المواقع الإلكترونية التي تتبع هذه الميليشيات، على مستوى الشارع، على مستوى المدارس، على مستوى الجامعات التي تحت سيطرتهم، على مستوى المعاهد، على مستوى المحاضن كلها التي وجدت أو توجد في المحافظات التي تسيطر عليها هذه الميليشيا، هناك موائمة وتوافق يعني في نشر الثقافة، هذه الثقافة، هذا الفكر في نشره في أوساط المجتمع المحيط بهذه الميليشيا، في الحاضنة المجتمعية المحيطة بهذه الميليشيا. فإذا خرج الشخص إلى الشارع وجد نفس الثقافة، إذا مشى إلى المدرسة نفس الثقافة، إذا شاهد القناة وجد نفس الثقافة، إذا دخل في المواقع الإلكترونية تبع الحوثي وجد نفس الثقافة، وهكذا. فيصبح مشبع، حتى المواطن حتى الإنسان العامي يصبح مشبع بهذا الفكر. وأنت تعرف أن الإنسان عبارة عن فكر. الإنسان قد يتأثر بالبيئة هو عن عواطف بالبيئة المحيطة يتأثر بها، فيصبح مؤدلج بهذا الفكر ويؤمن به.
0: طيب، هذا الفكر الأثنى عشري، هناك يعني من يقول مثلا أن الحوثي حركة زيدية، لكن يرى كثير من المؤرخين والدارسين في المجال المذهبي أنه الزيدية نفسها الحقيقية أصبحت هي نفسها في خطر من هذا الغزو الأثنى عشري. يعني ممكن تشرح لنا هذا النقطة؟
1: أحسن. كما تعلم ويعلم الآباء والأجداد أن الزيدية تعايشت مع أهل السنة سنوات وسنوات، لم يحصل هناك أي صدام حتى على مستوى مثلا مثل ما تقول المحاضن أو المساجد. أو تجد الزيدي يصلي جنب السني، الزيدي يؤم السني، والسني يؤم الزيدي، ونقول الحنبلي، ونقول الشاهد أن هناك كان تعايش ولا يكون هناك أي افتراق أو تصادم. لكن هذا الفكر بعيد عن الفكر الزيدي، بعيد عن الفكر الزيدي الذي كان موجود في كثير من المحافظات. نجد أن هذا الفكر هو ضد الفكر الزيدي، ضد أفكار اليمن التي كانت موجودة. فكر لا يتعايش إلا معه، يرى أنه هو السائد وأنه هو الرائد، وأن لا فكرة إلا فكرة ولا رأي إلا رأي.
0: الزيدية التي كما تفضلت عرفها الآباء والأجداد في اليمن، بدأت الآن على يد هذه الحركة الميليشياوية أن تتحول إلى أثنى عشرية؟ يعني هذا السؤال يجب أن يجاب عليه
1: والله بقول لك. أما
0: بدقة
1: أن يعني نقول قطعا أنه سيتحول إلى أثنى عشرية، لا، لكن الحوثي يستغل من كان مثلا ينتمون أو يحبذون المذهب الزيدي، تجدها استغل مثل هذا، تمام، ويرى أنه كأنه يطور هذا المنهج وكأنه إلى هذا المنهج أقرب، بينما هو ضد هذا المنهج، ضد هذا المذهب.
0: احنا نعرف أن الزيدية تتكون من إمام، يعني ولا أثنى عشرية يعني كانت خاملة، حتى أتى الفكر الخميني ويعني اقترح ما يسمى بولاية الفقيه الغائب. يعني كيف تأتي إمامة يعني إلى فكرة جديدة ولاية نيابة عن الغائب؟ يعني هكذا يعني.
1: أحسنت. وكما ذكرت لك وكما تفضلت أنت، الفكر الأثنى عشري، الفكر الحوثي، الفكر المستورد من إيران، هو فكر يخالف فكر اليمن، يخالف ثقافة اليمن، زيدي، حنبلي، شافعي، فكر جديد على أبناء اليمن. وهذا حقيقة لو تنظر إلى إنسان كبير في السن عايش ومشاف اليمن وذهب إلى صعدة، إلى صنعاء، إلى عمران، إلى كثير المناطق التي فيها هذا الفكر، تجد أن ينظر لهذا الفكر أن هذا فكر جديد، فكر حديث على اليمن، فكر ضد أفكار اليمن، ضد هوية اليمن بشكل عام. فلا شك أن الزيدية لا تؤمن بهذا الفكر وضد هذا الفكر، وكل الشعب اليمني وكل العقلاء من أبناء اليمن أيا كانوا، سواء من أصحاب الفكر أو المذاهب أو من الساسة أو من المثقفين أو من المفكرين، لا يؤمنون بهذا الفكر، لأنه فكر طائفي، فكر سلالي، فكر يرى أن هناك اصطفاء إلهي، وأن هذا الشخص جاء بأمر إلهي أن يحكمك وأن يبسط سيطرته الفكرية عليك، وأن لا أمر لك ولا رأي لك ولا فكر لك ولا مكانة لك ولا حرية ولا كلمة لك إلا ما قال سيدي. حتى لو تقول قال رسول الله، لا، بقول قال سيدي حسين، قال سيدي عبد الملك، قال سيدي فلان، لا يؤمن بهذا.
0: نعم، هم يرون في الولاية التوحيد، يرون فيها الإيمان، يعني متجاوزين كل
1: الأمر. صحيح،
0: هذه حقيقة.
1: نعم.
0: لكن أنا أعود إلى الأخوة في المذهب الزيدي، ألا يرون مثلا المهتمين أو مشايخ الزيدية أن صح التعبير الأصيلة التي وجدت في اليمن، ألا يرون أن هناك خطر أيضا على الزيدية نفسها؟
1: صحيح كما
0: أسألت. وهل حد كتب منهم في هذا المجال؟
1: كما ذكرت لك أن الزيدية نفسها هذا المذهب وهذا الفكر الجديد الحديث هو حقيقة ضد الزيدية قبل أن يكون ضد الشافعية، ضد الحنبلية، ضد لأنه كأنه دخل باسم الزيدية، كأنه دخل بهذا الاسم، ولكنه قضى عليها، يريد أن يقضي عليها أولا. في العقلاء والمفكرين ومن الزيدية ضد هذا الفكر، ولن يؤمنوا بهذا الفكر إلا الإنسان، مثلا الإنسان يكون مخدوع، الإنسان يكون مغتر بهذا الفكر، سواء كان شافعي، سواء كان زيدي، سواء كان حنبلي صوفي. كما رأينا بعض الناس يقول هؤلاء هم الصح، منهجهم الطريق الصحيح، منهجهم كذا، ويقررون على الناس بأشياء يعني محل اتفاق بين الأمة كلها، كأمريكا، كإسرائيل، كفلسطين،
0: محل الإجماع،
1: من حيث الإجماع يعني يأتي بهذه الأشياء الفضاضة، وغير أن يقرر على الناس بها لكي يقولوا إذن هذا هو المتصدر لقضايا الأمة. نعم. بهذا المنوال.
0: نعم، وهذه يافطات بس يعني
1: يافطات كلها يا شيخ. نعم. يافطات كذا طيب.
0: الآن يعني كما أسلفت في بداية حديثك، بعد 12 عام يعني من التربية والاجتياح الثقافي لليمن، مع أن هذا النشاط يوجد في محل في مناطق سيطرة الحوثي، وهي مناطق معروفة أنها مناطق كثافة سكانية كبيرة جدا، ما هو يعني الخطر القادم؟ أفترض يعني نحن كمينين في الغالب نتحارب وبعدين نسد يعني، ونختلف دائما كقبائل وحتى كدو وحتى كسياسة، وفي الأخير نوصل إلى حل ويتكرر الصراعات سواء في مستوى القبيلة أو مستوى الدولة بشكل شبه دائم. لو فرضنا الآن أنه هناك الكثير من يتحدث عن السلام حقيقة، وهناك يتطلع كثير من اليمنيين إلى السلام يعني، وهل هناك يعني أجمل من السلام؟ ما في. هذا الغزو الثقافي الذي خلف وراه يعني ملايين الشباب اللي بيصيروا الآن يعني في عمر الرجال، كيف سيكون حجر أثره في أي طريق حل سياسي، وحتى ربما يتمرد على جيته،
1: حتى قد يتمرد على أبي وعلى أمه، بل وجدنا يعني وسمعنا من قتل والده. صحيح. أقول لك أستاذنا العزيز، بالنسبة لمعركتنا مع الحوثي هي معركة فكرية قبل أن تكون معركة ميدان.
0: نعم، وهذا صح.
1: ولهذا للأسف الشديد نحن في الجانب الشرعية في هذا المجال مقصرون كثيرا في هذا المجال، وجد قضايا أمورنا يعني وقضيتنا مع مقارعة الحوثي في هذا الأمر يعني مثل ما تقول لحظية وقتية وتنتهي، بينما الحوثي شغال 12 عاما، تصور 12 عاما وهو يعني يقوم بدورات ما يسمىها بدورات ثقافية وتثقيفية.
0: نعم.
1: تأتي الصيف، العطلة الصيفية يقوم بدورات ومراكز صيفية، الجامعات التي تحت سيطرته يعني المدارس، المعاهد، المنهج المدرسي، المنهج التربوي تم تحريفه.
0: تحريفه
1: ما يتوافق مع مسيرته الشيطانية. نعم. مع ثقافته، مع فكرة، يعني هناك غزو فكري، هناك تعبئة عامة لهذا الجيل في 12 عاما. طيب، سيطر الحوثي على هذه المحافظات، وهذا الطفل أو هذا الشخص عمره مثلا 10 سنوات، و12 عاما فوق 10 سنوات كم تصير؟ 22 عام. إذن هذا رجل أصبح شاب يافع، صح ولا لا؟ يعني تصور
0: في أحسن عمر
1: وفي أحسن فكر للتعبئة، فأصبح يعني أصبح معبأ، أصبح قنبلة موقوتة. فرخ لنا أجيال يا شيخ، فرخ لنا يعني فرخ لنا مثل ما إيش أقول لك، يعني طائفة من أبناء اليمن أصبحت عقولهم مزروعة بهذه اللغم الحوثي، بهذا الفكر الحوثي.
0: نعم.
1: ونحن يعني لا نهتم بهذا الجانب كما يهتم به، بينما نحن المفروض أن نحن نهتم بالتعبية العامة، بتحصين شبابنا، بأيضا توعية أبناءنا الذين تحت سيطرتهم، توعية الآباء، توعية الأمهات، الوسائل متاحة متاحة جدا، لكن هناك تقصير. تجد القناة الفلانية أو الشخص الفلاني أو الداعية الفلاني أو المفكر الفلاني أو الإعلامي الفلاني يهتم بجوانب ثانوية، أما تجد تراشقات إعلامية بين هذا الحزب وذاك، أو بين الناشطين فيما بينهم، أو بين هذا الداعية وهذا الداعية، هذا العالم وهذا
0: شاغلين
1: العالم،
0: شاغلين المساحة،
1: شاغلين المساحة يعني فيما بينهم، نعم في حروب، حروب ثانوية لا لا من لا تسمن ولا تغني من جوع. بينما المعركة الحقيقية مع الحوثي للأسف لم يسلط أحد لسانه وبنانه إلا قلة القليل. فمطلوب منا جميعا كمثلا علماء دين، كمثقفين، كإعلاميين، كناشطين، كمفكرين، كأساسة، ككل المجتمع اليمني ككل بشتى أطيافه ومصنفه وأصنافه ومسمياته، أن يقوم كل واحد بما يملك من مقامات في رد شبهات الحوثي، في تحصين مجتمعنا، في مقارعة هذا الفكر. فكما أسلفنا معركتنا مع الحوثي معركة فكر، وكما ذكرت أنت الناس يختلفون، نختلف أنا وأنت، اختلف القبيلة الفلاني والقبيلة الفلاني ويسقط بينهم قتلى فيصطلحون، اختلف اليمن سياسيا يصطلحون، الآن الحوثي، طيب تسوية سياسية حصلت بيننا وبين هذا الحوثي، هناك جيل موجود، هناك مساحة كبيرة، محافظات كبيرة بث سمومة فيها، لهذا علينا واجب جميعا أن ننظر إلى هذا الفكر، كيف نقارعه، كيف أن نحن نحافظ نحافظ على أجيالنا، على شبابنا، على مجتمعاتنا، على هويتنا، هذا مطلوب منا جميعا.
0: طيب هو موضوع الآن نحن ليس لدينا تعريف محدد، مثلا الحوثي يقول أنا زيدي من التاريخ اليمني وأنا موجود يعني منذ آلاف السنين هنا، بينما الحقيقة إنما يقوم الحوثي بترويجه هو غير الزيدية، وهو غزو خارجي. اثنين، ان الزيدية الامامية انتهت بحكم التوافق الشعبي السياسي على النظام الجمهوري، ولكن الزيدية الفقهية بقيت وستبقى بدون شك. نعم. اذن ما يأتي به الحوثي اليوم هو مثلا غزو فكري خارجي، يعني من وإلى اليمنيون لم إلى الآن الذي أنت تحدثني فيه لم يتأل اليمنيون. لماذا السؤال بالضبط، لماذا لم يضع اليمنيون تعريف واضح لما يقوم به الحوثي؟
1: شوف، هذه مسؤولية الجميع كما أسلفنا،
0: وخاصة هذه مسؤولية سياسية وثقافية وفكرية،
1: وخاصة صناع القرار،
0: نعم،
1: من الساسة، من المفكرين، من العلماء، من إذا نحن نظرنا إلى هذا الخطر العظيم وخطر الفكر كما تفهم وأنت مفكر، أن خطره أشد من خطر السيف. يا أخي، إذا الحوثي أخذ ابني وأخذ ابنك وأخذ وسمم عقله، من الصعب أنك تغير وتطوع فكر هذا الشخص بعد أن تسمم عقله بمدة زمنية يعني نحو أكثر من عقد من الزمن، وهو يعبي فكرة بهذه الأيديولوجية، بهذا الفكر الخاطئ، حتى يصبح معبى فكريا ويصبح مسمم ويصبح قنبلة موقوتة في كل بيت. فعلى أساسه وعلى صناع القرار أن ينظروا إلى هذا الخطر الداهم، ما هي السبل، ما هي الطرق، ما هو العلاج الأنجع والأنفع لمواجهة هذا الفكر، للتقليل منه، لتقليصه، لكفة. أما أن الحوثي الآن ينظر إلى مثل هذه الهدنة وهذه الهدوء وهو يعبي وهو يشتغل ليل نهار، بينما نحن في الجانب الشرعي للأسف الشديد هناك كسل وهناك لا مبالاة، وهناك كل ينظر إلى الآخر بأنه السبب، وكل ذلك يخدم الحوثي كما خدم في النكايات السياسية وفي الاختلافات البينية التي حصلت في 2014، وكانت يعني سببا لانقلاب الحوثي المشؤوم في 21 سبتمبر 2014.
0: طيب هو أنت ربما استبقت قضية أنه كيف نكافح هذا الفكر وما هي الوسائل الممكنة، يعني الممكنة، يعني الممكنة اللي المقدور عليها، بس احنا ما نعملها، المقدور عليها ولكننا لا نعملها، يعني نحن لا نستخدم مثلا منصة إعلامية قريبة مثل ما هذه الإذاعة أو قناة إعلامية أو نقوم أيضا بطباعة كتيب أو يعني المقدور عليه. أنا أتحدث عن المقدور عليه يعني وليس المستحيل. فمن وجهة نظرك يعني ما هو المقدور عليه هكذا يعني؟
1: ما هو المقدور عليه في مواجهة الفكر العودي؟
0: نعم.
1: أقول كما أسلفنا وكررنا نحن وأنت أن هناك تقصير في
0: هذا لا خلاف عليه.
1: لكن ماذا نعمل؟ أنت الآن لو نظرت وتأملت إلى مثل هذه هذا البرنامج في هذه الإذاعة، برنامج آخر مثلا في قناة تلفزيونية، ندوة فكرية،
0: مقال في
1: اجتماع، مقال في التواصل، يعني مقال في صحيفة. طيب هناك أشياء مقدور عليها،
0: نستطيع ولكن حتى المقدور عليه
1: قنوات منابر،
0: حتى المقدور عليه دعنا من لوم السلطة ومن وإلى آخر والخلاف هذا موجود طبعا، لكن نحن نتكلم عن المقدور عليه. ومع هذا هناك، هل ترى أن هناك تكاسل؟ أنت تقرأ مساحة الفيسبوك مشغولة بقضايا يعني تعرف الإعلام المرئي والمسموع، مع أن التواصل هو أصبح المكان الذي يخلق الرأي العام وليس المنابر التقليدية. فلماذا المقدور عليه أيضا في يشوبه نقص؟
1: أقول هناك ضعف في التوعية،
0: نعم،
1: وضعف أيضا في الدافع، الدافع الذاتي. طيب أنا هل لدي حرقة مما يجري في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي؟ أقول الأجيال، الأطفال، النشأ الذي تحت سيطرة الحوثي، والله أن نحن مسؤولون أمام الله عز وجل، أنا وأنت وكل من لديه كلمة وكل من لديه منبر إعلامي. طيب ما هو المانع؟ ما هو المانع أن يكون خطيب الجمعة في مسجده يحذر من هذا الفكر ويبث الوعي في المصلين الذي لديه؟ ما هو المانع أن تكون هناك مراكز صيفية يعني ويكون هناك منهج تدعمه الوزارات المعنية، كوزارة التربية، كوزارة الأوقاف، كوزارة الإعلام، كوزارة الثقافة. نحن حقيقة يعني نعيش في نحن في دولة شرعية معترف بها دوليا. طيب ما هو المانع أن يكون هناك منهج؟ نعم. وهذا المنهج يدرس يا أخي، يدرس في المدارس، كل منهج مصاحب يدرس في التمهيدي، يدرس في الابتدائي، يدرس في الثانوي، يدرس في الجامعات. ما هو المانع أن نحصن شبابنا ونحذر من هذا الفكر؟ حربنا مع الحوثي حرب فكر قبل أن تكون حرب ميدان. فإذا نحن حصننا شبابنا بثينا الوعي. طيب أنا أريد أن أوصل رسالة إلى صنعاء، إلى عمران، إلى صعدة، إلى المحويت، إلى ريمة، إلى كل المحافظات التي يسيطر على الحوثي. أنا باستطاعتي أن أوصلها. طيب باستطاعتي أن تصل هذه الرسالة في التواصل الاجتماعي، في الوسائل والمنابر التي أستطيع أن يوصل الصوت إليها بما يعرقل وبما يوقف وبما يحفظ شبابنا هناك وبما يوعي الآباء والأمهات من هذا الفكر. لابد أن تكون هناك مسؤولية ودافع ذاتي. ثانيا أن تقوم الدولة بمسؤوليتها، الدولة بمسؤوليتها. احنا تنمية الفكر أولى من تنمية المدن.
0: نعم، تنمية الفكر الوقت يداهمنا وفي سؤال مهم طبعا.
1: تفضل.
0: يعني في ما تبقى من الوقت طبعا السؤال، نحن عندما نتحدث عن خطورة الفكر الحوثي يعني ما هي الخطورة يعني على حامليه أولا وعلى المحيط ثانيا؟ يعني هل هو قضية أنه فكر يحمل عنف يعني بدون مبرر عنف؟ بدون مبرر.
1: الفكر الحوثي فكر يحمل عنف. الطفل الشاب يأتي يأخذ دورة تثقيفية ثم بعد ذلك يذهب إلى الميدان ويأتي معبى بأنك داعشي تكفيري، بأن قتلك يعني حلال، بأنك كذا، ويأتي إليك. كل هذا إيش؟ يتولد على العنف.
0: يعني هذا الخطر يعني أولا عليهم هم على حامل الفكر،
1: على حامل الفكر،
0: ومن ثم
1: على من هم ضده.
0: نعم
1: نعم. فهو فكر عنف سواء من نشأته أو من مفعوله.
0: نعم. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الشيخ عبد الرحمن الأعدل، رئيس فرع اتحاد الرشاد اليمني بمحافظة مأرب، وأيضا تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين الصادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد بن سليم، ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. نسمع أصواتكم على الهواء، نشارككم آراءكم على الهواء، نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم على الهواء، نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم على الهواء. برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامح، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة على الهواء. إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والتي خصصناها للحديث عن المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية، نتحدث عن جانبين مهمين. أولهما المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها، ما أدت إليه من اختلال وأخطاء كبيرة في العقيدة والفكر والسلوك، حولت الشباب والنشأة إلى قنابل موقوتة تفتك بالأسر والمجتمعات، وهي لا شك تهدد البلد. وأيضا كيف يمكن للمناطق الشرعية أن تحيي المراكز الصيفية بالشكل المطلوب، وما الذي ينبغي من جهود لإحيائها وتفعيلها على الوجه الأمثل. في بداية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ منصور الحوري، رئيس حزب الرشاد اليمني بمحافظة ريمة، والذي له تفاصيل كثيرة متعلقة بالمراكز الصيفية وما أثرت به في المحافظات غير المحررة، وبما أحدثته بالذات في محافظة ريمة وما حولها من المحافظات، والتي أثرت بشكل كبير، وكان آخرها ما حدث في هذا العام من أخطاء وصلت إلى فتك شباب من هؤلاء الذين تخرجوا من هذه المراكز الحوثية والمعسكرات المأفونة، وما أثروا به من أخطاء اجتماعية أدت إلى قتل بعضهم لأهله وأسرته. أستاذ منصور، في بداية هذا اللقاء مرحبا بك وأهلا وسهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة، والذي يتمثل في التوعية المجتمعية وكذلك في وضع النقاط على الحروف حول هذه المراكز، والذي هي في الحقيقة معسكرات تعبية وتجنيد أولي وكذلك حشد أول للجبهات.
1: نشكرك أيضا لحضورك معنا مستمعنا الكرام. سيكون لنا أيضا بعض الضيوف عبر الهاتف من الشخصيات التربوية والفكرية والشخصيات المؤثرة في المجتمع اليمني، إضافة إلى بعض الإعلاميين سيكونون معنا تباعا، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور علي سيف الرمال، نائب رئيس جامعة إقليمي سبأ لشؤون الطلاب، رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب. للتواصل معنا مستمعنا عبر الهاتف بإمكانكم المشاركة بالاتصال والمداخلات عبر الأرقام 06-304-606. نتمنى أن تكون هذه الحلقة من الجوانب المهمة جدا في التوعية الفكرية. نذهب إلى فاصل ثم نعود.

0: سبع عقلي وامسى. مرحبا بكم جدا مستمعينا الكرام. المراكز الصيفية الحوثية التي تحولت إلى معسكرات لتصدير الموت وصناعة القنابل الموقوتة التي تفتك بالمجتمع. أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ منصور الحوري رئيس حزب الرشاد اليمني بمحافظة ريمة والتي خاضت تجربة أخيرة مع آلام المراكز الصيفية الحوثية وما تسمى بالدورات الثقافية. أستاذ منصور مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بكم
0: أخي الكريم. قبل أن نبدأ الحديث عن تجربة محافظة ريمة وذلك الضجيج الكبير الذي حدث عقب تأثر المنظومة الأخلاقية والاجتماعية في المحافظة بسبب المراكز الصيفية الحوثية وكيف واجه المجتمع هذه المخاطر، حبذا لو حدثنا عموما عن أهم المخاطر المرصودة للمراكز الصيفية الحوثية والمعسكرات، معسكرات التأهيل الفكري الخطر لهذه الجماعة الإرهابية.
1: أولا هذه ليست مراكز صيفية بالتوصيف الواقعي، بل هي معسكرات تعبئة فكرية وعسكرية مغلقة، وبعضها تدار بإشراف وخبراء من الحرس الثوري الإيراني كما أكدت التقارير الدولية والمحلية، مما يجعلها بنية تحتية للإرهاب. وهي معسكرات تدريب وتعبئة، وهذا يشكل خطر حتى على مستقبل البلد. هذه المعسكرات وهذه التعبئة الفكرية الطائفية المنحرفة هي في الأساس تمثل انحراف فكري وكذلك أخلاقي وتعبوي، وهي حشد، وهي معسكرات حشد أولية. فهذه تجعلنا أمام مسؤولية وطنية وكذلك دينية وأخلاقية، فهي في الحقيقة لا يتعلم في المراكز الصيفية علوم شرعية أو حتى فكرية تفيدهم كذلك في مستقبلهم، إنما هي الآن تزرع للمستقبل، وهي مراكز غسيل فكري وعقلي، و يتم تعبئتهم بأفكار طائفية دخيلة على البلد، وهذا مما يهدد الوضع العام للبلد. تشير التقارير أنه في عام 2000 ما بين 2014، تشير التقارير الحقوقية إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال قد مروا عبر هذه المراكز خلال السنوات الأخيرة، مما يضعهم في دائرة الخطر المباشر والتحول إلى وقود للحرب. في العام 2024 تشير بعض التقارير لبعض المنظمات أن جماعة الحوثي المسلحة جندت أكثر من 70,000 مقاتل من المحافظات الشمالية، منها عمران وذمار وصنعاء وحجة وصعدة والحديدة وريمة، وأن عددا كبيرا من المجندين تتراوح أعمارهم ما بين 13 العام إلى 18، ما بين 13 سنة إلى 18 عاما.
0: أستاذ منصور، في هذه النقطة بالذات لماذا يحرص الحوثيون على اختيار هذه الفئة العمرية بالذات؟
1: لأنها مرحلة الغسيل الأولي للفكر للعقل لتشكيل الشخصية كذلك، فهم اختاروا هذه المرحلة العمرية لغسل أفكارهم وتشكيل شخصياتهم. وفي سياق متصل بحسب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات، في إحدى التقارير تقول جند الحوثيون أكثر من 10,333,000 طفل ما بين 2014 إلى 2021. وتخيل هذه القفزة النوعية، في عام 2024 جندت أكثر من 70,000 مقاتل. هذا يجعلنا أمام مسؤولية أخلاقية، مسؤولية وطنية، مسؤولية دينية، مسؤولية حقوقية أمام الطفولة وحماية الطفولة.
0: هذه الآلاف المؤلفة طبعا وفق الإحصائيات الدقيقة والتي تأتي عبر الجهات والمنظمات، بالنسبة للميليشيا الحوثية تنشر أن هناك مئات الآلاف تدخل المراكز باعتبار أنها دخلت بقناعة وراغبة في هذا الفكر ومحبة لهذا السلوك، والذي أطلقوا له شعارا علم وجهاد كما قالوا، ويختتمونه بالكثير من الأنشطة والفعاليات المدرسية بالذات. أستاذنا الكريم، المراكز الصيفية في المحافظات غير المحررة أو المعسكرات الصيفية ومعسكرات تجنيد الأطفال كما ذكرتم، كان ثمرتها هو تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال والزج بهم في محارق الموت وفي جبهات القتال لقتال إخوانهم في اليمن، أيضا إيهاما لهم أنهم يقاتلون أمريكا وإسرائيل ويدافعون عن الأمة العربية وعن القدس والمقدسات. ما مدى تأثر النشء والشباب في تلك المناطق بهذه الأفكار المتعفنة؟
1: أولا أغلبهم كذلك المشرفين هذه المديريات أو المحافظات ومسؤولين التعبئة والحشد استخدموا عدة وسائل، منها أساليب الترغيب والترهيب من خلال الضغط على المشائخ والوجهات الاجتماعية ومقايضة بعض أولياء الأمور بالسلال الغذائية

0: التواصل أنه هناك نزل تعميم لمدراء مكاتب التربية بالمديريات أنه يتم إلزام مدراء المدارس برفع قائمة بكل المدرسين المتواجدين في المدارس. من هذه الرفع أنه يتم رفع إحصائيات بكل مدرس كم دفع بأبنائه في هذه المراكز، وهل دفع بأبنائه في هذه المراكز، وكان التعميم مستعجل أنه يتم الرفع بإحصائية بكل مدرسة بأولاد المدرسين الذين لم يحضروا إلى هذه المراكز الصيفية، وهذا أحدى وسائل الترعيب والترهيب. كذلك من خلال مسؤولين الحشد والتعبئة إلزام مشايخ المديريات والمناطق أنه كل شيخ عليه عدد محدد بالدفع بهؤلاء إلى المراكز الصيفية. كذلك إلزام بعض الوجاهات الاجتماعية وعقال المربعات أنه على كل واحد منهم أن يدفع بمجموعة من هؤلاء.
1: أستاذ منصور، نستأذنك لنذهب إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور علي سيف الرمان نائب رئيس جامعة إقليم سبا، رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة المأرب. دكتور علي، مرحبا بك.
2: حياكم الله.
1: أسعد الله مساءك بكل خير. دكتور، حفظكم الله، كأحد القيادات الأكاديمية في محافظة مأرب والذين لكم دور كبير وفاعل في إحياء المراكز الصيفية، في البداية ما مدى مخاطر المراكز الصيفية الحوثية على النشء والشباب؟
2: أولا أسعد الله مساءكم بالخير، ويعني بداية أود أن أشير إلى أهمية مثل هذه المخيمات والمراكز الصيفية، لكن للأسف الشديد اليوم أن ميليشيات الحوثي جعلت من هذه المخيمات والمراكز الصيفية يعني دفعات إلى الجبهات وإلى الموت. ما أصبحت المخيمات والمراكز الصيفية يعني هي مجال للتوعية والتربية والحفاظ على أبنائنا وبناتنا، بل أصبحت هذه المخيمات تنطلق من جانب تطبيق الجانب يعني ضد الكراهية للغير، وجعلهم جماعات وزج بهم إلى الموت. فأصبحت المخيمات والمراكز الصيفية الحوثية من تتحول أن يذهب البيت الشاب من بيته للمكوث في هذه المخيمات والمراكز، ولا يعرف الأهل إلا بمجيئه صندوق أو يجوه في صورة في هذا الصندوق محمول على الأكتاف.
1: الأخطر من ذلك دكتور أيضا أن يعود بأفكار منحرفة، ينظر أن أهله في ضلال ولا يطيعون السيد كما يسمى، ويعود كما حدث في
2: بعض يقتل أهله. صحيح، كثير من الشباب رجعوا بأفكار يعني لا يطيع الآخرين، ونتذكر لأبيه وأمه وإلى مجتمعه، ويعتدي بالصواب إلى جانبه، وأن الكل خطأ وأن الكل كافر، وأن يعني قريبا من الجماعات المتطرفة، جماعة التكفير والهجرة والجماعة المتطرفة التي تنحى هذا المنحل. لكن للأسف الشديد اليوم يعني العودين دعموا وحشدوا، والمشايخ القبائل يزجوا بأبنائهم، والجميع يعني اشتركوا في هذه المجزرة التربوية التي زجوا بأبنائهم إلى هذه المحاضر التي تخرج منهم قنابل الموجودة لمجتمعهم ولقبائلهم وللناس جميعا.
1: طيب أستاذ الكريم، المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمأرب وأنتم كرئيس لهذه اللجنة بالمحافظة، ما هو دورها وما هي حبنا لو أطلعتنا على بعض الإحصائيات المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية خلال الفترة الماضية، كيف كان لها الدور الكبير في تنشئة الشباب ورعايتهم وتنمية مواهبهم، غرس وتعزيز الوعي وتعزيز الهوية الوطنية؟
2: لا شك أن هذه المخيمات سنصلك لها أهمية كبيرة، احتضان لأبنائنا وبناتنا في هذا الفراغ وقت العطلة الصيفية، إحصانهم وتوعيتهم وغرس عقيدة العقيدة الإسلامية الصحيحة السوية أيضا كذلك كذلك يعني تنشئة صالحة وربطهم بولائهم وطنهم.

0: وغرس الهوية الوطنية وتوعيتهم من الأفكار الهدامة والمنحرفة التي يعني وكذلك أيضا الأفكار المنحرفة وأيضا الجماعات المنحرفة وفي المراكز المخيمات الصيفية تحافظ على أبنائنا وبناتنا مدة يعني مدة العطلة الصيفية وتوعيهم وتزودهم بالمعارف وتعطيهم كثير من المهارات وكثير من الأنشطة من أجل اكتشاف مواهبهم وقدراتهم من أجل أن يأخذ يستفيد الطالب بهذه المهارات وفي حياته العملية. يعني وأنا أوجه شكر كبير من هذا المنبر ومن هذه الإذاعة التي صوت كل المغربيين التي شكرا لقيادة محافظة على رأسهم نائب مجلس القيادة الرئاسي محافظة قيادة مارب الوسطى من العرادة الذي يولي مثل هذه الأنشطة الشبابية الاهتمام والرعاية ويعني حرص عليهم والدعم والرعاية من أول ما أنشئت هذه المراكز. صحيح لها فترة طويلة لكن لن يعني في الفترة الأخيرة في الأيام الأخيرة في العام الماضي كان عدد الطلاب الذي يعني تجاوز 35,000 طالب وطالبة اللي التحقوا بهذه المخيمات المراكز الصيفية. وأيضا هناك مخيم بعد هذه المراكز تأتي مسألة المخيمات والتحقت أيضا عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات. هذه المخيمات أنا يعني أدعو كل الآباء وكل الأمهات وأدعو المشايخ وأدعو أصحاب رأس المال أن يقفوا إلى جانب هذا المشروع المهم الذي يحتضن أبناء وبناتنا البديل اللي بتكون هذه المخيمات الصيفية البديل ستوجه أبناءنا وبناتنا إلى الشر إلى يعني رفقاء السوء الذي سيجر بأبنائنا ويأخذ بأبنائنا إلى ما نحن ما نرضاه لأنفسنا ولا لأبنائنا أو تدخل الأفكار الهدامة المحرفة على عقولهم وعلى عقول شبابنا. لا هذه المخيمات مهم جدا والدفع لها مطلوب ونحرص كلنا لكل يد واحدة في هذه المحافظة على الدفع يعني كل من مكانها الإعلام الأوقاف الإنشاد المدارس تبع التعليم الشباب الرياضة الكل أن يدفعوا بأبنائنا وبناتنا إلى مثل هذه المحافل التي تحفظهم يعني طوال هذه المرحلة الصيفية. وحصلنا نماذج مشرفة ومشرقة في الأعوام الماضية رأينا المبدعين ورأينا المميزين ورأينا أصحاب الأفكار ورأينا أصحاب الأفكار النيرة ورأينا أصحاب المواهب التي رأيناها بمعيننا. فأنا يعني أدعو وفي هذه القناة أن الدفع يعني تعمل في هذه الحلقات من أجل الدفع أبنائنا وبناتنا إلى هذه المخيمة والسفية. نحن الآن إن شاء الله سيأتي لنا عيد الأضحى وبعد الأضحى مباشرة ستكون معنا تبدأ المراكز الصيفية وبعدها ستكون أيضا المخيمات بعد هذه المراكز المخيمات الصيفية. أتمنى أن الكل يشحط الهمام وأن يدفع وأن يبذل قصارى جهده من أجل نجاح هذه المخيمات المراكز الصيفية. نحن اليوم ما نعلمهم الموت، نحن نعلمهم كيف يستفيد في مجتمعه في دينه في أخلاقه في تعامله مع جيرانه مع أهله مع الناس. نحن نوعيهم، نحن نبذر بذرات خير في قلوب هؤلاء الشباب ولسنا مشاريع موت كما يروج للحوثي أو كما الحوثي يفعل. أتمنى أن الجميع يدفع بهذه العجلة والدفع بأبنائنا وبناتنا إلى محاضن تربوي مثل هذه المخيمات والمراكز الصيفية التي إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأها بعد عيد الأضحى مباشرة.
1: دكتور علي، قبل أن نختم هذه المداخلة معك حفظك الله، هذا العام نحن الآن في ختام العام الدراسي 2025-2026 وانتهت الفترة العملية التعليمية، انتهت الاختبارات الآن على وشك الاكتمال، ثم إجازة العيد وبعدها تبدأ فترة المراكز الصيفية. ما الذي تنوون إقامته في محافظة مارب في هذا العام؟
0: نحن الحمد لله اجتمعت اللجنة هناك لجنة شكلت من قبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مارب حفظه الله تعالى، شكلت لجنة يعني من جميع القطاعات داخل هذه المحافظة واجتمعت الاجتماع الأول وقت مبكر من أجل إعداد وترتيب، تم إعداد المناهج، تم إعداد يعني المتطلبات لهذه المرحلة. نحن على وشك الانتهاء إن شاء الله تبارك وتعالى سيتم إعلان البدء إن شاء الله بعد العيد مباشرة. عندنا اللجنة يعني تنبهت وجاءت اجتمعت من وقت مبكر بالإعداد والتنفيذ ومناقشة الفترة الماضية وسلبيات الفترة الماضية وإيجابياتها، وأيضا بعدنا نخطط له لهذا العام، والحمد لله تم رصد الموازنة، تم إعداد المنهج، منهج من خبراء معدين هذا المنهج من كل الفئات وكل الأطياف اللي موجودة، تنوع هذا المنهج بأفكار ويعني أنشطة مهمة جدا، وأيضا جانب علمي وجانب توعوي وجانب فكري، وتم إعداده والحمد لله يعني قبل أسبوع انتهينا من يعني بطباعة هذا المنهج، ونحن إن شاء الله تعالى في مخططنا أن يكون بعد العين مباشرة استقام دورة لرؤساء هذه المراكز، وهذا من أجل تعريف بالمنهج الذي سيدرسه لأبنائنا، وإيصال حتى إيصال المنهج لكل المتحقين بهذه المخيمات مراكز صيفية، وحتى نستفيد ونخرج فائدة مهمة جدا تنفع أبنائنا وبناتنا المتحقين بهذه المراكز. اللجنة يعني باشرت أعمالها، وإن شاء الله تعالى يعني الخطة التي رسمتها اللجنة سيكون بداية يعني الآن سيكون بعد الملاحظة أيضا في اختبارات للثانوية، اختبارات ثانوية ستبدأ منذ بداية الثانوية.
1: كالعادة دكتور، كالعادة الاختبارات المرحلة الثانوية لا تتعارض مع إقامة المراكز، كما
0: لا تتعارض فعلا، لا تتعارض، ونحن سنبدأ،
1: فهناك أيضا مراكز أو مدارس تقام فيها المراكز ومدارس تقام فيها المراكز الامتحانية كما تم التنسيق.
0: صحيح صحيح، نحن سنبدأ سنبدأ قبل يعني لا تعارض بين ثانوية، اختبار الثانوية هو المراكز الصيفية، وبعد حتى هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالثانوية يختبرون، لديهم برنامج بعد هذه المخيمات، وبعد المراكز هو المخيمات الصيفية عدت لهذه الذين التحقوا بالاختبارات للذين يختبرون الثانوية، فيعني كان من سيكون من نصيبهم إن شاء الله تعالى المخيمات الصيفية التي ستقام بعد المراكز الصيفية.
1: جميل جدا. أستاذ دكتور علي سيف الرمال، نائب رئيس جامعة إقليم سبا لشؤون الطلاب ورئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، فاصل ثم نعود لضيفنا الكريم ولضيوفنا أيضا عبر الهاتف، ابقوا معنا.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء، والتي خصصنا هذه الحلقة للحديث عن المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها على النشء والشباب والمجتمع، والتي تعصف اليوم بالبلد بأسره. بإمكانكم التواصل معنا لمداخلاتكم في هذا الموضوع وموضوع حيل المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بالمحافظات المحررة عبر الاتصال على أرقام 06-304-606 أو 775-11-3333. أنتظر تواصلكم مستمعين الكرام، وأعود لضيف الكريم هنا في الاستوديو الأستاذ منصور الحوري رئيس حزب الرشاد اليمني بمحافظة ريمة. فأهلا وسهلا

0: أهلا بأستاذ حفظكم الله، أهلا وسهلا بكم مجددا.
1: حياكم الله.
0: أقمتم ندوة قريبة هنا في محافظة مأرب، تحدثتم فيها كثيرا عن الإحصائيات الدقيقة لما تشير إليه الإحصائيات اليوم عن المخاطر الكبيرة للمراكز الصيفية والمعسكرات، معسكرات التجنيد داخل المحافظات غير المحررة. كيف حولت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدارس والمساجد والجامعات والمخيمات إلى أوكار لتفخيخ العقول؟
1: طبعا هذه الندوات محورت حول 4 محاور. المحور الأول وهو الواجب الشرعي، على الواجب الشرعي نحو هؤلاء من الأسرة والمجتمع وأولياء الأمور. أولا الحفاظ على أبنائهم، والواجب الشرعي حول هذا أخذ هذا محور بالتفصيل. كذلك المحور الثاني وهو الرصد والتحليل المجتمعي، الرصد والتحليل في مواجهة مخاطر المراكز هذه الصيفية. من خلال الإحصائيات والأرقام اكتشفنا أنه أتخيل كانت أعداد المراكز الصيفية الحوثية نحو 50 مركزا في 2017. اليوم يصل العدد إلى 357 مركزا في عام 25، في هذا العام، في عام 25. في عام 2026 المخطط له 400 مركز في المحافظة. أتخيل بدأت المراكز المغلقة بمركز واحد في عام 2016 في مبنى المعهد المهني بالمحافظة. اليوم عدد المراكز المغلقة 13 مركز، 13 مركز مغلق في كل مديرية المحافظة، يعني مركزين في كل مديرية ومركز جامع على مستوى المحافظة. هذه القفزة النوعية للمراكز الصيفية الحوثية إنما هي معسكرات حشد وتدريب ومراكز غسيل للعقول، وهنا الخطورة الحقيقية، لأنها تمثل زرع ألغام بشرية لمستقبل الوطن والبلد. المحور الثالث من هذه المحاور وهي دور القوى السياسية والجهات الرسمية، دور الجهات القوى السياسية والجهات الرسمية من هذه المراكز. وخرجت بتوصية أنه توحيد الموقف تجاه هذه القضية واعتبارها قضية وطنية لحماية الطفولة. ثانيا تفعيل دور الأسرة والمجتمع والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في حماية الأطفال، ورفض أي محاولات لاستغلالهم فكريا أو عسكريا. كذلك الاستمرار في حملات التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، هذا على جانب القوى الوطنية. أما على الجهات الرسمية فهو دعوة الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات جادة لإيقاف قناة يمان، الذي هي قناة مخصص لاستهداف الطفولة فكريا والاستهداف النشء. كذلك دعوة الحكومة لاتخاذ منصات تعليمية وطنية ولو كان ذلك عن بعد للتوعية. كذلك الدعم وإنشاء مراكز صيفية وطنية بديلة، مثل ما تحدث الدكتور علي سيف الرمال، يجب دعم هؤلاء المراكز الصيفية هنا في هذه المحافظة المباركة، كذلك من التجار والميسورين. والشكر كذلك لنائب رئيس مجلس القيادة اللواء سلطان بن علي العرادة على دعمه لهذه المراكز. وكذلك إنشاء منصات عن بعد تقدم هذه البرامج التعليمية المفيدة لهذه المناطق المحرومة من ذلك. كذلك دعوة وزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والإرشاد إلى اتخاذ استراتيجية منظمة هادفة للتوعية بخطورة هذه المراكز.
0: أستاذ منصور، الحديث ذو شجون، سنذهب إلى مداخلة للأستاذة فاطمة الحرازي، مديرة إدارة المرأة بمؤسسة وطن التنموية. أستاذة فاطمة مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، حياكم الله.
0: اسعد الله مساءك بكل خير استاذتنا الكريمه والاخصائيه الاجتماعيه المشهوره، حفظك الله. حبذا بدايه لو حدثتنا عن مخاطر المراكز الصيفيه والمعسكرات، معسكرات التجنيد الحوثيه على النشء والشباب من جانب نفسي، كيف تؤثر على نفسيات الاطفال وتحولهم من اطفال يحبون اللعب والمرح والتعليم الى اطفال يتعلقون بالسلاح ويحبون الموت ويقاتلون اخوانهم المسلمين في كل مكان؟
2: فعلا المراكز الحوثية طبعا تعتبر مراكز شديدة الخطورة على النشء والشباب وخاصة الأطفال الصغار. الأطفال في هذا السن يحبون اللعب، يحبون المرح، يحبون أن يكونوا بالقرب من أهاليهم، لكن أيضا يحبوا أن يلتحقوا بالنوادي، بالألعاب، باللقاء مع أصدقائهم. لكن الحوثي غير أيديولوجيتهم الفكرية وصنع منهم آلات حربية موقوتة وقنابل موقوتة فكرية، دمرت فيهم الهوية وضيعت فيهم الشغف الطفولي والاهتمام بالطفل والاهتمام طبعا بالألعاب كطفل. فلذلك طبعا حرصت على التجهيل المتعمد وصنعت منهم فكر متحجر لديه جمود فكري، أيضا الانحلال الأخلاقي. كذلك الطفل عندما يؤخذ من والديه وهو في سن صغيرة محتاج للاهتمام، محتاج للرعاية، محتاج للعطف، محتاج للاهتمام، يصبح إنسان كأي آلة، جامد نفسيا، بعيد عن العواطف والمشاعر التي تنمو معه تدريجيا برفقة الأسرة والأهل والأصحاب وأيضا بوجودهم داخل المجتمع كأفراد الطبيعيين، أفراد عاديين. أيضا رفقتهم للسلاح جعل منهم ناس عدوانيين لا يفكرون لما يقتلون أو لما يؤخذون إلى هذه الأماكن، فحقيقة تدمر نفسياتهم بشكل كبير جدا. وهذا ما نلاحظه عند الأطفال الذين تم أثرهم في الجبهات، الأطفال اللي جندهم الحوثي وتم أثرهم وأخذهم إلى مركز الملك سلمان. وجدنا أطفال انتهت ملامح الطفولة فيهم تماما إلى الأبد، رغم أنهم لم يتجاوزوا عمر 12 والثالثة عشر. أطفال فاقدي الهوية، فاقدي النفس المعنوية، أطفال فاقدي حتى الشغف للحياة، فقط ما يهمهم هو استخدام المواد المنبهة أو هذه المواد اللي يعطوهم حتى يستمروا في عطائهم وكذا. أيضا لا يوجد لديهم فكر، لا يوجد لديهم أحاسيس، لا يوجد لديهم مشاعر، جردوهم من كل معنى الطفولة وكل معنى الإنسانية.
0: جميل جدا. أستاذة فاطمة، أيضا برأيك أخصائية اجتماعية ومالك أيضا من دور في مؤسسة وطن التنموية بالذات في قطاع المرأة، المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية الخاصة بالفتيات أيضا ما مدى أهميتها ودورها في غرس الوعي وتعزيز القيم والهوية الدينية والوطنية هنا في المحافظات المحررة؟
2: فعلا هذا ما نطمح أن يكون موجود، وقد سعت السلطة المحلية وسعت كذلك مؤسسات الدولة والمنظمات والمؤسسات المجتمعية، منها مؤسسة وطن التنموية التي تسعى إلى غرس الهوية وتعميق الهوية الفكرية والهوية الوطنية والهوية الإيمانية، إلى ترسيخ الهوية وغرس القيم والاهتمام بالمراكز الصيفية وتشجيع المواهب لدى الطلاب. لأنه حقيقة المركز الصيفي يختلف تمام الاختلاف عن المدارس، ذلك أن الطالب يعتبر أن المدرسة لديها نمط خاص، يحاول بعض الطلاب كسر الجمود في المراكز الصيفية في المدارس ويتحولوا إلى المراكز الصيفية لما يجدوا فيها من المتعة واللعب. وكذلك تهتم تهتم بالأنشطة وتغيير الأساليب التدريسية من جانب اللي هو جانب التدريس المعروف إلى جانب إلى المتعة واللعب وتغيير النمط وكسر الجمود الذي موجود لدينا في المدارس. لكن نركز على جوانب مهمة جدا وهي تدريب الكادر الذي يقوم بعملية التدريس وكذلك الإدارة والاهتمام والإشراف في المراكز الصيفية. فليس كل من هو متفرغ يصلح أن يكون مدرسا في هذه المراكز، لابد أن يكون هناك تدريب نوعي وتدريب قوي للعاملين في المراكز الصيفية كإدارات ومشرفين وكذلك مدرسين. نرجو من السلطة المحلية الاهتمام بهذا الجانب بشكل عام وكذلك مكتب التربية ومن لهم صلة في هذا الأمر وكذلك المنظمات والمؤسسات التي تسعى في هذا الجانب، من ضمنها مؤسسة وطن التنموية وقد كان لها السبق في الأعوام الماضية في تدريب مجموعة من المدراء والمشرفين على المراكز الصيفية، كذلك تنويع الأنشطة من مهم جدا، تنويع الأنشطة داخل هذه المراكز، تحويل اللعب أو تحويل غرس القيم عن طريق اللعب، غرس المعلومة والفائدة عن طريق اللعب حتى يستفيد الطالب والملتحق والمستفيد من هذه المراكز الصيفية حتى وإن كانت أعمارهم كثيرة. فالتشويق والمتعة تزرع المعرفة بشكل أوسع وبشكل جذري. أيضا الاهتمام بهذا الجانب أصبح مهم جدا، خاصة أننا الآن نعاني من مناطق سيطرة الحوثي، يعني هناك تجهيل متعمد ونحن هنا نسعى إلى أن يكون هناك الاهتمام بشكل كبير بالطالب الذي في مناطق سيطرة الشرعية، لأن هذا الطالب يوما ما سيواجه الحرب الفكرية التي يعيشها الطالب الذي في مناطق سيطرة الحوثي، فلا بد أن يكون هناك لديه معرفة وعلم وأيضا فهم واسع للقضية التي من أجلها يحارب والتي من أجلها سلبت هذه البلد. إذن فالحرب الذي نحن نعيش التي نعيشها الآن هي حرب فكرية وحرب عقدية قبل أن تكون حرب على مصالح أو سلاح.
0: أستاذة فاطمة الحرازي، مديرة إدارة المرأة بمؤسسة وطن التنموية، شكرا جزيلا لك لإطلالتك معنا في هذه المداخلة.
2: شكرا جزيلا.
0: إذن المستمعين الكرام، كما رأيتم أيضا رأي الجانب النفسي والطب النفسي أيضا الأخصائيين الاجتماعيين يرون أنه من المخاطر الكبيرة جدا ترك الأطفال والنشء والشباب في يد الميليشيا الحوثي في تلك المحافظات ليعبثوا بأفكارهم، ونجد كثيرا من الناس أيضا يرفعون البلاغات أن هناك إجبار في تلك المحافظات على دخول هذه المراكز والمخيمات تحت مسمى الدورات الثقافية وتحت شعارهم المكذوب علم وجهاد، ومع أنه في الواقع لا علم ولا جهاد، فأي علم مع فئة تغرس الضلالات والانحرافات الفكرية والعقائدية، وأي جهاد وأنت تزج بهم لمحارق الموت للقتال في مأرب وتعز وغيرها ليقتلوا إخوتهم المؤمنين في محافظات هذه المحافظات المحررة الذين يحملون هم الوطن والوطنيين، وتقول لهم إيهاما أنهم يقاتلون أمريكا وإسرائيل ويدافعون عن قضية الأمة ويحمون القدس. مستمعينا الكرام، إذا لازلنا معكم في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها والبديل الشرعي في المحافظة المحررة، ابقوا معنا، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء، والتي خصصناها للحديث عن المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها على الفرد والمجتمع، مخاطرها أيضا على البلد، وكذلك البديل في المحافظات الشرعية لإحياء المراكز المحافظات المحررة لإحياء المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بالشكل المطلوب، والدور الكبير في التوعية والتنمية والتنوير وتعزيز الهوية الوطنية. مستمعينا الكرام، نستقبل أيضا نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ منصور الحوري. أستاذ منصور، في محورنا الأخير في هذه الحلقة بالنسبة لكم دور الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية، منظمة المجتمع المدني، دورها في تفعيل المراكز والمشاركة في التحشيد للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية في المحافظات المحررة.
1: واجب على القوى السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني وكذلك على الأسرة أولا بالدفع بأبنائهم إلى هذه المحاضن التربوية للتحصين الفكري والأخلاقي والتربوي، يجب كذلك على ولاة الأمور الدفع بأبنائهم على المجتمع، كذلك على التجار والمسيرين لدعم هذه المراكز الصيفية، كذلك يجب على الجميع التعاون مع هذه المراكز وهذه المحاضن الذي تواجه هذه الأفكار المنحرفة، تواجه هذا الفكر الطائفي الدخيل على البلد الذي يهدد المجتمع، يهدد مستقبل الطفولة، وكذلك يجب على الجميع التعاون مع هذه المراكز وهذه المحاضن التربوية، ولأن هذه الميليشيات في المناطق التي تحت سيطرتهم تحاول طمس الهوية الوطنية، كذلك تطمس القيم والأخلاق، بالإضافة إلى أنه يجب على المنظمات المجتمع المدني كذلك والمنظمات الحقوقية توثيق مثل هذه المراكز ومسؤولين هذه المراكز ومسؤولين التعبئة والحشد لمحاسبتهم لمساءلتهم للدعوة المجتمع الدولي، كذلك للضغط على ميليشيات الحوثي لوقف تجنيد الأطفال، كذلك توفير الدعم اللازم من الحكومة اليمنية من الوزارة المختصة لإنشاء محاضن بديلة تعليمية وتأهيلية للطفولة، كذلك منظمة المجتمع المدني يجب عليها تكثيف الجهود المشتركة للحد من انتهاك الطفولة، وكذلك إيجاد بدائل عبر المراكز الصيفية وتوحيد الرؤى لتقييم الدعم النفسي والقانوني للأطفال، كذلك إنشاء منصات تعليمية تسلط الضوء على المراكز الصيفية عندنا بالدفع بهؤلاء الشباب ودعوة أولياء الأمور بالدفع بأبنائهم، وكذلك تسليط الضوء على الميليشيات الحوثية.
0: جميل جدا أستاذ منصور. إذن في مراكزنا هنا في المحافظات المحررة، المراكز الصيفية، المخيمات الشبابية، عمل جميل خلال السنوات الماضية، ولكننا لازلنا نطمح إلى أن يكون العمل أكثر كثافة لغرس القيم وتعزيز الوعي وكذلك ترسيخه وتعزيز الهوية الوطنية والدينية.
1: فعلا، وهذا مما يتطلب على القوى الوطنية والقوى السياسية الدفع بأفرادهم بأبنائهم حول هذه المراكز والالتفاف حولها، لأنها واحدا من الحصون الذي فكرية وتربوية والدفع بهؤلاء حول الحفاظ على هوية البلد، الحفاظ على قيم الطفولة، قيم الأولاد، قيم الأبناء من الأزو الحوثي والفكري والعقدي وغيره.
0: بارك الله فيك أستاذ منصور، ونشكرك لإطلالتك معنا. نذهب مستمعينا الكرام إلى مداخلة للأستاذ داود علوة، مستشار وزارة الشباب والرياضة. أستاذ داود، مرحبا بك وأسعد الله مساك.
2: مرحبا بكم أستاذ أحمد وبالمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم في بث مباشر عبر إذاعة مأرب. أستاذ داود علوة مستشار وزير الشباب والرياضة، حبذا لو حدثنا بداية عن مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وأهمية إحياء مراكز حقيقية هنا في المحافظات الشرعية كما تعودنا في غرس القيم وتعزيز الوعي ونشر الثقافة وإحياء الفنون وكذلك أيضا تعزيز الهوية الوطنية.
2: الحقيقة أن إقامة المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية الحوثية تعتبر واحدة من أهم الصعوبات التي ستواجه الحكومة الوطنية والقوة الحية حال عودتنا إن شاء الله فاتحين لبلادنا ومحافظاتنا وعاصمتنا المختطفة والمحتلة. نحن اليوم نتحدث عن ما يقرب من 3 أجيال ونصف الجيل تشكلت، كل هذه الأجيال تشكلت بمنهج جديد بفكر جديد مليء بالتطرف والإرهاب، مليء بالعنف، مليء بالأحقاد الكبيرة ولا متناهية. كان للمراكز الصيفية الأثر الكبير والبالغ. نحن نعرف أن المراكز الصيفية في الغالب هي اللحظات التي يتنزه فيها الطالب أو الطفل الذي يعني بعمر النشء يتنزه فيها، ثم يمتلئ عقله مجموعة من المعلومات والمدخلات الجديدة التي في الغالب تخلد، وخلود هذه المعلومات والبيانات الجديدة التي تسقط أو تدخل إلى هذا العقل تبقى خالدة فترة طويلة ويصعب انتزاعها ومسحها من ذاكرة هذه الأجيال. إذن هذه الكارثة إن صح التعبير أن نسميها لابد لها أن تواجه بكتلة كبيرة جدا من الوعي، ليس فقط على يعني خلينا نقول الشخصيات الكبيرة أو القيادات أو حتى نقول المكونات المرتبطة بالحكومة الوطنية، لكن نحن نتحدث عن أنه لابد لهذه الأجيال أن تتشكل أجيال جديدة مليئة بالوعي، مليئة بالأفكار الإيجابية، مليئة بالحب للبلد، مليئة بالتفاؤل، مليئة بالإيمان بأن هذا الوطن وطن الناس جميعا، وطن أبناء اليمن كلهم، وطن يسوده الرخاء والاستقرار والأمن والإطمئنان لكل أبناء البلد. لأننا لا نستطيع أن نواجه هذه الأجيال إلا بأجيال أكثر وعيا وأكثر حضورا، ولذلك يتوجب علينا في حكومة يعني على الحكومة الوطنية على وجه الخصوص ومن دونها سواء كانت مكونات أو مؤسسات أو حتى هيئات تعمل على تنشئة هذه الأجيال في محافظات محررة، التنشئة السليمة المبنية على المنهج الوسطي المعتدل المبنية أيضا على الحضور الوازن الذي يصنع منها أجيالا قوية تستطيع في حال عودتنا إن شاء الله القريبة إلى المحافظات المحتلة تستطيع أن توجد توازن حقيقي واستيعاب هذه الأجيال التي تشكلت بالعنف والإرهاب بفعل هذه الميليشيا الظالمة.
0: جميل جدا أستاذ داود. في الختام، دوركم كوزارة شباب إضافة إلى الوزارات الأخرى ذات العلاقة والتي ضمن عضوية اللجنة العليا للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بالجمهورية.
2: في الغالب وزارة الشباب والرياضة تطلع بمسؤولية كبيرة تجاه هذا الأمر، وهي كما أسلفت أخي الكريم أستاذ أحمد أنها عضو اللجنة المركزية التي تعمل على إنجاز وتهيئة وتنفيذ وإدارة هذه المخيمات الصيفية. نحن اليوم في وزارة الشباب والرياضة ويعني توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة بهذا الخصوص توجيهات صريحة غير قابلة للتقصير أو التأويل. معالي وزير الشباب والرياضة يبذل جهود كبيرة جدا ويعرف ماهية وجود مثل هذه المراكز الصيفية، ولذلك يوجه كل المكاتب، يوجه كل الجهاز ذات العلاقة في الوزارة على أن يكون الحضور من أجل المراكز الصيفية هو الحضور الأبرز والحضور الأكمل حتى نستطيع استفادة حقيقية من هذه المراكز. وأتوقع إن شاء الله أنه خلال المراكز أو المراكز الصيفية التي ستقام خلال هذا العام سيكون هناك أيضا يعني حضور أكثر جدوى وأكثر إيجابية من المراكز الصيفية للأعوام الماضية. نحن نتمنى أن تطلع كل الجهات والهيئات المسؤولة عن هذه المراكز مسؤولية الأخلاقية تجاه أجيالنا، ونتمنى أيضا أن تكون المدخلات الجديدة لهذا العام مدخلات وازنة، مدخلات عندها قدر كبير جدا من التحليل قبل أن تنزل إلى أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات لنحظى إن شاء الله بمعلومات جديدة تمتلئ في عقول وأرواح أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولنستفيد منهم إن شاء الله في مواجهة الأفكار الظلامية التي تقوم بها ميليشيا الإرهاب الحوثية خلال الأيام القادمة، لا سيما أننا نتفائل أن موعد التحرير إن شاء الله قاب قوسين أو أدنى، ولن يبنى البلد إلا بهؤلاء الشباب وهذه الشابة.
0: أستاذ داود علوة مستشار وزير الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، نذهب الآن أيضا إلى مداخلة للأستاذة نجلاء سالم مديرة إدارة الأنشطة الفنية والمسرح بوزارة الشباب بوزارة التربية والتعليم عدن ومنسقة تحدي القراءة العربي بالوزارة. أستاذة نجلاء مساء الخير. مرحبا. أستاذ نجلاء مرحبا بك.

كما ذكر الأستاذ داود الوفا، هناك يعني طموح كبير لأن تكون المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية في المحافظات المحررة ذات صدى كبير في هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، ولما للوزارات المتعددة كشبابية في الوزارة، سواء وزارة الأوقاف والإرشاد، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات ذات العلاقة، والتي تفتح أبواب المدارس والمساجد والجامعات لإطلالة الشباب والشابات والنشوة الأطفال لحضور المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية في المحافظات الشرعية، والتي تعزز القيم الدينية والوطنية وترسخ في المجتمع روح الانتماء، وكذلك أيضا تعين على تنشئة الجيل وتنمية الوعي المجتمعي بالقضايا الدينية والوطنية الكبرى وتعزز الهوية الوطنية. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء. كان معنا عدد من الضيوف تعذر الاتصال بهم لبعض الأسباب التقنية والفنية، منهم الأستاذة نجلاء سالم مديرة إدارة الأنشطة الفنية والمسرح بوزارة التربية والتعليم عدن ومنسقة تحدي القراءة العربي بالوزارة، كذلك أيضا الأستاذ عبد الحليم الهجري رئيس مؤسسة القلم التنموية وعضو لجنة المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا، شكرا لمن أطل معنا في المداخلات، الأستاذ الدكتور علي سيف الرمال نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب، رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب، والأستاذة فاطمة الحرازي مديرة إدارة المرأة مؤسسة وطن التنموية، والأستاذ داود علوة مستشار وزارة الشباب والرياضة. الشكر لضيفنا الكريم هنا في الاستوديو الأستاذ منصور الحوري رئيس فرع حزب الرشاد اليمني بمحافظة ريما، والذي تحدث لنا أيضا عن كثير من الإحصائيات المتعلقة بمخاطر المراكز الصيفية الحوثية ومعسكرات التجنيد وتجيش الأطفال والتي حدثت في كثير من المحافظات ومنها أيضا محافظة ريما. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، من أطل معنا في هذه الحلقة ولمن تابعنا في كل مكان. هذه في الختام تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في التنفيذ فؤاد المجيدي، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية

0: وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: مكتب دكتك يا عظيم الشأن يا واحد أحد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصمام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهات.
2: هي ملم طيب مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزياده.
4: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوه قبل الزحمه. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصريه والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
6: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
8: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

السلام عليكم ورحمة الله، موجز أنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة له على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك، وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن أي مقاربة لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع ميليشيا الحوثي الإرهابية باعتبارها جزء من مشروع إيراني عابر للحدود وليس طرفا سياسيا محليا، محذرا من أن أي اختزال أي أزمة من هذا النوع في هدن وترتيبات لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى إدارة مؤقتة للمخاطر بدلا من بناء سلام مستدام. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شجاع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيل اجتماعا موسعا في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوى البشرية والمالية والنظم للاطلاع على جهود استكمال قطع البطاقة الذكية لمنتسبي وزارة الدفاع. وفي الاجتماع شدد وزير الدفاع على أهمية المضي بوتيرة عالية لأتمتة وضبط بيانات القوات المسلحة وفتح حسابات بنكية لكافة منتسبيها بما يضمن وصول استحقاقاتهم بكل سلاسة ومرونة. وصلت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على الإجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مسفر الحارثي تنفيذ مهامها الميدانية في محاور المنطقة الرابعة. وقامت اللجنة بإجراء الإجراءات الاستلام والتسليم في محور أبين بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعمليات المنطقة العميد الركن علي الجهوري وقائد محور أبين العميد الركن سندر رهوة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: رؤيتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
4: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
4: إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5،
3: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثنا اليوم أيها الإخوة المستمعون مع موضوع مهم من مواضيع تزكية النفس، ونحن نركز في الحقيقة على المواضيع الرئيسية المتعلقة في الغالب بأعمال القلوب، لأن تزكية إنما تصفي النفس وتطهرها إلا حينما تندرج أعمال القلوب مع أعمال الجوارح. وحديثنا اليوم حول موضوع من المواضيع الرئيسية التي تطهر النفس وتزكيها، ألا وهو الإخلاص لله عز وجل. فما تعريف الإخلاص؟ حينما ننظر إلى تعريف كلمة الإخلاص سنجدها تدل على عدة دلالات، لكنها في الخلاصة من حيث التحليل اللغوي أنها من خالوصة التي تدل على تنقية الشيء وعلى صفائه، والشيء الخالص هو الصافي. وللعلماء أقوال في تعريف الإخلاص، منها أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة، فيكون حركاته وسكناته ابتغاء مرضات الله عز وجل خاصة، لا ينظر إلى أحد سوى الله. ثانيا، رأي آخر من آراء العلماء

0: إذن الرأي الأول أن الإخلاص هو سكون العبد وحركاته لله عز وجل خاصة، ثانيا فقد رؤية الإخلاص، ثالثا تخليص القلب عن شائبة الشوائب المكدرة لصفائه الفطرين. يعني ويمثلون يقولون ولا شرك، ويكون بينهما ماذا؟ الإخلاص، من بين فرث ودم لبنا خالصا. خلاصة تعريف الإخلاص هو أن تعبد الله عز وجل بما أن تتقرب إلى الله عز وجل بما يتقرب به له سبحانه وتعالى دون النظر إلى الخلق، كما قال بعض السلف كن مع الله كأن لا خلق، كأنه ليس هنالك إنسان يمكن أن ينظر إليك أو أن يثني عليك أو أن يمدحك أو أن يستحسن عبادتك. كن مع الله كأن لا خلق. قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال أيضا سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهنالك أحاديث كثيرة تتحدث عن الإخلاص، منها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث العمدة في الإخلاص. قال مكحول ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال المقصود هنا بالعمل الحسن، المقصود بقوله تعالى أحسن عملا هو أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما معنى ما أخلصه وأصوبهم؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إذن لا يقبل حتى يكون العمل خالصا وصوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. إذن فمن الناس من يعبد الله عبادات كثيرة ولكنه لا يخلص في نياته، ومن الناس إذن هذا الأول يعبد الله عبادات كثيرة جدا وتطبق السنة وتبع اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن نيته ليست صحيحة، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا عمله مردود. وأما الآخر وهو الذي يعبد الله عز وجل على غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالأول بغير إخلاص، والثاني مخلص جدا جدا جدا ولكنه يعمل عملا ليس على الخريطة النبوية، ليس على الهدي النبوي الذي رسمه له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن لابد أن يكون خالصا وصوابا، الخالص ما كان لله عز وجل، خالصا لله عز وجل، والصواب ما كان متابعا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى العمل بغير إخلاص ولا اقتداء، بغير إخلاص لله ولا اقتداء برسول الله، كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. لو رأينا مسافرا ينقل كيسه، يعني يملئ كيسه تراب لا فائدة منه، المسافر يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى اللباس، يحتاج إلى ما يحتاجه في السفر، لكنه يملئ كيسه بغير ما يحتاج إليه في السفر، هو سيتعب في تعبئة الكيس وسيتعب في حمل الكيس، فهذا ماذا سنقول عنه؟ هل سنقول عنه عاقل؟ لن نقول عنه عاقل. العاقل هو الذي يعد للسفر باحتياجات السفر بأدوات السفر. فالشخص الذي يعمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر الذي يملأ كيسه بما لا ينفعه ويتعبه. وحقيقة الإخلاص هو التبرؤ من كل ما دون الله تعالى، فينظر إليه من زاويتين. الزاوية الأولى من جانب العمل، بحيث يكون نقيا من الشرك، نقيا من الرياء، فلا شرك ولا رياء وإنما إخلاص، بعيد عن الغش والاحتيال والكذب، يكون باعثه دافعه لهذا العمل هو التقرب إلى الله تعالى، ولم يلتفت إلى حظوظ الدنيا، لم ينغمس في شهواته. لذلك كان الإخلاص عزيزا وصعبا، حتى قيل من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه الله نجا. والخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب من الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقول ابن تيمية رحمه الله: إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء يدعو لعبادة الله وحده لا شريك له، عبادة خالصة نظيفة نقية، وكذلك الرسل. ولهذا أنزلت الكتب، أنزلت الكتب لتؤكد أن هذه القرب لا تكون إلا لله عز وجل. واتفق على ذلك الأنبياء والمرسلون، واتفق على ذلك أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحى. الزاوية الثانية من جانب معناه وشروطه، من جانب معنى الإخلاص وشروطه، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. صلى الله وسلم وبارك عليه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الوسيع.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية، يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
2: المستمعون الأعزاء، ريثما يستعيد التراث عافيته وتحتل الكلمة مكانتها في الهوية الجمعية لأمة ما، ذلك يحتاج إلى عناء وعناية، وهو ما نأمل أن نوفق في تأديته. أرحب بكم في الحلقة 8 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا بكم.

المستمعون الأعزاء، من المفردات التي سنحتفي بها في حلقة اليوم كز. الكز في لهجة مأرب مفردة ذات معان متعددة، فكز النار أشعلها، وكز النار في الحطب يكزها كزا فهي مكزوزة ومنكزة، وهو كاز لها كما تعني الاحتراق للشيء. كز السيارة أحرقها، وانكزت احترقت، كما تعني كز الإضاءة والنور المبهر الذي يربك النظر ويفقده الرؤية الواضحة. كز النور أو الضوء في وجهه أبهره، وكزته الشمس أحرقته وبهرته عند النظر إليها وهو من باب المجاز. وكز فلان فلانا بالجمرة أحرقه ووسمه بها. هذه المعاني والدلالات للفعل كز يكز كزا فهو مكزوز، وكاز كلها من حيث الحقيقة والمجاز جاءت في شعر علي ناصر القردعي من قصيدة أرسلها لعبد الوليد ذهب، يقول فيها: ألا يا مرسلي قم شد حرازي، مع في ما قد الجمال جازه، وهذا القول ناسيته تعجازي، يسي في رأس من يشعر كزازة. وكذلك في مأرب قديما ما يسمى المكاويز، وهي أعواد من الحطب مشتعلة يلوحون بها ليلا في الهواء فيتطاير منها الشرر، وهي تشاؤمية تنذر بطلب النجدة أو الفزع لحدث ما، وكانت تقوم مقام التعشير الآن، وهو إطلاق الأعيرة النائية في الهواء وخاصة المضيئة ليلا، وذلك لطلب الغوث والنجدة. والكزة أيضا الجمرة من النار، وهي من الفعل الفصيح كزة، وجاءت بمعنى حقيقي كما في اللهجة، حيث تعني اليبس والانقباض. خشبة كزة يابسة معوجة، ولا يكون الكز حقيقة إلا فيما هو متيبس كأعواد الحطب، ويكون الكز للنار أيام البرد للتدفئة. قال ابن الأعرابي: الكزاز الرعدة من البرد، وهي من المعاني المهملة في معاجم اللغويين ليمانيتها ولموقفهم المعروف من لغة اليمن، ولكن لها أصول في لغة حمير ونقوش المسند. أضف إلى ذلك سعة تداولها وانتشارها في مناطق كثيرة في اليمن وفي شبه الجزيرة العربية عامة، وهو ما بات يعرف اليوم بدول الخليج.

كذلك من المفردات المتداولة كرعان. الكرعان بكسر الكاف وسكون الراء اسم جمع مفرده كراع، وهي في لهجة مأرب وصف وتسمية للساق، وخاصة إذا كانت دقيقة أو نحيلة وباعثة على التعجب، ويطلق أيضا مجازا على رجل كل شيء مثل البندق الكراع. وهم يقولون في الشخص الذي لا يدرك الأمور: ذاك اليوم عاد سلحك على كرعانك، أي أنه في حال وقوع ذلك كان صغيرا لا يدرك أو يفهم تلك الأمور أو الأحداث، كما تسمى الأطراف لكل حيوان كوارع بقلب الحروف. وهي تسمية عربية أصيلة في لغة العرب المعجمية. قال أهل اللغة: الكراع من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب، ومن الدواب ما دون الكعب، كما يطلق على ذوات الأربع أرجل أكارع. ولا يكون الكراع في الرجل دون اليد إلا في الإنسان خاصة، وأما ما سواه فيكون في اليدين والرجلين. وجمع الكراع أكرع، وجمع الجمع أكارع، وجمع التكسير كرعان، وهو ما ينطق في لهجة مأرب كما في كلام أهل مأرب أيضا. قالوا: وهو أي الكراع هو مستدق الساق العاري من اللحم. وفي المثل العربي: أعطي العبد كراعا فطلب ذراعا، لأن الذراع في اليد وهو أفضل من الكراع في الرجل. والكرع دقة الساق، وكراع كل شيء طرفه وناحيته، والكراع السلاح، وقيل الخيل والسلاح، ولها معان أخرى، لكن ما أوردناه هو تتبع المعاني التي تلتقي مع ما جاء في اللهجة.

كذلك من المفردات المتداولة كمت. الكمت يعني الكتم والإخفاء للأشياء وخاصة الأخبار والأسرار. كمت السر أو الخبر يكمته كمتا فهو كامت له وهو مكموت. وللمبالغة في الكتم يقولون كمات. جاء في ديوان القردعي لأخيه أحمد ناصر القردعي من قصيدة أرسلها إلى الغادر الحداد يشكو له السجن وما يقع فيه من مآسي. يقول ويا حامل الخض فيه الأبيات تحت الغرام ما يجوز افتتاحه إلى ابن الحدد ذي كتب بالإشارات ووقف معي غيرته والوضاحة وله قلب مؤلم ولكن كمات وغيره تعيه زروق الرماحة. فهنا كمات تعني شديد الكتمان للسر وخاصة لمثل هذه المراسلات في عهد حكم الأئمة الطغاة. وهي كلمة من صميم فصيح لغة العرب كمت وهي منقلبة عن كتم. والقلب معروف في لغة العرب مثل جبذ هي نفسها جذب. وبذلك تكون كمت هي كتم رغم ورودها بنفس اللفظ في تاج العروس مرة واحدة. قال كمت الغيظ أكنه وهو من زيادة الصاغاني. وبذلك يكون الأصح كتم ولا ضرر في انقلاب كمت عنها. قال أهل اللغة الكتمان نقيض الإعلان. ورجل كاتم للسر وكتوم وسر كاتم أي مكتوم ومكتم بالتشديد بولغ في كتمانه واستكتمه الخبر والسر سأله كتمه.

كذلك من المفردات مكواح. المكواح هو اسم مفرد وجمعه أكواح ومكاوح في لهجة مأرب، وهي تسمية مرتبطة بالجبال وتعني مكان الاختباء والترقب والترصد والصيد في مكان ما من الجبل، والاحتماء والاختباء. يقول علي ناصر القردعي في رسالة لخصمه الذهب شيخ قيفة: ما كل نصبح على شفه يبى الأرباح، والرزق مقسوم متفرق بالألواحي. والقردعي قال: طل النايفة مصباح، متقفي الطير متهذر في الأكواحي. وهنا يعني كوحة، يكوح كوحا وكيحا، فهو مكوح في مكواح، وله مكاويح لتتبع الصيد. وهي تسمية عربية فصحى، مصدرها الفعل كوح بالواو وكيح بالياء. قال أهل اللغة: الكيح والكاح عرض الجبل وأغلظه، وقيل هو سفحه وسفح سنده، والجمع أكياح وكيوح. وقال الأصمعي: الكيح ناحية الجبل، ولا يعد الكيح إلا إذا كان من أصلب الحجارة وأخشنها، وكل سند جبل غليظ كيح، وكوحه خشنته وغلظه. وفي قصة يونس عليه السلام: فوجده في كيح يصلي، أي سفح الجبل وسنده.

0: المستمعون الأعزاء، ونحن نضع حلقة اليوم في أكواح المحبة وننهيها بعبق الحب والامتنان حتى الملتقى في حلقات قادمة. تقبلوا خالص الود منا، أنا محدثكم عبد الله العطار من الإعداد والتقديم ومن المخرج نصر الأغبس. دمتم بخير وإلى لقاء يتجدد.
1: كنتم مع إضاءات من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نافذة على القانون. وقانون حلقتنا اليوم هو القانون رقم 61 لسنة 1999 ميلادية بشأن رعاية وتأهيل المعاقين. لقد عني القانون عناية خاصة برعاية وتأهيل المعاقين، ورتب أوضاعهم وجعل لهم صندوق الرعاية الاجتماعية. ولما كان اليوم حلقتنا حول رعاية المعاقين، فقد جاء القانون في عدة فصول مفصلة. ففي فصله الأول بعض مسميات وتعريف من نظر القانون اليمني، أما الفصل الثاني كيفية الرعاية والتأهيل للمعاقين، وفي فصله الثالث تشغيل المعاقين وتوظيفهم، والفصل الرابع والخامس أحكام ختامية وعقوبات. بالإضافة إلى هذا القانون، هناك قانون آخر اسمه صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم 2 لسنة 2002 ميلادية، ينظم مالية المعاقين. لكننا اليوم حول القانون نفسه. أولا المسميات والتعريف. عرف القانون اليمني من هو المعاق في نص المادة 2 من القانون. فالمعاق كل شخص ذكر أو أنثى ثبت بالفحص الطبي أنه مصاب بعجز كلي أو جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة نتج عن ذلك عدم قدرته على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو جزئية مستديمة. أما رعاية وتأهيل المعاقين تعني تقديم الخدمات والأنشطة التي تمكن المعاق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات الجسدية والذهنية والنفسية والاجتماعية والمهنية. إذن هذه الشريحة هي شريحة مهمة داخل المجتمع، ولم يتركها المشرع اليمني، بل رتب لها قوانين ووضح كيفية رعايتها. كما ألزم القانون بإنشاء مراكز ومعاهد ومدارس لرعاية وتأهيل المعاقين. مراكز الرعاية والتأهيل، فهي المراكز التي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت إشرافها، ويقدم فيها للمعاقين خدمات الرعاية والتأهيل. التربية الخاصة، وهي خدمات تربوية وتعليمية ورياضية تقدم للمعاق بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع. ثانيا كيفية الرعاية والتأهيل. الدستور اليمني والقانون اليمني أعطى كل شخص معاق الحق بممارسة كافة حقوقه المكفولة دستورا وقانونا. ففي المادة 4 لكل معاق حق التأهيل بدون أي مقابل، والاستفادة من برنامج التأهيل المهني والرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات ومراكز ودور الرعاية وتأهيل المعاقين. وصرح القانون بضرورة إنشاء معاهد ومؤسسات وهيئات ومراكز لازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة التعليم والتدريب المهني، ولابد من حصولها على تراخيص بهذا الشأن. فقد جاء في نص المادة 6 من القانون التنسيق مع تلك الوزارات لإعداد المناهج والوسائل التعليمية وتوفير المدرسين والفنيين والاختصاصيين، مع منحهم شهادة توضح أنه تم تأهيله وتدريبه عبر جهات مختصة ووسائل حديثة وفنية قادرة على مواكبة التكنولوجيا والتطور الحديث. مادة 7. أما التنسيق القائم مع الوزارات وكافة الدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتأهيل المعاقين في كافة الجوانب، وعلى وجه الخصوص تقديم الدعم المادي والفني لمراكز التأهيل، تقديم المساعدات الطبية المجانية، وتقديم وتوفير الاختصاصيين وخاصة في لغة الإشارة مع الصم والبك، التنسيق مع الجامعات والمعاهد لاستحداث أقسام متخصصة في مجال تأهيل وتدريب المعاقين، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على توفير الفرص الرياضية وإيجاد ملاعب وقاعات وأدوات يتلائم مع قدراتهم ويلبي احتياجاتهم. مادة 8. فالقانون لم يترك المعاق إلى هنا فقط، بل أعطى لهم الأولوية بالالتحاق في الكليات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة الحاصلين على شهادات ومعدلات تتناسب مع شروط القبول فيها. مادة 9. وعلى الجهات المعنية وضع التصاميم وخرائط لإقامة الأبنية الرسمية العامة وفتح الطرق وتوفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة وإزالة الحواجز التي تعيق حركة سير المعاق وتؤمن سلامتهم. القانون خفض للمعاقين في قيمة تذاكر سفرهم إلى 50% من سعرها الأصلي، مع تسهيل كافة الإجراءات. مادة 11. وكذلك شمل الإعفاء كافة الأدوات والأجهزة والمعدات التي تستورد لأغراض رعاية المعاقين ومساعدتهم وتعليمهم وتثقيفهم
وتوفير السيارات المخصصة للمعاقين مع إفاءها من الضرائب والرسوم الجمركية. صرح القانون على وزارة الصحة توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتعمل ورش لذلك. ثالثا، كيفية تشغيل المعاقين. بعدما منح القانون المعاق الشهادة وتأهيلهم التأهيل الذي يتناسب مع سوق العمل، سهل القانون بإعفاء المعاق من القواعد المنظمة للياقة الصحية وقبله على حالته الصحية مع شريط التناسب مع الوظيفة التي سيشغلها ومع نوع درجة الإعاقة التي في جسده. مادة 15. فعلى مكاتب الخدمة المدنية تقييد المعاقين لتمكينهم من الالتحاق بالوظائف والأعمال في القطاع العام والمختلط حسب مؤهلاتهم وقدراتهم. مادة 17. وجعل لهم نسبة 5% من مجموع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الجهازين العام والمختلط. كما يجوز استخدام المعاق في أي قطاع ولو بدون ترشيح من مكتب الخدمة المدنية، مع تمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات المقررة في قانون العمل النافذ. مادة 19 من القانون. الأهم من هذا كله جاء في نص المادة 20: المعاقين، المؤهلين، المصابين خلال قيام الثورة أو أثناء الدفاع عن الوحدة اليمنية أو أثناء الدفاع عن الجمهورية أو بسبب العملية الحربية أو الغارة الجوية أو أثناء تأدية خدمة الدفاع الوطني، لهم أولوية التعيين في الوظائف مع إعفائهم من شروط اجتياز الامتحان الصحي المقرر لشغل تلك الوظائف لمن يتم تعيينهم. لا يجوز حرمان المعاقين الذين تم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون من أي مزايا أو حقوق مقررة للعاملين الآخرين من الجهات الأخرى الذين تسبب إعاقتهم. مادة 24. فرض القانون على أصحاب الأعمال إمساك سجلة خاصة بقيد أسماء المعاقين لديها مع كافة البيانات لتقديمه إلى مفتش مكتب وزارة العمل ووزارة التدريب المهني، وعليهم اختار وزارتي العمل والتدريب المهني عن إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها المعاقين والأجر المحدد. مادة 24 فقرة باء. هناك أحكام عامة. منح القانون المعاقين كمساعدة في الحق لهم تشكيل جمعيات توعية ولجان محلية للتأهيل في كل المحافظات والمناطق المحتاجة للتأهيل، وعلى الجهات المعنية كالوزارة أن تدعم وتقدم الخدمات اللازمة لتأسيس تلك الاتحادات الوطنية مع الدعم المادي المناسب. وفي المادة 28 من القانون، على الوزارة: 1. تقديم الدعم للجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية والدولية لإنشاء مراكز لإعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف مستويات العمل. على الوزارة تشجيع المنظمات غير الحكومية على توجيه جزء من مواردها المالية إلى خدمات المعاقين. على الوزارة عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول للاستفادة من خبراتها ونشاطها في ميدان التأهيل ورعاية المعاقين. للمعاق المؤهل القادر على قيادة السيارة حق الحصول على رخصة قيادته بعد اجتياز الاختبار الذي تجريه الجهة المختصة مع ذكر نوع الإعاقة في رخصة القيادة. العقوبات: عاقب القانون أصحاب العمل الممتنع عن تشغيل المعاقين المؤهلين الذين تم ترشيحهم من وزارة العمل لديها وأصحاب الأعمال الذين لا يوجد لهم سجلات خاصة بالمعاقين وبياناتهم بعقوبة مالية 10,000 ريال مع تكرار العقوبة كلما تكررت المخالفة. مادة 25 من القانون. لذا حذر القانون المؤسسات والمعاهد والمراكز لرعاية وتأهيل المعاقين من مخالفة هذا القانون أو الإضرار بالمعاقين، ويتم الإنذار من قبل الوزارة إلى تلك المؤسسات والمعاهد والمراكز لرعاية تعيين المعاقين وإزالة تلك المخالفات خلال مدة محددة بالإنذار ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مادة 26 فقرة ألف. وعند تكرار المخالفة يتم توقيف المسؤولين المخالفين المباشرين والتحقيق معهم في أسباب تكرار المخالفة والعمل على إزالتها وتعهد بعدم تكرارها، ما لم فسيتم استبدالهم بآخرين. مادة 26 الفقرة باء. قد يصل الأمر إلى إغلاق المؤسسة المخالفة أو المعهد أو مراكز الرعايات وتأهيل المعاقين إغلاق مؤقتا أو دائما. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى آخر حلقة اليوم من نافذة على القانون. شاكري لكم حسن الإصغاء والاستماع، وإلى حلقة جديدة إن شاء الله من نافذة على القانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وزير الدفاع يطلع على جهود استكمال قطع البطاقة الذكية لمنتسبي الوزارة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة له على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التقدير للدور المحوري الذي اطلع به الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز. كما ثمن الرئيس جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والأشقاء في المملكة الأردنية وسلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الحكومي المفاوض وكل من أسهم في هذا الاتفاق التاريخي. وكان الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين أعلن في وقت سابق من يوم الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف بينهم 27 من قوات التحالف العربية. وأوضح الفريق الحكومي أن هذا الاتفاق جاء نتاجا للمسار التفاوضي الذي انطلق من العاصمة العمانية مسقط في 11 من ديسمبر 2025 وفق قاعدة الكل مقابل الكل، مؤكدا أن الجهود توجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولا حقيقيا وانفراجا ملموسا في هذا الملف الإنساني الشائك. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن أي مقاربة لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع الميليشيات الحوثية باعتبارها جزءا من مشروع إيراني عابر للحدود وليس طرفا سياسيا محليا، محذرا من أن اختزال أي أزمة من هذا النوع في هدن وترتيبات لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى إدارة مؤقتة للمخاطر بدلا من بناء سلام مستدام. وأضاف فخامة الرئيس إن الحوثيين لم يكونوا جماعة مقصاة كما يدعون، مشيرا إلى مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني، لكنهم رفضوا أن يكونوا طرفا سياسيا ضمن إطار الدولة وسعوا إلى فرض واقع فوق الدستور قائم على احتكار السلاح والسلطة خارج المؤسسات والشراكة الوطنية. وكان فخامة الرئيس يتحدث لوفد من معهد تشاتام هاوس برئاسة الدكتورة صينما وكيل بمدير برنامج شرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مستجدات الوضع الإنساني والمقاربات المطلوبة لإنهاء المعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال الرئيس إن السلام الحقيقي في اليمن لا يعني هدى هشة أو وقفا لإطلاق النار، بل بناء دولة تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين، مضيفا أن التعامل مع الميليشيات الحوثية كطرف سياسي طبيعي أو سلطة أمر واقع يمنح شرعية لفكرة الحق الإلهية وتكريسا للعنصرية والسلاح خارج الدولة. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. وناقش المجلس في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن عددا من الملفات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمالية ومستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية والآلية التنفيذية لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، واتخذ عددا من القرارات والتوصيات في هذا الجانب. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية والتكامل المؤسسي لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، مشددا على أن الحكومة تضع معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية في صدارة أولوياتها وتعمل على تنفيذ إصلاحات واقعية لمعالجة الاختلال وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري.
واصلت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مسفر الحارثي تنفيذ مهامها الميدانية في محاور المنطقة الرابعة. وقامت اللجنة بإجراءات الاستلام والتسليم وفي محور أبين بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعمليات المنطقة العميد الركن علي الجهوري وقائد محور أبين العميد الركن سند الرهوة. وشدد اللواء الحارثي على سير الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بعمليات التسليم والاستلام في محور أبين بدقة ومسؤولية، مؤكدا التقيد الصارم باللوائح العسكرية والعمل المؤسسي بما يضمن الحفاظ على مقدرات وممتلكات القوات المسلحة. وأكد قائد المنطقة الرابعة اللواء حمدي شكري أن خلال لقائه بقيادة ضباط وضباط محور أبين أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانضباط واليقظة وتوحيد الصفوف، مشددا على أهمية الضبط والربط وروح المسؤولية بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة القتالية، مشيدا بالتضحيات التي قدمها أبطال محور أبين في جبهات العزة والشرف. في ذات السياق زار قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري ومعه اللواء الركن مسفر الحارثي والعميد الركن سند الرهوة بزيارة تفقدية للأبطال المقاتلين في جبهة محلحل وللاطلاع على أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم ورفع معنوياتهم. شاركت بلادنا في أعمال الاجتماع 14 لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه مدينة كازان بجمهورية تترستان تحت شعار حوار الحضارات بوفد ترأسه وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج. ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء الثقافة في الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو سبل تعزيز التعاون الثقافي والحوار الحضاري بين دول العالم الإسلامي. وفي كلمة بلادنا أكد وزير الثقافة والسياحة حاجة العالم إلى دور الثقافة بوصفها قوة قادرة على إعادة بناء الجسور بين الشعوب وترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش وحماية المجتمعات من العنصرية والتطرف والكراهية. ولفت دماج إلى أن الثراء الحضاري والثقافي للعالم الإسلامي يواجه تحديات كبيرة بفعل حملات التشويه والتحامل إلى جانب ممارسات الجماعات المتطرفة التي تستهدف المجتمعات الإسلامية وتعيق جهود التحديث والاستقرار. ودعا وزير الثقافة والسياحة إلى بناء استراتيجية ثقافية شاملة لدول العالم الإسلامي تقوم على حماية التراث الثقافي والآثار والمخطوطات ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتمكين المبدعين الشباب والاستثمار في التحول الرقمي لخدمة الثقافة والفنون وتعزيز الحوار الحضاري ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف والانغلاق. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وبقي أن أعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وزير الدفاع يطلع على جهود استكمال قطع البطاقة الذكية لمنتسبي الوزارة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ نصر الأغباس. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
4: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
5: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
3: مالي روحي تخرج من الجدار.
5: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
3: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
5: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
3: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
5: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
3: لا ما سمعتوش.
5: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوهر.
3: هي ملم طيب مسموض المول
5: اسمه جاليريا مول.
3: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
5: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
3: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول،
3: جاليريا مول
5: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
7: تحت سقف واحد.
5: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

أهلا بكم. عادة ما يتحدث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن الهاشتاج المتصدر لهذا اليوم حول موضوع ما، فماذا نعني بالهاشتاج وما هي وظيفته؟ ببساطة، الهاشتاج بالإنجليزية أو الوسم بالعربية هو رمز المربع الموجود في لوحة المفاتيح الخاصة بهواتفنا وحواسيبنا، يستخدم من أجل زيادة التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضع تلك العلامة قبل كلمة معينة لتصبح موضع نقاش مفتوح بين الناس، وتسهل على من يريد البحث عن نقاشات الناس حول موضوع معين. ويمكن شرح وظيفة الهاشتاج من خلال المثال التالي: دخلت مكتبة ما تبحث عن موضوع كلفت بالقراءة والدراسة والبحث عنه، ستتوجه إلى الفهرس الإلكتروني وتقوم بكتابة كلمات عن بحثك في الخانات الموجودة في محرك البحث. مثلا، تبحث عن كتاب يتحدث عن احتلال المسجد الأقصى، ستكون الكلمات المفتاحية التي ستستخدمها للبحث هي فلسطين 1948 القدس احتلال مثلا. فيقوم محرك البحث باستخراج جميع أوعية المعلومات والتي تحتوي كلماتها المفتاحية على اسم فلسطين 1948 القدس احتلال، وهذا سيسهل عليك الاطلاع على كل ما يتعلق بموضوع بحثك أو دراستك. والوسم يستخدم في شبكات لتصنيف المجموعات والموضوعات، إضافة إلى استخدامه في الرسائل القصيرة والتدوين المصغر وخدمات الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك وجوجل بلاس، حيث يمكن وسم كلمة أو أكثر من كلمة مرتبطتين ببعضهما. ومن هذا المنطلق يعتبر هذا المثال تقريبا نصف الموضوع الذي سوف يتكلم عنه لاحقا صاحب الوسم، ومن ثم يمكن لأي شخص أن يبحث عن الكلمة الموسومة فتظهر له الموضوعات والنتائج المتعلقة بهذه الكلمة في محركات البحث. انتقل الوسم أو الهاشتاج من رمز إلى أيقونة في عالم منصات التواصل الاجتماعي منذ أن بدأ استخدامه لأول مرة على موقع تويتر بطريقة عفوية في تغريدة لخبير التقنية كريس ميسينا يوم 23 من أغسطس 2007، حيث سأل يومها عن رأي الناس في استخدام الهاشتاج للتواصل بين المجموعات، وأصبح هذا الرمز بعد ذلك علامة عالمية للتعبير عن المواقف أو حتى النقد والتهكم أحيانا في مختلف المنصات الاجتماعية عبر الإنترنت. وتبنى تويتر الفكرة عام 2009، وأصبح بإمكان المستخدمين البحث عن المواضيع والتواصل بصورة أسهل، وشجع نجاحها منصات التواصل الأخرى على استخدام خاصية الوسم، فقد أضافها فيسبوك لمستخدميه. لم يخطر ببال أوائل المستخدمين للوسم أنه سيصبح يوما ما لاعبا رئيسيا في تنظيم المظاهرات حول العالم، وحتى عنصر ضغط على أهم الرؤساء. وعلى سبيل المثال، فقد حضرت هذه الخاصية بقوة في المظاهرات التي شهدتها المنطقة العربية منذ 2011 وما تبعها من أحداث. وخلال 10 سنوات من عمره على وسائل التواصل، وضع وجود الوسم علامات فارقة في انتشار الحملات وإيصال صدى أصوات فئات مهمشة، كما شكل سلاحا لا يستهان به بيد الحكومات ضد بعضها وضد شعوبها أيضا، فأنشأت لجانا وجيوشا للتحكم في توجهه. تم تداول وسوم تتناول الأحداث المختلفة في الوطن العربي بكثرة في مواقع التواصل، ففي سوريا أطلق رواد مواقع التواصل عام 2016 وسم ملحمة حلب الكبرى على تويتر، تزامنا مع إطلاق المعارضة حملة عسكرية واسعة لفك الحصار عن مدينة حلب المحاصرة. وفي سبتمبر 2015 أطلق نشطاء مواقع التواصل وسم غرق طفل سوري ليكون ضمن قائمة الأكثر تفاعلا وتداولا عبر العالم. لقد أصبح اليوم تصدر وسم ما دليلا على أهمية قضية معينة أو حدث معين ومدى تفاعل الجماهير مع هذه الأحداث، كما أصبحت كبار الشبكات الإخبارية تستقي بعض معلوماتها ومادتها منه وتخصص له بعض القنوات برامج خاصة مثل برنامج تريندينج على بي بي سي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة

0: الأبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: الحمد لله المتفضل على عباده بجزيل عطاياه التي لا تنفد ومنتهى نعمه التي لا تعد، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، فوقفة اليوم أحبتي في الله مع خلق عظيم، هذا الخلق لا يتصف به إلا العظماء، خلق يصفي القلوب من سيء الأمراض وأبغضها، ألا إنه الإنفاق. نعم أحبتي في الله، فخلق الإنفاق لا تستطيعه إلا النفوس العظيمة والقلوب الصافية من مرض الشح والبخل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقبل أن نتحدث ونعطر الأسماع بما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للبذل والإنفاق وذمه للبخل والإقتار، نتحدث عن معنى الإنفاق ومكانته ومنزلته في الإسلام. فالإنفاق إخراج المال الطيب في الطاعات والمباحات، وتكون للنفس وللعيال وللأقارب وللأرحام ولمن كان محتاجا لها من الناس، وتقدر كلا بقدرها من الوجوب والندب والكراهة والحرمة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: النفقة تعم الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق دعاء الملك اللهم أعطي منفقا خلفا، إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه لو أخرجه. قال النووي رحمه الله تعالى: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات على العيال والضيفان والتطوعات، فالنفقة على العيال والأهل مثلا مقدرة بالكفاية، وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة، وتختلف باختلاف نوعها. قال ابن علان: النفقة هي سائر المؤان من كسوة ونفقة وسكن على من يعول من زوجة وولد وخادم. ويحرم منها أحبتي في الله الإسراف، إذ أن الله قد نهى عنها فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والكلام عن هذا الباب ليس هذا مكانه، وإنما ينظر في كتب الحديث والفقه. وأما الآن نتطرق إلى إنفاقه صلى الله عليه وسلم وحثه عليه وأخذ الدروس والعبر من ذلك. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يحث أمته على الإنفاق قليلا كان أم كثيرا. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. ثم تأمل معي يا رعاك الله ما ذكره عنه بلال بن رباح رضي الله عنه. فعن عبد الله الهزاني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، أي منطقة حلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي أري ذلك منه، أي أتولاه وأقوم به نيابة عنه منذ بعثه الله إلى أن توفي. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. ففعلت، فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي. قلت: يا لباه. فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر، أي المدة التي بيني وبينك لتسدد ما عليك من قرض؟ فقال بلال: قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة العشاء رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب من مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فقد جاءك الله بقضائك، أي ما يقضي عنك دينك. ثم قال: ألم ترى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فذك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. ثم ذكر الحديث، ثم قال: انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه، فقال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق شيء. قال: أفضل شيء؟ يعني مما آتيناك؟ قلت: نعم. قال: انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه، يعني لا أدخل بيتي حتى تنفقه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة العشاء دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد، ما وجدت له أحدا. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث، لم يرد أن يرجع إلى بيته حتى ينفق، حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم عليهن امرأة امرأة، حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه. ومن إنفاقه عليه الصلاة والسلام ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة، إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله ابن قيس؟ فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذين القرينين، وهما البعيران المقرون أحدهما بصاحبه، وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد أي اشتراهن، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم، ومنعه في أول مرة ثم إعطاؤه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق ولا نفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء بسواء. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة أي عائدة من حنين، فعلقت الناس أي طفقوا يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة شجرة السمر، فخطفت رداؤه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ولقد بلغ عليه الصلاة والسلام من الجود أعلاه وأعظمه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حتى يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار، يعني لا أحب أن مثل أحد ذهب ويمر عليه ثلاثة أيام ويبقى منه دينارا واحد، إلا دينارا أرصده لدين، أي أقضي به دينا علي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا، حتى حثى بين يديه، وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى، أي أنفق من ماله يمنة ويسرة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا. وقال بيديه جميعا أي ثلاث غرفات. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم أي توفاه الله قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بعده، فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عده أي وعده بشيء أو دين فليأتي. فقمت، يقول جابر، فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، أي ثلاث حفيات. فحث أبو بكر مرة ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. والحديث عن إنفاقه صلى الله عليه وسلم وحبه لذلك وحثه عليه لا يمل، ولكن ضيق الوقت وجهد المقل، فهذا غيظ من فيض وقليل من كثير. والغاية من ذلك تربية النفوس وجبرها على الإنفاق وبغض الشح والبخل. ولقد أخرج لنا النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بذلوا وأنفقوا حتى الله عز وجل امتدحهم في كتابه فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أخذ 400 دينار فجعلها في سرة فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تلبث ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال له أبو عبيدة وصله الله ورحمه ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان حتى أنفذها. فرجع الغلام وأخبره فوجده قد أعد مثلها إلى معاذ بن جبل، فقال: اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل ثم تلبث في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذا في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله: تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا واذهبي إلى بيت فلان بكذا. فطلعت امرأة معاذ فقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا ولم يبق في الخرقة إلا ديناران فنحى بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره وسر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. وختاما أحبتي بالله نذكر بعضا من فوائد الإنفاق، فالإنفاق من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وكذلك دليل على حسن الظن بالله والثقة به، وأداء شكر نعمة الله عز وجل بالمال، إذ أن المالك على الحقيقة هو الله عز وجل، كذلك سبب نيل حب الله عز وجل وحب الخلق، وفيه تقوية العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأمة، وفيه مواساة الفقراء والمحتاجين، وسد حاجة المعوزين، والإسهام في حل مشكلة الفقر التي أعجزت العالم المعاصر، كذلك فيه إشاعة التراحم والتواد في المجتمع بدلا من الشحناء والبغضاء، وفيه تزكية النفس وتطهيرها بإخراج الشح منها. والإنفاق سبب بركة المال ونمائه، ووقاية للإنسان من المصائب والبلايا. والإنفاق طريق موصل إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وغفر لنا الزلة وأوسع علينا الخيرات، والحمد لله رب العالمين.
0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
5: ألوان الطيف، معكم أصدقائي الصغار،
6: فيها القيمة الأخلاقية
5: وأخرى القصة الجميلة،
6: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
5: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
6: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
5: إخراج نصر الأغبس.
7: أحباب الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف.
8: والبداية مع فقرة قيمة أخلاقية، وسنتحدث عن التفكير الإيجابي.
9: سنتحدث إذن عن التفكير الإيجابي. طبعا يا صغاري، التفكير الإيجابي ليس فقط للكبار، لا أبدا، هو أيضا لكم، ويجب أن تتعلموا كيف تفكروا بإيجابية حول الأحداث التي تحدث معكم. مثلا إذا انتقلتم لسكن جديد، لا تفكروا بأنكم لن تلتقوا بأصدقاء جيدين أو السكن غير مناسب. حتى إذا انتقلتم من مدرستكم إلى مدرسة أخرى مثلا، هنا يجب أن تفكروا بإيجابية بأنكم انتقلتم إلى المكان الأجمل، وسيكون معكم أطفال جيران جيدين وزملاء مدرسة ستتعاونون معا. هذا هو التفكير الإيجابي، أن نرى الجميل في كل شيء ولا نفكر تفكير سلبي أبدا، ونفكر بطريقة نقلب كل شيء لصالحنا ولسعادتنا عن طريق التفكير الإيجابي.
8: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب لفقرة قصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا اليوم التاجر مع ابنه، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: يحكى أنه كان هناك تاجر له زوجة وابنة كبيرة وابن متوسط العمر، وكان هذا التاجر فقير الحال في بداية حياته، لكنه كون ثروته من عرق جبينه. خشي هذا التاجر أن يضيع ابنه الثروة بعد مماته، وذلك لكثرة حبه للعب واللهو، فقرر أن يعلم ابنه درسا ليحافظ على هذه الثروة. فقال له: أي بني، سأخرج أنا للعمل ويجب عليك الخروج أنت للعمل أيضا، فإن عدت في المساء ولم تنجز عملا لن تستحق وجبة العشاء لهذه الليلة. عند عودة التاجر من عمله إلى بيته، سأل ابنه: أي بني، أعلمني ماذا أنجزت هذا اليوم وماذا جنيت من عملك؟ فأخرج الابن مبلغا من النقود التي أعطته إياه أمه سابقا، ووضعها أمام أبيه وقال له: هذا ما جنيته يا أبي. فطلب التاجر من ابنه أن يرمي النقود في البئر، فركض الولد ورمى كل ما يملك في البئر. نظرا لذكاء الأب، تأكد بأن هذه النقود ليست من عرق جبين ابنه، وأنه حصل عليها من أمه. في اليوم التالي طلب التاجر من زوجته أن تذهب لبيت أهلها لزيارتهم والمكوث عندهم بضعة أيام، وطلب من الابن الخروج والعودة في المساء بنقود يجنيها من عمله. ففكر الولد أن يأخذ مبلغا من أخته، وفعلا ذهب إليها وطلب منها مبلغا من المال، فلم تعارض الأخت طلب أخيها ولم ترده، فأعطته المبلغ المطلوب. وعند عودة الأب في المساء كرر نفس ذلك السؤال: أي بني، أرني ماذا جنيت هذا اليوم من عملك؟ فأخرج الولد تلك النقود التي أخذها من أخته ووضعها أمام أبيه وقال له: هذا ما جنيته يا أبي. فطلب الأب منه أن يرمي هذه النقود في البئر كسابقتها، فركض الولد وألقى بكل ما بحوزته من نقود في البئر. فعلم الأب أن ابنه قد أخذ النقود من أخته، فقرر أن يرسلها هي الأخرى إلى أمها. وفي صباح اليوم الثالث هدد الأب ابنه بأنه لن يسمح له بالمبيت داخل المنزل إذ لم يعد في المساء ببعض النقود.
2: فخرج الابن من المنزل وبدأ يتجول في الأسواق حتى رأى محلا فيه بضاعة وضعت أمام المحل، فسأل صاحب المحل عن عمل له، فاتفق الطرفان على أن يدخل البضاعة إلى المحل وأن يقوم بترتيبها بشكل جميل داخله مقابل مبلغ نقدي. بدأ الولد بالعمل حتى انتهى مما طلب منه صاحب المحل وتقاضى أجره كاملا وعاد للبيت. وفي المساء جاء الأب وسأل ابنه: ماذا جنيت يا بني؟ فأخرج الولد ما تقاضاه من ذلك التاجر ووضعه أمام أبيه، فطلب الأب من ابنه أن يرمي تلك النقود في البئر. فتردد الابن كثيرا وبدأ بالبكاء وقال لأبيه: لكنك لا تعلم يا أبي كم تعبت حتى حصلت على تلك النقود، وأنت الآن تطلب مني أن أرميها في البئر. فضحك الأب وقال لابنه: الآن أنا مطمئن على ثروتي.
3: انتهت فقرة قصة اليوم، نذهب للفاصل وننتقل إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد أصدقائي الصغار إلى فقرة معلومات مفيدة. سنتحدث عن الببغاء الياقوتي المعروف بالمكاو. تعتبر الببغاوات من أنواع الطيور المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد أكثر من 350 نوع من الببغاوات، وتشترك جميع الببغاوات في العديد من الصفات. يعتبر ببغاء مكاو من عمالقة الببغاوات، حيث تعتبر أطول أنواع الببغاوات الموجودة في جميع أنحاء العالم. تتميز ببغاوات المكاو بأن ريشها جذاب وملون، مما يعطيها شكلا في غاية الجمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن أجزاء الوجه لا يغطيها الريش. عندما تشعر هذه الببغاوات بالخطر، فإنها تحلق في الهواء، يصدر منها بعض الأصوات على شكل صيحات، ولذلك حتى تنذر وتنبه بقية الحيوانات الغابة بأن هناك خطر قادم يهددها. يتغذى هذا الببغاء على العشب والحشرات الصغيرة والنباتات والزهور والمكسرات والفواكه وغيرها من الحيوانات الصغيرة. تعتبر ببغاوات المكاو من أكثر أنواع الببغاوات ذكاءً، وأكثرها قدرة على تقليد الأصوات وخاصة صوت الإنسان بسبب شكلها المتميز وألوانها الجذابة. صنفت هذه الببغاوات من أجمل أنواع الطيور في كافة أنحاء العالم، كما أن هذا النوع من الببغاوات يمكن ترويضها وتربيتها بكل سهول. انتهت فقرة معلومات مفيدة،
1: وأيضا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

موجز السابعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية للدكتور معمر حاتم أبو حاتم وإخوانه وعائلته الكريمة بوفاة والدهم الشخصية السياسية البارزة والمناضل الوطني الجسور اللواء المهندس حاتم أبو حاتم الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال المخلص لمبادئ النظام الجمهوري ورفعته وشعبه وتقدمه. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة واستنكار الجمهورية اليمنية لإقدام وزير أو وزيرا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برفقة عدد من المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستفزاز ممنهج لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. شاركت بلادنا في أعمال الاجتماع 14 لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه مدينة كازان بجمهورية تتراستان تحت شعار حوار الحضارات بوفد ترأسه وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن تركي الوادعي مع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية في بغثة الحج للموسم 1447 سير أعمال اللجنة والتحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها، وذلك خلال لقاء عقد في مكة المكرمة. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محيح في العاصمة السعودية الرياض مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشو تشينغ عددا من الموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الصحي. بحث وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج مع وزيرة الثقافة الروسية أوليغو سبل تعزيز التعاون الثقافي بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع 14 لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة كازان بجمهورية تاترستان. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب عبق الماضي و

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبعهم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: إذاعة مأرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأعزاء المستمعين، مستمعين إذاعة مأرب المحلية. نعود لكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج حياة البسطاء الذي خصصناه للأشخاص البسطاء في هذه الحياة، من يحملون روحا طيبة وحياة مليئة بالحب للحياة وأيضا مليئة بالصبر على مشقاتها. يعلمون دائما الدروس الكبيرة في تحمل الحياة وفي مماشاتها وفي أيضا تقبل ظروفنا بكل أحوالها وبكل زمان ومكان. هنا من الشارع العام لدينا ضيف من ضيوف حلقة حياة البسطاء، سنتعرف عليه. السلام عليكم.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز الحميدي،
1: العم عبد العزيز الحميدي. كم عمرك الآن يا عم عبد العزيز؟
3: عمري من فوق 70.
1: 75 عام.
3: نعم.
1: من أي محافظة؟
3: أنا من لواء إب العدين.
1: من محافظة إب؟
3: محافظة إب.
1: كم لك هنا في مأرب؟
3: والله أروح وأجي لي حوالي 6 سنوات إلى مأرب. ضع عملي فوق السكني، مشتغل لي كم وكتب ربي. معنا جهال ومعنا بناويت ومعنا مشق عليهم.
1: كم معك أولاد؟
3: معي 4 أولاد مزوجين مديرين، كل واحد بعد سبي حاله. ومعي 8 بنات.
1: ما شاء الله.
3: مزوجت بعض منهان وبعض منهان عادهن.
1: ومن قبل ما تجي مارب قبل 6 سنوات فين كنت عايش؟
3: أنا كنت عايش بالمكلة، كنت مقاول بالمكلة بيد البندورات والبلط بشركة، وخربت الأمور وجينا شلينا عربي غسلنا طلب الله.
1: يعني كم ظليت عايش في المكلة؟
3: ظليت حوالي 10 سنوات.
1: 10 سنوات.
3: أنا وجهالي هناك.
1: وقبل 10 سنوات؟
3: متنقل يعني، كنت لي كان في أول بتعز ورجعوا صنعاء ورجعوا ما خلوك مكان.
1: ومن طول عمرك تشتغل في المقاولة ولا عدل؟
3: لا قريب المقاولة، يعني قريب بعهد علي عبد الله صالح. المقاولة قريب.
1: قبل المقاولة؟
3: كنت مغترب بالسعودية.
1: ايش كنت تشتغل في السعودية؟
3: كنت اشتغل معرض السيارات.
1: ما شاء الله.
3: كيف
1: كان يعني تكلم لنا على ايام شبابك، كيف كانت ايام شبابك؟
3: والله ايام شبابي كانت تمام، بايام الدنيا رخيص والدنيا نعمة الله وكل شيء، ما كان تمام ماشي الحال الحمد لله.
1: عشت في السعودية، كم ظليت في السعودية؟
3: ظليت حوالي 6 سنوات اروح واجي، عمل من سنة من سنتين من ثلاث واروح واجي.
1: ايوه في السعودية ايش كنت تشتغل؟
3: كنت أشتغل في معرض السيارات، معرض السيارات عامل يعني المعرض، محرك في الميكروفون بالعصر 2 ساعة خلاص.
1: وليش خرجت من السعودية؟
3: خرجنا أيام النكبة هذيك وما رجعت.
1: وبعدين أول ما خرجت إيش سويت؟
3: ولا سويت شيء، على قصة أشتغل لي هنا وهنا وهنا وهنا ترزق الله على نفسنا بس.
1: ما قدرتش انك تسوي لك مشروع ايام ما كنت في السعوديه؟
3: ماشي ما قدرت، ما اسوي مشروع كبد. انا عمرك لي الا ضيت الجهالي وخلاص. ما يقدر واحد. عاد كان 100-130 ريال.
1: إيش كنتوا تسووا بها هذيك الأيام؟
3: والله كنا نتصرف بها ولا أبو أمراض ولا أبو مراض ولا أبو ذا واللي محمل قهال ومحمل هذا ما يقدر يرفع شيء.
1: 100 وكم؟
3: كانت 130 الصرف.
1: واليوم ال 130 إيش نشتري بها؟
3: ما أشتري بها ما أشتري بها حاجة. أشتري بها بالعلاقي شوية كذا مقاضي وروح.
1: 150؟
3: كان ال 100 ب 130 يعني زايدة 30 ريال.
1: ها قصدك 150 سعودي؟
3: لا 100 سعودي ب 130 يمني. 130 ب 1300.
1: ايش كنت تسوي بها قلت لي؟
3: ما ولا ما نسوي بها ما نقدر نتقضي بها حتى.
1: زمان زمان.
3: زمان ولا بس حما كان الدنيا رخيصة عادي لا بس يعني صراحة.
1: ايوه.
3: حما كان الدنيا الأسعار رخيصة وكل حاجة رخيصة وكل شيء ما دحين خلاص ما يقدر الواحد.
4: كمل قول الله أكبر ليه؟
3: ايوه. ما دحين ما فيش فايدة.
1: طيب كلمنا عن حياتك في السعودية يعني كيف كانت حياتك في السعودية؟
3: هذه كانت تمام في السعودية صراحة كان كويس ونرسل بياس البلاد للقهال وللبيت ولهذا وما تبقى احنا مروحين شروحنا معنا
1: يعني كانت أول أيام شبابك كانت في السعودية؟
3: أول شباب كانت في السعودية نعم
1: ما اشتغلتش في إب؟
3: لا اشتغلت في إب زمان يعني جماعة أنا بدوك الشبكة شوية اشتغلت بمطاعم
1: عمر كم يعني؟
3: عاد أنا يعني لا بس عمر هذا الشخص هذا الشخص
1: يعني كم 12 سنة؟
3: يمكن 13
1: بدأت تشتغل عمرك 13 سنة؟
3: أيوة نعم بمطاعم اشتغل مباشر ولا مساحة للتربيزات ولا غسل الأوعية ولا أي شغلة
1: طيب شباب اليوم نفس عندهم نفس النشاط نفس حماسكم؟
3: ما عندهمش شباب اليوم حتى عيالي ما عندهمش حتى عيالي ما عندهمش قصدوا لي أخزن ويأكل أشرب والأخير قيل عند أبوه يقول له زوجني تمام ما أنا من أين أزوجه
1: أنت تزوجت لحالك
3: أنا أزوج نفسي شقق على أبي لما قلت بس أزوج نفسي من نفسي ما حد دخلني السعودية إلا أنا دخلت نفسي من نفسي دخلت أول حاجة تهريب أرجع قطع كلي جاز تروح كلا صنع على الحصى قطع كلا أرجع ثاني مرة
1: طيب تعرف تغني
3: لا ما
1: من حق زمان الأغاني
3: لا ما أغنيش
1: ما تغنيش أغاني من حق زمان
3: أبداً مالي شباب الأغاني هذا خالص
1: أبداً
3: أبداً
1: طيب إيش كان الموقف الجميل اللي جالس تتذكره أيام شبابك أو يعني ما تنساهوش دائماً لما تتذكره تشعر إنك سعيد
3: عدة مواقف يجوا عدة مواقف كم شحسب لك عدة مواقف ما ينسيش واحد
1: قل لي أحسن موقف
3: والله أحسن موقف الراحة يعني ما يكون واحد مرتاح نفسياً ومع مصاريف البيت يرتاح يعني واحد يعني مع كيس البر موجود بالبيت الحاجة موجودة بالبيت يرتاح واحد نفسيا
1: لا لا أقصد نشتي تذكر لي موقف أيام شبابك أنا أشوفك تبتسم في حاجة كأنك تتذكرها وما نسيتها
3: لكن ماشي ماشي ما أقدر
1: ما بالله قل لي أيام ما كنت عادك
3: ماشي ما وش واحد ما يعني قل لي أنا قل لي صراحة لكن كانت أيام
1: طيب اذكر لنا من هذه الأيام
3: كانت أيام
1: اذكر لنا يوم من هذه الأيام
3: ما اذكر لي ما مين
1: الأيام الجميلة اللي عشتها
3: أيام جميلة مرت أماشت جميلة عليها يعني ما أقول لك شيء تعب وسلا
1: طيب كان أجمل يوم في حياتك إيش هو اليوم
3: والله ما
1: أجمل يوم في حياتك يوم زواجك يوم حصل لك طفل أي
3: خلي ما يوم الزواج ويفرح أي واحد بزواجه لكن فرحنا من قلت الناس يفرحوا
1: بكم تزوجت؟
3: ب20,000
1: 20,000 يمني؟
3: ايه
1: 20,000 يمني؟
3: 20,000 يمني نعم
1: اليوم بكم النسوان؟
3: اليوم مبالغ أتروح زوج بنتي ب2,500,000 على بن خالي آخر بنية آخر حبة وخسرك 800 من جيبي والله 800 أتسلف 500 عد على اليدين لبن أخي وبالسعودية معه محل مفاتيح سيارات و300 روح كبير معي من هنا قديم تمام أنا كنت أشتغل بمفرق حريب العربي هذه ما كنت أشتغل هنا بالمجمع إلا دحين قريب استرسل أنا ثلاثة سنة أشتغل بمفرق حريب ما حد يروح إلا أنا الوحيد
1: الآن بعد يعني ليش تركت المقاولة؟
3: خلاص خربت الدنيا شرائك وقفين ما عملنا شغل أنا كنت شو اللي عمل يد من الشرائك وسلم لهم على مهندسين ودي لي عمار معلمي بس
1: يعني كنت مقاول كبير
3: الطرق تبع الطرق
1: اذكر لي واحدة من الطرق اللي اشتغلتها.
3: كل المكلة اشتغل فيها ذيك كلها على ظهري، كرنش المحضار، شارع المطار، روكاب، بويش، كل ذيك طلعت على ظهري ولا عملنا بشي. أصاري والمكلة من رضا دخلنا المستشفى بقشان، ما داري انه حق بقشان تجاري، ما خرج لي الا ب2.5 مليون. بس دكاتره الروسين صراحه ممتازين، ولا قاجروا كبد الدنيا كلها ما قدرش. ما بوش ماده، هذا ينصب عليك وهذا يقول لك هذا بين كذا وهذا بين كذا، ما طلع مرض اعصاب بالدماغ الا بمستشفى بقشان عند دكاتره الروسين.
1: طيب انت الان عمرك 70 سنة، ليش ما تجلس في البيت وتقول خلاص يبداوا العيال يشتغلوا وانت ترتاح؟
3: ما اقدر اجلس، العيال يشتغلوا لهم، ما قصر على ما اشحت منه. اشتغل لك كذا ما كتبه الله تعالى.
1: يعني تشعر بسعاده وانت تشتغل؟
3: والله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اذا ما اشتغلش اقيس قلق، يعني خلي على الله، لازم ان انا اشتغل.
1: العمل راحه.
3: العمل راحه فعلا، العمل راحه. بعض الناس يقول لك العمل تعب، ما بش حاجه ما تقيش بتعب، لازم تتعب الانسان وتحصل على ما تشتهي.
1: طيب ايش نصيحتك للشباب اليوم اللي ما عندهمش همه واحده من الهمه اللي عندك؟
3: لا ضروري، يعني شيء يجي لهم وقت قهوه كذا شو يرجعوا يتمنوا، فيرجعوا الشباب يتمنوا كلهم لا ليت احنا لا ضيعنا شبابنا ولا ليت. انا ما ضيع شبابي، انا والله ما ضيع شبابي، كنت اشقي على ابي امي، يعني شقق على المقف بس والحمد لله انا عايش لحد الان. كم من الناس يقول لي يا شيبه ارتاح يا شيبه، هذا من ايش ادي لك قصيك ببيته؟ ابنك ما عاد يجي، لانه لقد تزوجت شليت المكلف والله افتح له.
1: والان لك 6 سنوات تشتغل في بيع السكريم؟
3: انا لي 6 سنوات بيع السكريم، نعم لي 6.
1: طيب كلمنا عن صعوبه الحياه، كيف تجاوزتها؟
3: والله تجاوزتها، انا بالنسبه لي تجاوزها، اي صعوبه حياه تجاوزها، أغامر وتجاوزها وتوكل على الله، والله تعالى ما ينسي حد، الله تعالى ما ينسي حد، توكل واحد على الله ويشد عزيمته وهي سابرة كلها، ولا أبو حاجة صعبة ولا أبو شيء.
1: طيب إيش الفرق بين الحياة أول والحياة الآن؟ إيش الفرق اللي إحنا عايشين؟
3: فرق كثير من أول لدحين، فرق كثير، فرق واجد واجد. أين أنت وين؟ حياة الأول كان تمام، كل شيء قلنا لي كان كل شيء تمام وكل شيء رخيص يعني حتى النسوان كانت رخيصة، الزواج ب20.
1: واليوم النسوان غالية.
3: واليوم يعني قبيلي بي وإيش لما معاش داخل ما معاش بياس ما من إيش الزواج.
1: طيب النسوان اليوم مثل النسوان زمان؟
3: لا يختلفين.
1: إيش الاختلاف؟
3: حق زمان تقزح حافية، حق زمان تولد وهي تقزح بالطريق لأنه شغالة. ما دحين أنا قاعد جا مستشفى الشهيد كله عمليات. لأنه ما راحت بالبيت، قال شغالة تقوم تتحرك وقت ما يجي.
1: خردة ها خردة. خردة.
3: ما فائدة. ما حق زمان صراحة سلام الله عليهم. أمي قالت سلمي ما تبي تقزح حافية. أبي نفس الكلام. النسوان تسرح تحطي تتمحل. قموا من الطريق. قم
1: كان ما يشتكي
3: ان شاء؟ ما يشتكي ولا كان بامراض امراض
1: يومي غسلين صحن
3: وصاحين. ما اليوم هذه خلاص، اليوم هذه ما في شيء مدلعات. انا اقول لك اليوم هذه مدلعات.
1: طيب كلمنا عن تجربتك في السكريم، كيف بتشتغل في بيع السكريم؟ منين بتجيب السكريم؟
3: اجيبه من اصحاب المحلات اللي ينزلهم الموزعين، يجي من عب ومن الحديده. مع ناس كبار يعني تجار يقدموا يوزعوا لاصحاب محلاتنا، واحنا نشتري منهم ونخرج نطلب الله.
1: ما بيتساعدوش معك التجار؟
3: لا ما اديك، ما اسمح لك 10 ريال.
4: ما شاء الله
3: نشر دين، ما قلنا حاسبه وقنا نروح.
1: طيب تحس ان قلوب الناس وطباعهم تغيرت؟
3: والله تغيرت كثير قلوب الناس. زمان كان قلوب الناس يعني متفاهمين ويتعارفوا ويعطفوا على كل واحد على الثاني على جاره، ما دحين هذه. حتى لو ادي له ربي مال لونه، ما الله ما يعطف على جاره ولا نفسي. ما
1: طيب ايش الدرس اللي تعلمته من الحياه ما تقدرش تنساه او تشي تعلمه لاولادك؟
3: والله اعلمك اولادي الدرس اللي هو عندي كامل تمام، وخلوكم كل واحد اعتمد على نفسه، كل واحد زوج نفسه. وزوجانا من ينديله؟
1: هو بالاصل هكذا،
3: هكذا الحياه. وكل انا بما زوجنيش ولا دخلني السعوديه ولا عمل لي اي شيء،
5: سهلك نفسي وانتم عملوا هكذا ما تقول هذا كذلك.
6: طيب ايش الامنيه اللي تتمناها؟
5: والله اتمنى العافيه من الرحمن الرحيم اول شيء والرز في الدهون مثل ما تمام والرزق رزق الله لا اقدر ارزق نفسي بشطارتي ولا برجالتي ولا باي شيء الرزق جو الرحمن الرحيم ورزقي الحمد لله له الحمد يتحمد احد الله على قليل ولا كثير على خير ولا شر يكون يقول الحمد لله لكن بنص تمام كم من واحد يجي له ربي مال ورجع شلوا على ما خلوش ان الله تعالى مطلع على عباده من اللي يعمل خير من اللي يعمل شر من اللي يعمل فعل خير تلاقى خير فعل شر تلاقى شر هذا قاعده 100%.
6: طيب وجه لنا كلمه اخيره للشباب.
5: والله الشباب انا اقول لهم يا كل واحد شد نفسه واعتمد على نفسه كل واحد يعتمد على نفسه لا يعتمد على صاحبه ولا على زميله ولا على ابوه ولا على احد ولا اهلي لا قول ابي شدي لي ولا ابي معه ابوه مش يجي له من هنا اذا ما معه واذا هو تاجر قو يعتمد على ابوه لا عنده ابوه ما لكن هذا لما اشوف شقي علينا بايام بايام الله الله مش يجي لي من هنا اقول له زوجني ولا الدالي لا.
6: طيب لو يرجع فيك الزمن ايش بتسوي؟ لو يرجع بك الزمن شباب ايش بتسوي؟
5: والله ما بسوي يعني فرح كثير ما كيف
6: ايش الحاجه اللي بتسويها ما سويتهاش انت شباب؟
5: لا اذا ما سويها كيف بسويها ما اللي اقدر اسويها سويها ما
6: مثل ايش مثل ايش؟
5: يعني من اي شيء من اي حاجه ما
6: منك تزوج اربع نخليه دحين زوجتك تسمع الحلقه بس نحارش
5: ما زوجتي ما
6: شي نحارش بس
5: تلفزيون قاي شيء با لا شيء بس معنا لا تلفزيون عنده ولا اسمع شيء.
6: الله يحفظك يا عم عبد العزيز.
5: الله الله يحفظك
6: كل عام وانت بخير ورمضانك كريم. وقبل ما نختم الحلقه يا عم عبد العزيز في 30,000 مقدمه من مصنع مياه هيلان للمياه المعدنيه وإذاعة مأرب هذه 30,000 ريال مقدمة من مصنع هيلان لصناعة المياه المعدنية. كانت حلقة مميزة بلطافتك وطيبة قلبك وجمال روحك شكرا جزيلا لك عم عبد العزيز. الأعزاء الكرام بهكذا نختم حلقتنا حلقة حياة البسطاء من برنامج حياة البسطاء في ختام هذه الحلقة تقبلوا خالص الود والتحايا هذه الحلقة برعاية مصنع هيلان لصناعة المياه المعدنية نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله من برنامج حياة البسطاء ومع قصة جديدة ومع شخص جديد ولطيف بلطافة العم عبد العزيز في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس
7: والله لن ننجح والله لن ننجح بمناطقية والله لن ننجح بقبلية والله لن ننجح بحزبية والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
8: إذاعة مأرب روح الانتماء ونبض الأصالة إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
9: أخي المواطن يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات ويجب فتح حسابات طرف البنوك ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
10: اشغلتوني واشغلتم حالي.
11: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
12: هي مالك يا فازع مالك مهموم
10: مالي روحي تخرج من الجدار.
12: يوه صلي على النبي قل لي مالك.
10: اقول لك مالي اقول لك يا مراه يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
12: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
10: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
12: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتاه؟
10: لا ما سمعتوش.
12: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوهر.
10: هي ملم طيب مسموض المول
12: اسمه جاليريا مول.
10: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
12: أيوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
10: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
13: جاليريا مول
12: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
14: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
15: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
16: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
15: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
15: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
17: تقدم
18: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
17: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
18: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
17: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
18: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
17: محمد فرج، إشراف برامجي
18: مبخوت السيفي،
17: إشراف عام
18: علي الحواني.
19: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث نلتقي في كل أسبوع مع قامة جديدة وضيف يحمل بين كلماته نبض الفن وروح الجمال، وللشعر في برنامجنا نصيب وافر. ف فهو ديوان القلب ولسان المشاعر. وضيفنا اليوم شاعر ويجد في التلحين مساحة أخرى للإبداع، يكتب القصائد والأبيات ويحلق بين الكلمة والنغمة. نرحب بضيفنا الكريم الشاعر فكري القدسي، أهلا وسهلا بك معنا.
20: أهلا وسهلا بكم جميعا. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، ابتداء من طاقم هذا البرنامج الإذاعي وإلى جمهورنا الحبيب في ربوع السعيدة. أعرفكم بنفسي أولا، فنان وشاعر التراث الشعبي الأصيل فكري القدسي من مديرية المواسط عزلة أشروح قدس، حيث استضافتنا إذاعة مأرب من محافظة تعز. صعدنا إلى هنا وأقول باللغة الترحيبية بلغة التراث أرض الحضارة وانت الدواء إلى الروح، ألا وانت الدواء إلى الروح، فكري قدس زاريك من أرض الأشروح، ألا من أرض تعز أنا الدليل بكلي، ألا أنا الدليل بكلي،

تحياتي بكل وقت وساعة. ألا والشكر والتقدير على الاستضافة، ألا والله على الاستضافة.

0: شكرا لك على هذه الترحيبة الجميلة، وحياك الله بيننا في إذاعة مرب وبين ناسك وجمهورك أستاذ فكري.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا. والله
0: بداية نشي نعرف كيف كانت بدايتك مع التراث الشعبي والفن الشعبي.
1: بدايتي عندما كنت في مرحلة الثانوية العامة، بدأت أطرق هناك طبول الحب والوئام، وأنا في طريقي فجأة لمحت عيني لمحبوبتي والغالي على نفسي، وهي في أحد آبار الماء تسأب وتغرف الماء من البير إلى دبة سعتها 20 لترا. فعندما نظرت إليها فجأة بلهفة المحبوب، فقلت حينها أحاكي الوقت والزمن وأقول: ألا يا ليتنا بساقيا ديب ابما، ألا بساقيا ديب ابما، شاغسل كفوفك ومليح موحنا، ألا أمانتك يا ذا المليح تلفت، ألا يا ذا المليح تلفت، رمشك سهام ونظرتك تفلت، ألا إذا نظرت فلت حواسي الست. وبعدها انتظرت هنيهة من الزمن لا تقل عن 10 دقائق، فمرت من أمامي ألا وبعدها مرت من أمامي، ألا مرت من أمامي، قلت السلام رديت عليه سلامي. وبعدها انطلقت إلى البيت، فإذا بي أرسم ملامحها خطوة بخطوة، وإذا بي أخذ قلمي وأبدأ أعبر عن مدى فرحتي بمحبوبتي الغالية، فقلت واصفا لها في بعض الأبيات: ألا قلت القمر في الأرض بالحسن ذائب،

الإنسان محلى قوامه والخدود والأعيان. ألا إذا نطق كالدر وإن تبسم، ألا كالدر وإن تبسم، يضيء من تحت اللي

ألا لو قلت حالي الحلا ما يكفي، ألا وما الحلا ما يكفي، إذا لمس يد مريضي يشفي. ألا صوت نغم إذا نطق تكلم، ألا إذا نطق تكلم، تشوف ضياء وجهه ولو تلثم.

على بكر غباش بالخل والبواكر. فحينها عندما نظرت إليها في صباح اليوم الثاني فإذا بي أقول بأبياتي وكلماتي وأقول على بكر غباش بالخل والبواكر.

على سان القوام لابس حريري فاتش، على لابس حريري فاتش، خلى فؤادي منها

0: لك. ألا وبليتني بالحب أنا في دلك، ألا بالحب أنا في دلك، أهواك أنا مرهون في حبالك. ألا وخليتني أحيا على خيالك، ألا أحيا على خيالك، أمانتك لحرمتني وصالك. ألا لفت جنابي منتشي وتبسم، ألا ومنتشي وتبسم، قل لي كلام من غير ما تكلم. ألا من سحر عينه بالفؤاد أضرم، ألا وبالفؤاد أضرم، بمهجتي ضوى الغرام وأظلام.
1: يا سلام أستاذ فكري، يعني إن بدايتك كانت من موقف، ما كانت يعني من قبل، أو ما كانت معك أعمال سابقة أو كتابات سابقة في
0: كانت
1: هذا
0: هي
1: المجال.
0: موروث للوالد رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: كان يجلس يتغنى كذلك في هذا التراث، التراث الذي حل عليه كوم من التراب، وبفضل الله عز وجل استطعنا أن ننشئ ونجدد هذا التراث من جديد، فهو الآن صداح في محافظة تعز. كان الوالد رحمة الله عليه لديه قافلة يتنقل بها من منطقة إلى أخرى، في جماله يسوقه من سوق إلى آخر، وبعدها كان يتكلم مع التاجر ويتكلم مع الحبيبة ويتكلم مع أطياف الناس بهذا التراث الأصيل.
1: جميل، لو سألناك إيش اسم هذا التراث الشعبي اللي ما يعرف عنده الأسم؟
0: تراث التعيزي يسمى بالملالاة.
1: جميل، وهو خاص فقط محافظة تعز في اليمن؟
0: خاص في محافظة تعز، نعم.
1: جميل جدا. هل كانت عندكم مشاركات في البداية مثلا في المدرسة، في أو من أول موقف اللي قلت أنت في الثانوية وبدأت؟
0: لا، في من أول موقف كان صراحة في الثانوية، عندما بدأ القلب يميل أو شيئا ما بالحب والاستعطاف.
1: جميل. هل التراث الشعبي الآن هواية أو هو مجال مثلا يعني يشي دراسة وإتقان ومهارة؟
0: هو عبارة عن هواية. مثلا هذا التراث الشعبي في السابق كان يتغنى به الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ويسمى بالملالاة، ويتغنى به جميع شرائح المجتمع هناك في محافظة تعز الأبية. مثلا مناجات الحبيب إلى حبيبته، ومثلا مناجات الحبيبة إلى حبيبها في الغربة، وكذلك في أحوال غالبية الناس في القرى والأرياف.
1: جميل، مثلا كان في الأعياد، هل كانت مثلا كذا مثلا في أكثر المناطق البدوية عندهم يعني كذا نظام مثلا في الأعياد في قديم الزمان يعني؟
0: أيوة تمام، فعلا في
1: دراها مثل أيوة. ما ملاها ملالة
0: ملالة، نعم، في الملالة قلت لك يا أستاذة، يعني كانت تستخدم عندنا في محافظة تعز لكل مشاكل الحياة بودها واختلافها، نعم. فبعدها عندما دقت طبول الحرب هناك سخرنا هذا المجهود التراثي الأصيل لخدمة هذا الوطن. جميل. ولتحفيز المقاتلين في شتى جبهات القتال. عندما جاءت ميليشيات الحوثي كما وصفها حفظه الله الدكتور رشاد العليمي بالغرغرينة، فحينها انطلقت إلى الجبهات وحفزت المقاتلين.
1: جميل.
0: للذود عن هذا الوطن. فعندما جاء موقف الدفاع عن الوطن من شر الميليشيات الانقلابية سخرنا كل أوقاتنا وأعمالنا وأشعارنا في المواقع والجبهات، ابتداء من أرض الصمود تعز الحالمة إلى أرض العزة والكرامة والإباء مارب الأمجاد. وانطلقنا إلى مواقع من موقع إلى آخر، نحث المقاتلين والمناظرين للدفاع عن الوطن بكل شموخ وإباء. وبفضل الله تعالى لنا بصمة نحتسبها عند الله أولا بكل مواطن الشرف وبكل مواقع للمناضلين الأحرار إلى يومنا هذا، وإلى أن تحرر كل شبر من ربوع اليمن السعيد. ولا نمن على أحد، ولا نريد مدح من أحد، ولا نريد ثناء من أحد. فقلت حينها: ألا من مارب الأمجاد والسعادة، مدحا بذلك الرجل المغوار، رجل الدولة، رجل النضال، إنه الشيخ سلطان العرادة حفظه الله. فقلت في بعض أبيات وأمتدح في ذلك الرجل: ألا من مارب الأمجاد والسعادة، ألا الأمجد والسعادة، حيوا معي شيخ اليمن عرادا، ألا هو محتسب النصر والشهادة، ألا النصر والشهادة

ليلي على مارب محصن بابنها العردة على ويب ابنها العردة وأمنها والجيش والقيادة ألا عبد الملك يحلم بها إماماً

ويا ابليس، الا ويا لعين ويا ابليس، ما ريب محصن من عهد سبا وبلقيس. الا مش تدخلوش ما ريب ولو جمعتم

0: وتحياتي لكل من شارك في هذه في ربوع السعيدة، لكل من شارك في دحر ميليشيا الإنقلابية أينما كانت، وتحياتي للمناضلين هناك في أرض الجبهات، أرض العزة والشموخ والإباء.
1: أنا أولاً أشكرك على ذلك الكلمات الجميلة، وفعلاً العرادة يستاهل كل قصيدة وكل مدح. أنا بس أسأل في عن الملالة، هل لها ألحان متعددة أو لحن واحد؟
0: لا، في لها ألحان متعددة من بعض المديرية إلى مديريات أخرى. مثلاً يعني في بصو أو بلحن، هو نفس الكلمات طبعاً، بس اللهم إنه بلحن آخر، مثلاً بلحن القباطي مثلاً، أو لحن آخر مثلاً ألا رد السلام وارفع بنانك الخمس، يا ليتنا العذر شلتقيك من الشمس. وبعضها مثلا يعني لهجات مختلفة من مديرية إلى مديرية أخرى، قد تكون مثلا مديريتين أو ثلاث ينسجم مع لحن أو لون من ألوان الصوت، إلا أن بعض المديريات لها لحن آخر.
1: جميل جدا. إذن يعني أي أنت من وجهة نظرك كفنان يعني شعبي، إيش اللي يميز الفن الشعبي في ذا الوقت عن غيره من الفنون؟
0: هذا الفن له صدى في قلوب أغلب اليمنيين، لأنه يذكرك بأيام حلوة، بالزمن الجميل، بزمن كان فيه الحب والوئام، زمن كان فيه تصافي القلوب، زمن كان فيه الرحمة والإخاء، زمن فهذه الأشياء تحببنا. والله أننا عندما أتكلم حول هذا الأشياء أنه يقشعر بدني وشعر رأسي لما نلامسه من بعض الأخلاقيات في بعض المجتمعات في زماننا الحاضر. طبعا من بعض من هذا الملالاة استطعنا أن ننادي مثلا أو نخاطب مثلا الراتب المجهول، الراتب الموظف اليمني في كل أطيافه وخاصة في الجبهات. كم عانينا في الجبهات بعدم وجود الرواتب، فعندها كنت أنقل عدة رسائل أولا إلى الرواتب وأقول بلغة التراث مثلا: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب. مناقات للراتب كي أن المسؤولية تكون حاضرة عند بعض المسؤولين حفظهم الله وهداهم. أقول: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب، ألا شكلت لي المتاعب، ضيعت لي مليون حبيب وصاحب. ألا يا راتبي يا مشكلة بلا حل، ألا يا مشكلة بلا حل، جيبي عليك في كل حين يسأل. ألا والبر مخلص والدقيق كمال، ألا وما الدقيق كمال، وكم على ظهري ديون محمل. ألا طعم الحياة بعدك صبر وحنظل، ألا بعدك صبر وحنظل، أشتيك

لي إنك مختطف ومسروق، ألا كيف اختفيت من غير وعدي مسبوق، ألا من غير وعدي مسبوق، وكنت في كل الشهور مطلوق. ألا قد حالتك مثلي ضنك ومخنوق، ألا مثلي ضنك ومخلوق، هيا معي ندخل نزاحم السوق. ألا لفت جنابي وارتعش وصفر، ألا وارتعش وصفر، كالريش طار من مربطوتي فرفر. ألا فقلت ربي يحفظك من الشر، ألا ويحفظك من الشهر،

ألا عرفك ضرب من خلف ألف صندوق، ألا من خلف ألف صندوق.

وكذلك من الرسائل الشتى إنها رسالة حب ووئام، حب إلى ومناجات إلى أم الحبيبة، إلى الأم الذي بلى يعني عانت وتكبدت وتحملت كل غالي ورخيص لكي تسعدك. فقلت في حينها مناجات لأمنا وأقول في بعض الأبيات: ألا يا غالية لك الفؤاد والروح، ألا لك الفؤاد والروح، لو تطلبي عيني أقولي مسموح، ألا والقلب في بعدك كئيب ومجروح، ألا أمي حياتي مقلتي ودمي، ألا ومقلتي ودمي،

ألا أنت الحياة والأنس والسعادة، ألا والأنس والسعادة، وطاعتك من أجمل العبادة. ألا وطاعتك من أجمل العبادة.

0: أنا وأسأل إلهي يحفظك ويحميك، ألا ويحفظك ويحميك ويسعدك في دنيتك ويسليك، ألا ومن عذابه والجحيم ينجيك. حفظك الله يا أمي، سأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظها ويحفظ كل أمهاتنا، لأنها يعلم الله أنها الغالي وأنها الدنيا بالنسبة لمن ارتوى بحنانها، لمن عرف قدر هذه
1: الأم. كل التقدير الأم. كل التقدير والحب للوالدة من إذاعة مارب، وأطال الله بعمرها وأطال الله بعمر كل الأمهات، ورحم الله من رحله، وأيضا الله يحفظ أمنا اليمن.
0: هي الأساس طبعا
1: فعلا.
0: أم اليمن حاولت أن أنقل من خلالها عدة رسائل، وأقول لبعض أحبتي وبعض المسؤولين الذين هداهم الله وتجار الحروب، أقول في كلماتي: ألا أمي اليمن قلبي عليك تقطع،

0: ألا شاقول لمن باعك ومن تنطع، ألا باعك ومن تنطع، الحق مهما طال غيابه يرجع. مهما تمادى الظالم ومهما تعاون الخائن مع الخونة، إن بين الحق والباطل جولة، ولكن الحق في الأخير يعود لأهله والباطل يولى ويداس تحت الأقدام.
1: فعلا دائما الحق دائما يرجع لأهله، وبإذن الله نحن نتخارج من المصيبة اللي حلت على بلادنا الحبيبة، وبإذن الله بأبنائها بنخرج من المشكلة. أنا بغيت أسألك، يعني هل يعني تذكر لنا كونك أحد البارزين في هذا المجال؟ من هم البارزين في مجال التراث الشعبي التعزي الملالة؟ هل تذكر لنا أسماء كذا مشهورة، أو مثلا فنانين قدامى برزوا بهذا اللحن أو المول المود؟
0: صراحة للملالة كان طبعا بالنسبة للظهور كان في الزمن السابق ما فيش مثلا كاميرات توثق ولا كذا، ها؟ إلا أن يتردده الآباء والأجيال من جيل إلى جيل. يعلم الله أننا كنت أنتقل من قرية إلى أخرى، ومن مدينة أو من عزلة إلى عزلة، ومن مديرية إلى مديرية، كي أحصل على الناس القدامى مثلا الشيابة، وأجلس كده جنبه وأخذ من زمنه الجميل. وإذا كان معي طبعا دفاتر من الصغار، وأكتب وأدون لكل واحد، فدونت أكثر من تقريبا 48 دفتر من الصغار اللي هو يحمل كده في الجيب طبعا.
1: يا سلام.
0: وبعدها كنت أروح إلى البيت وأنقله إلى الدفاتر الأخرى. فصراحة التراث الجميل له صدى ثاني، صدى يدخل إلى القلب مباشرة، لأنه كان كلمات بدائية. أما بالنسبة لهذه الكلمات طبعا نحن نصطنعها اصطناعية وليست تراثية. بعض المهاجل
1: نكتبها، يعني أيوة
0: نكتبها ونتفنن في شعرها. نعم
1: جميل. أنت من محبي الشعر
0: هذه، يعلم الله أننا
1: الشعبي.
0: يعلم الله أننا أحببت هذه الرسالة أولا كونها تراث بلادي الأصيل،
1: هوية
0: تراث قد حل عليه كوم من التراب، والجمهور يشهد ويراقب ويسمع ذلك. هل كنت في السابق قبل مثلا الأحداث قبل 10 سنوات أو 15 سنة، هل كنت تسمع بشيء من الملالة؟ يعني بالنادر. أما الآن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهود المبذولة، ويعلم الله وأقولها من هنا من إذاعة مارب، أننا مفتقدون، ولا قد وجد حتى واحد من يمسك على يدك ويشيل يعني ويتعاون معك. أنا ما أشيش منه ماديا، أنا كانت لي طموحات وأشياء أريد أن أرتقي بها، ولكن كنت يعني كل واحد كلما أجيت أطرح الموضوع مثلا إلى أحد المسؤولين يوعدك، وإذا به يتخلف بوعده. فقلت والله أننا سوف أصر وأظهر هذا التراث مهما جميل. كلفني من من من تعب ومعاناة ومشقة. فمن هنا أجدد وأقول والله أننا لن أتلقى دعم من أي جهة رسمية كانت، ولكنها بدعمي الشخصي وبذاتي فقط لا غير، ولا أتمنى من أحد أن يدعمني إلا أن كيف نظهر هذا التراث. مثلا في محافظة تعز أجيت إلى مكتب الثقافة وطرحت الموضوع إلى مدير الثقافة حينها الأستاذ عبد الخالق سيف، وقلت كنت أتمنى من الأستاذ عبد الخالق سيف حينها وهو في مدير الثقافة أن يجمع لنا تراث محافظات تعز أو محافظات الجمهورية اليمنية جميعا، ونتبنى هذا المشروع من محافظة تعز، إلا أنه أخذ هذا الطلب بعين التجاهل والكذا.
1: كيف كان الوقت؟ يعني هل كان في الحرب أو قبل؟
0: أيوة في أثناء الحرب طبيعي جدا، يعني في هناك حرب، في هناك سلم، في هناك حب، في هناك وئام، في هناك تجارة، العملية تستمر. الحرب لها رجالها ونحن صحيح. أول رجالها، والله أننا لن نتخلف في مواطن الشرف مهما كلفنا الثمن.
1: أقصد البعض يعطي عذر دائما، يعني مثلا أيوة. نحن في وضع استثنائي، وضع حرب
0: أيوة.
1: فما يركزوا على الجانب
0: الفني. يا ريت أنه كان يقول كذا لأنه برب الأخير قلت له طيب يا أستاذ عبد الخالق سيف نحن نريد أن ننطلق إلى الجبهات بدعم بكذا منكم، لكن تحصل تجاهل وكأنه يعني متعمد أن يتجاهل هذا الفن الفريد رغم أنه محسوب على مكتب الثقافة وهي مسؤوليتهم. نعم.
1: أنا بغيت أسألك يعني كيف تشوف الآن تأثير الفن الشعبي؟ يعني كيف تشوف جهودك هل وصلت أو مثلا هل لها تأثير؟
0: قلت لك يا أستاذة يعلم الله أنني أحببت هذه الرسالة لأن لها صدى في الشارع بشكل غير متوقع. مثلا هذا اللحن التراث يسمعه الغني ويسمعه الفقير، يسمعه المسؤول ويسمعه المواطن البسيط، رسالة توصلها إلى كل المسؤولين. مثلا مريت مثلا من أمامي على وسمعت بعض المسؤولين أنهم مثلا فاسدين في الدولة أو فاسدين، وكم إذا دخلت مثلا إلى صفحة فكر القدسي مثلا تحصلين انتقادات لاذعة لأغلب المسؤولين، والله أننا ليس بيننا وبينهم لا ثأر. من هنا أقول وأجدد أن ليس بيني وبين أي مسؤول لا ثأر ولا أراضي ولا دم، ولكن بيني وبينه إصلاح الوطن. يعني أنت ربي يعني كلفك بهذه المهمة والشعب استأمنك، لابد أن تكون عند المسؤولية. أما أنك مجرد من تكون بس مسؤول يلا وخلاص يعني ترجع تبطش وتنهب وتسرق، خلاص يا أخي اتق الله يا أخي. نحن يعني ضحينا بكل غالي ورخيص لكي يستقر الوضع، لكي يلتمس هذا الشعب المقعقع. فقلت حينها ألا شعب اليمن مسكيني كم تقعقع، ألا مسكيني كم تقعقع، وكم شرب غلبه وكم تقرع. وكذلك من هنا من على إذاعة مارب أنقل رسالتي إلى الشعب الراقد والصابر بنفس الوقت. راقد لأنه يشوف المسؤول الفاسد ولا يحرك ولا يحرك ساكنة. يا أخي لا تتعذرني بأنك أنا ما أقدرش يلا أقدر لكم. لا يا أخي، يا أخي الجهاد عند الله عز وجل كلمة صدق عند سلطان قاهر. والله عندما تكون نظيف من الداخل أنك تتكلم بوجه كل مظالم لأنك نظيف، أما إنك مرتهن يلا هذا قاضي بيكون معي كذا ولا هذا فندم بقى أحتاج له. لا يا أخي قل كلمة حق. رسالتي بلغة التراث أقول لك من هنا من إذاعة مارب ألا غبني على نفسي من اللي يحصل، ألا والله من اللي يحصل.

سعيد كل الطرق مغلق على كل الطرق مغلق والشعب مكانه ما صحى ولا فاق. رسالتي من هنا إلى أولئك الشعب الجاهل، إن لم نقول يعني متعاون في بشيء ما، يا أخي اتق الله يا أخي، إن لم نشيل على يد الفاسد هذا ونبطش بالأرض. أما أننا بعضنا والله أننا نأسف لبعض الأحبة الذين لديهم في التواصل الاجتماعي مثلا والله أنه يقدح في إخواننا المناظرين المرابطين هناك في الجبهات. يا أخي اتق الله يا أخي، أنا أقول لك مثلا بلغة التراث، في واحد عندنا اسمه عبد عون حفظه الله، أقول له أي خدمات يا عم عبد عون؟ يقول لي اكفينا شرك. وأنا أقول أقل حاجة للشعب يعني اكفينا شرك من كلماتك اللاذعة للرجال الصادقين هناك في الجبهات، للرجال المؤمنين هناك بقضية وبوطن ويحلمون ويتطلعون. والله أننا سوف نحصل على هذا الوطن مهما كلفنا الثمن، أولا بقيادتنا الرشيدة، بقيادة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، الذي والله أننا كنا في السابق ننتقده في بعض الأشياء، ولكننا عندما التمسنا بعض ما عاناه هذا الرجل والله أننا يعني الآن نستغفره بعد كل الصلوات صراحة. والشعب تقدر تقول نصف شعب اليمني قد كان يائس، إلا أن الرجل رجل حنكة، رجل حكمة، يعني واجه بكل يعني فخر وبكل نضال. فرسالتي من هنا أبثها من إذاعة مارب إلى ذلك العملاق، إذا تحية شكر وإجلال إلى مناضل الثورة، تحية شكر وإجلال إلى كل مناضل حر وطني لا يميل ولا يبيع ولا يخون مهما كانت حجم الإغراءات والمحن والفتن في ربوع اليمن عموما وفي محافظة مارب خصوصا. وبلغة التراث رسالة فخر واعتزاز إلى ذلك العملاق الذي سطر أروع الأمثلة في الصبر والحكمة والحنكة والدهاء، وتحمل كل الضغوط والتحديات المحلية والإقليمية، فبنضاله وبصبره وبتحمله لما كان يلاقيه هناك في قصر المعاشيق، وبصبره لتحمله من المفسبكين والمفسبكات، إلا أنه رجل يطمح بأن يكون لديه دولة، يطمح بأن يكون له تاريخ. من هنا أقول له بلغة التراث، لغة فخر واعتزاز، أعاد للوطن مجده وكرامته، إنه فخامة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، وسدد على طريق الحق خطاه وبلغ. وبلغة التراث أقولها على سلام تعظيم للقائد العليمي.

ألا الدكتور رشاد قد قال كلامي شفاف، ألا قد قال كلامي شفاف، وحدة وطن لازم وقوفنا صف. ألا دحر الغزاة والحرب مهما كلف، ألا والحرب مهما كلف، فروا الغزاة.

أنذروتي حلاف، ألا قد أنذروتي حلاف، ويخرقوا مثل الحمار موطف. ألا لملم هدومه ساعته ويعطف، ألا وساعته ويعطف قبل انتهاء

0: ألا بالحنك والحكمة من الأوائل، ألا الحكمة من الأوائل، رفعت رؤوس أهلك بين القبائل. ألا مثلك صبور دكتور ما لقيناش، ألا دكتور ما لقيناش، نسخة قديم للحمد ما نسيناش. وتحياتي لكل أعضاء مجلس القيادة الذين وقفوا في صف الوطن ولم يخونوا ويميلوا قيد أنملة، والجمهور كلهم يعرفون من هم بأسمائهم وصفاتهم فلله درهم. وتحياتي من أعماق قلبي أزفها من هنا والله إلى كل الشرفاء. والله أننا عندما نسمع إلى قائدا مغوار وقائدا شريف ومسؤول نظيف، والله أننا يرتفع بنا الهامات كالميسري كالقبواني كبن عدو كعبد العزيز قباري كالشرفاء في ربوع هذا الوطن الميمون بدون استثناء، إلى كل شريف إلى كل نظيف. نسأل الله عز وجل أن كما ثبتك على الحق في الدنيا أن يثبتك على الحق إلى قيام الساعة.
1: شكرا لك أستاذ، وشكرا لكل ما ذكرت اسمهم وصفاتهم. نحن تقريبا وصلنا إلى ختام الحلقة. لدي رسالة، أو هل لديك رسالة تريد أن توجهها لشباب التراث الفني القديم؟
0: هذه رسالتي، وبختام هذا البرنامج أولا أشكر لكل المستمعين والمستمعات ولكل المحبين والمحبات لهذا التراث الأصيل. ورسالتي أبثها من هنا وأتمنى أن تصل صداها إلى أن الشعب اليمني خلاص ذاق العناء، ذاق الآن، نشتي سلام، نشتي سلام بقيادتنا الحكيمة. وأقول في بعض الكلمات قلتها معبرا لهذا لبعض الإخوة المنشقين أو يريدون أن يشقوا الصف، أقول بلغة التراث بلغة الضباحة: الشعب المنكوب، ألا توحدوا بالأرحم المواطن، ألا بالأرحم المواطن، ويرجعوا لبلدتي المحاسن. ألا شعبي غلاب من كثرة الضغائن، ألا من كثرة الضغائن، نصو قتل

تصر ميم ألاح السلاح تصر ميم نصير نضرب لك سلامي تعظيم ألا سوق السلاح يصبح سلامي للناس ألا يصبح سلامي للناس

0: ألا والقنبلة نون يطير ويحذف، ألا نون يطير ويحذف، تصير قبلة بل جبيني والكف. ألا تجاري حرب صيروا تجاري للحب، ألا صيروا تجاري للحب، يكفي دمار ويكفي دموعي تسكب، يكفي دمار ويكفي حروب ويكفي دموع تسكب.
1: بإذن الله نتحول حرف الحاء من السلاح فعلا إلى سلام، وحرف الراء في الحرب إلى حب، يعم هذه البلاد الطيبة التي تستحق السلام كل الحب والاستقرار والسلام. إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لك أستاذ فكري القدسي معنا اليوم، كنت في الأستوديو، شكرا لك، وبإذن الله أن نلتقي في لقاء آخر
0: بإذن الله، وشكرا لكم جميعا وشكرا لجمهور الحبيب.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة المناضل اللواء حاتم أبو حاتم. اليمن يدين اقتحام وزيرا في حكومة في حكومة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك. وزير الثقافة والسياحة يبحث مع نظيرته الروسية تعزيز التعاون الثقافي ودعم المتاحف والفنون. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى الدكتور معمر حاتم أبو حاتم وإخوانه وعائلته الكريمة بوفاة والدهم الشخصية السياسية البارزة والمناضل الوطني الجسور اللواء المهندس حاتم أبو حاتم، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال المخلص لمبادئ النظام الجمهوري ورفعة وطنه وشعبه وتقدمه. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لعائلة الراحل الكبير، مشيدا بمناقبه ومآثره الوطنية كأحد أبرز المناضلين الأوائل ممن آمنوا بمبادئ النظام الجمهوري وتطلعات شعبه في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في برقيته أن اليمن خسر برحيل اللواء أبو حاتم أحد رجاله المخلصين الذين تركوا بصماتهم المتميزة في مسيرة النضال الوطني والقومي، معبرا عن ثقته بأن إثه النضالي العظيم سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة واستنكار الجمهورية اليمنية لإقدام وزيرا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برفقة عدد من المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستفزاز ممنهج لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. شاركت بلادنا في أعمال الاجتماع 14 لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه مدينة كازان بجمهورية تترستان تحت شعار حوار الحضارات بوفد ترأس وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج. ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء الثقافة في الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو سبل تعزيز التعاون الثقافي والحوار الحضاري بين دول العالم الإسلامي. وفي كلمة بلادنا أكد وزير الثقافة والسياحة حاجة العالم إلى دور الثقافة بوصفها قوة قادرة على إعادة بناء الجسور بين الشعوب وترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش وحماية المجتمعات من العنصرية والتطرف والكراهية. وألفت دماج إلى أن الثراء الحضاري والثقافي للعالم الإسلامي يواجه تحديات كبيرة بفعل حملات التشويه والتحامل إلى جانب ممارسات الجماعات المتطرفة التي تستهدف المجتمعات الإسلامية وتعيق جهود التحديث والاستقرار. ودعا وزير الثقافة والسياحة إلى بناء استراتيجية ثقافية شاملة لدول العالم الإسلامي تقوم على حماية التراث الثقافي والآثار والمخطوطات ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتمكين المبدعين الشباب والاستثمار في التحول الرقمي لخدمة الثقافة والفنون وتعزيز الحوار الحضاري ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف والانغلاق. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن تركي الوضع مع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية في بعثة الحج للموسم 1447 الهجري سير أعمال اللجنة والتحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها، وذلك خلال لقاء عقد في مكة المكرمة.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة المساعدان طارق القرشي وعارف البركاني، أكد الوزير الوادعي أهمية مضاعفة الجهود لرعاية ضيوف الرحمن صحيا وطبيا، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية ودينية عظيمة، مشددا على ضرورة رفع مستوى الجاهزية الطبية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وإيلاء كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة اهتماما خاصا بما يحفظ سلامتهم أو سلامتهم وصحتهم. وقال الوزير الوادعي أن نجاح العمل الطبي لا يقاس بعدد الحالات المعالجة فقط، بل بمدى طمأنينة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للحجاج، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير الخدمات بالتنسيق مع الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية. وثمن الوزير جهود اللجنة الطبية المرافقة للبعثة في مختلف مواقع الحجاج ودورها في تقديم الرعاية العلاجية والوقائية ومتابعة الحالات على مدار الساعة بما يعزز سلامة الحجاج خلال أداء المناسك. بحث وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح في العاصمة السعودية الرياض مع القائم بأعمال السفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشوتشينغ عددا من الموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الصحي. وناقش الدكتور بحيبح مع المسؤول الصيني عددا من المشاريع الصحية المدعومة من الجانب الصيني وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات دعم البنية التحتية الصحية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية توسيع مجالات الشراكة الصحية والاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير القطاع الصحي ودعم البرامج الصحية ذات الأولوية خصوصا في ظل التحديات التي تواجه النظام الصحي في اليمن. وأشاد وزير الصحة بالعلاقات التاريخية التي تربط اليمن بجمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن الصين كانت وما تزال من أبرز الدول الداعمة للقطاع الصحي في اليمن من خلال تدخلاتها الإنسانية والتنموية ومساندتها المستمرة للقطاع الصحي في مختلف الظروف، معبرا عن تقدير وزارة الصحة للدعم الصيني المقدم لليمن. من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الصينية حرص بلاده على مواصلة دعم القطاع الصحي في اليمن وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين ودعم جهود التعافي وتحسين الخدمات الصحية. بحث وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج مع وزيرة الثقافة الروسية أوليغو سبل تعزيز التعاون الثقافي بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع 14 لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة كازان بجمهورية تاتارستان. وناقش اللقاء مجالات التعاون في قطاع المتاحف والآثار والاستفادة من التجربة الروسية في المتاحف الرقمية إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات السينما والفنون والإنتاج الثقافي المشترك ودعم معاهد الفنون وبرامج التبادل الثقافي والمعرفية. كما تطرق اللقاء إلى أهمية استعادة نشاط المركز الثقافي الروسي من العاصمة المؤقتة عدن بما يسهم في تنشيط التبادل الثقافي والفني بين البلدين الصديقين وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الإبداعية والثقافية. وأشادت وزيرة الثقافة الروسية بالعلاقات الثقافية بين البلدين مستعرضة مساهمة متحف الإرمتاج ومتحف الشرق الحكومي ضمن حملة اليونسكو لدعم اليمن خلال عامي 2016 و2017 عبر عرض عناصر من التراث والحرف التقليدية اليمنية على منصتهما الثقافية. كما وجهت الوزيرة الروسية دعوة لليمن للمشاركة في عدد من الفعاليات الثقافية الدولية التي تستضيفها روسيا من بينها مهرجان إنتر ميوزيوم والمنتدى الثقافي الدولي للأطفال ومنتدى سان بيترسبروغ الدولي 12 للثقافات الموحدة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة المناضل اللواء حاتم أبو حاتم. اليمن يدين اقتحام وزيرا في حكومة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك. وزير الثقافة والسياحة يبحث مع نظرية الروسية تعزيز التعاون الثقافي ودعم المتاحف والفنون. ختام نشرة، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل نصر الأغبز، دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: اشغلتوني واشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي اش تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب، وشو الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والجهات.
2: هي ملم طيب، مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: الجيش الوطني، صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
5: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
6: هذا رائد شاب مجتهد يعمل كمسؤول عن تسليم المرتبات في الشركة.
7: هذه كشوفات مرتبات الموظفين، بالتوفيق والنجاح.
6: بالتوفيق والنجاح عبارة تنقال بمناسبات ومواقف عديدة، محفزة، محبطة، إيجابية وسلبية.
8: بالتوفيق والنجاح.
6: تعرف إيش معنى التوفيق وإيش مضمون النجاح؟ أهلاً أهلاً، وصلت. أكيد نسيت تحول الأخت المدى. استنى، هل سددت الفواتير اللي عليك عشان

0: حصول الخدمة وتفعيلها أونلاين من أي مكان في العالم وتحميل التطبيق مجاني. مع تطبيق كاك بنكي الاهتمام أصبح أفضل والحياة أجمل. كاك بنك، شاركنا الريادة.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الوعي الاقتصادي. في عالم المشاريع المتسارع والمتغير باستمرار، يبرز العنصر البشري كأهم عنصر في تحقيق النجاح. فالمشاريع مهما كانت ضخمة أو معقدة لا يمكن أن تنجح دون فريق عمل مؤهل ومتقن، ومن هنا تبرز أهمية إدارة الموارد البشرية في المشاريع. كل هذا وأكثر سنناقشه هنا مع الدكتور خالد الشجني، نائب رئيس الوحدة التنفيذية وحاصل على دكتوراه في المشاريع الصغيرة. مرحبا بكم دكتور.
2: أهلا وسهلا فيكم، مرحبا بكم، أحييكم وأحيي الإخوة السامعين، وشهركم كريم، ونسأل الله أن نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: حياكم الله. مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. يتجدد بكم الترحيب مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ويتجدد أيضا بالدكتور خالد الشجني. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور.
2: أهلا وسهلا فيكم،
1: حياكم الله. دكتور، إذا أتينا للتحدث عن إدارة الموارد البشرية في المشاريع وكيف أن هناك إدارة لأشخاص وخبرات، في بعض الأحيان نكون نحن صاحب المشروع يكون لديه خبرات أكثر أو أقل من الفريق الموجود لديه، فلو أتينا للتحدث عن إدارة الموارد البشرية في المشاريع كمفهوم وكمعنى عملي في جانب ريادة الأعمال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا أحييكم وأحيي تركيزكم على هذه المواضيع المهمة، خاصة في الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي الذي تعيشه اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص. فالتركيز على هذه المواضيع تركيز مهم جدا، والتركيز اليوم على موضوع الموارد البشرية. طبعا الموارد البشرية هي تعتبر عمود الفقري لأي مشروع أو لأي مؤسسة أو لأي عمل، سواء كان رسمي أو كان حتى خاص أو مشترك. هي مهمة جدا. الموارد البشرية هي تعتبر يعني أساس عمل يعني داخل هذه المؤسسة. والكادر البشري والعنصر البشري المدرب والمؤهل هو العنصر الذي سيقوم بتحسين الإنتاجية وسيعمل على رفع قدرات وتطوير عمل هذه المؤسسة أو حتى المشروع الذي يشتغلها صاحبها، سواء كان مشروع صغير أو مشروع كبير. أهمية تبرز أهمية الموارد البشرية في أنها تختار الأفراد المناسبين وأصحاب الكفاءات، والتركيز على الناس الذي عندهم الخبرات والمهارات. يعني تبرز هذا الدور من خلال العمليات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية. كذلك من أهميتها أنها تحسن الإنتاجية وترفع مستوى الإنتاج في داخل هذه المؤسسة، سواء كان إنتاج خاص تجاري أو حتى إنتاج فكري، في كل بشكل عام تعمل هذه على تحسين هذه الإنتاجية. كذلك تحفز على الابتكار عندما تختار الأفراد وبعناية في هذه المؤسسة، أنت تحفز الابتكار وتعمل كذلك على موضوع تطوير الأداء المؤسسة حتى تشوفها في فترة بسيطة جدا ارتقت لعمل كبير وتوسعت. السبب فيها والعنصر هو العنصر البشري اللي داخل هذه المؤسسة إذا أحسنت اختياره. وكذلك تضمن الاستدامة. كثير من المشاريع تفشل وتنتهي وتضمحل هذه المشاريع، والسبب الرئيسي فيها إدارة الموارد البشرية. لا توجد إدارة، لا يوجد نظام ماشي داخل هذه المؤسسة. الأفراد تم اختيارهم بناء على يعني معايير غير المعايير الذي هي الأصل فيها. نعم، فهذه تضمن الاستدامة. وأهمها أنها تحد من البطالة. إذا جاء الموضوع اقتصادي هي تعمل على تنمية اقتصاد محلي داخل المنطقة أو في مأرب تحديدا، يعني تحد من هذه البطالة وتوفر فرص عمل للشباب، خاصة وأن عدد الخريجين بالمئات. في موارد البشرية يعني تعمل على توزيع هؤلاء الشباب وكيفية تقييم قدراتهم ليستفيدوا ويفيدوا العمل بشكل كبير.
1: إذا أتينا للتحدث دكتور الكريم عن التحديات أو كيفية الإدارة السليمة للموارد البشرية في المشاريع، يستمع لنا الآن من هو على وشك البدء بالمشروع أو من بدأ في مشروعه، فكيف تتم الإدارة السليمة للموارد البشرية وما هي أبرز التحديات في تلك المرحلة؟
2: تبرز من خلال أولا الوضوح والشفافية في موضوع اختيار الفريق وتحديد ماذا تحتاج، ماذا أريد أنا من هذا المشروع، ماذا أريد أن أصل، إلى أن سأصل، ما هي قدراتي، ما هي ميزانيتي الموجودة. تركز على هذه الجوانب. عندما تكون هذه الخطوط واضحة بالنسبة لك، تفشل كثير من المشاريع. السبب فيها عدم وضوح الرؤية، رؤية المشروع نفسه. أحيانا تجتمع كذا يعني مشروع يعني لم يدرس دراسة اقتصادية، لم يدرس دراسة جدوى، لم يأخذ السوق يعني دراسته الكافية،

0: يقوم الشباب يتركوا هذا الشيء، يبحثوا عن تمويل، يمولهم بعض الناس، يدخلوا شركاء، يحصل بعدين خلافات وينتهي هذا المشروع. السبب فيها أنه عدم وجود الموارد البشرية اللي تنظم هذا العملية والتصور المسبق. فموضوع أنه التحديات اللي تواجه الموارد البشرية في داخل هذه المشاريع هي ضعف ونقص الكفاءات المؤهلة والمدربة. صحيح نريد أن نستوعب الطلاب الخريجين من الجامعات والمتخصصين، لكن أنا أبحث عن شهادة بجانب مهارة وخبرة. ممكن نعمل التدريبات وجهز الشباب لهذا الموضوع يعني، لكن لا أركز على هذا الجوانب فقط أنه يكون عنده صاحب شهادة، بل يكون عنده خبرة، لأن الموضوع هنا موضوع أنه أنا أريد أن أحقق عائد وأحقق فائدة لهذه المؤسسة أو لهذا المشروع. فيجب أن أركز على موضوع الخبرات القدرات المؤهلة والمدربة. كذلك يكون عندي من التحديات التي تواجه هذا هو غياب التخطيط الإداري، عمل ارتجالي إلى حد ما يعني من بعض في بعض المشاريع الصغيرة أو بعض المشاريع سريعة جدا وعبارة عن عاطفة واستغلت الأمور وقاموا عملوا مشروع ورحبوا فيه نعم، فانتهى هذا كله بعد فترة. فالتخطيط الإداري مهم جدا في أي مشروع، لابد ما يكون هناك خطة، لابد أن يكون هناك رسم لكل الخطوات على مستوى تقارير الدورية، ماذا عملنا وين وصلنا وترتيبات، هذا مهمة جدا في موضوع. كذلك من الأشياء ضعف الاستقرار الوظيفي من التحديات، خاصة هنا في في في في اليمن في الوضع الراهن نظرا لتقلبات الاقتصاد على الصرف والكذا. يعني كان الشخص يشتغل بمبلغ 70,000 في هذا المعمل وكان السعودي بكذا كذا مبلغ، الآن حاليا ما بيكفيش هذا الشيء لا إيجار ولا غيره يعني. فتكون مشكلة في موضوع ضعف الاستقرار الوظيفي بسبب التقلبات الاقتصادية، وهي عبارة عن خارج عن الإرادة يعني. فليجب أن تكون المؤسسة عندها يعني دراسة للمخاطر والتهديدات هذه اللي تحصل، بحيث أنها ما تفقد كوادرها وعناصرها البشرية المدربة والمؤهلة. كذلك يعني التركيز على ثقافة العمل الجماعي مهمة جدا، هذه من التحديات، أنه في تركيز على الجوانب الفردية أو عمل فردي. لماذا نركز نحن كلنا إذا عملنا في مجال محدد أكثر من مشروع، نشتغل على ثقافة عمل جماعي، بحيث هذا ينتج وهذا ينتج وهذا شيء، والكل سيربح والكل سيعمل. فالعنصر البشري هو يحرك هذه الشغلات كلها ويحقق الامتيازات والنجاحات للمشاريع.
1: ممتاز. إذا أتينا للتحدث الآن، أنا صاحب منشأة أو مشروع، قبل بدئي بالمشروع، فما هي أبرز المراحل التي يجب الأخذ بها عند تكوين وإدارة الموارد البشرية التي سوف أستقطبها لمشروعي؟
0: من ناحية المشروع كدراسة اقتصادية، ذا شغلها اقتصادي ودراسة سوق ودراسة جدوى وعمل يعني دراسة مؤشرات ودراسة تقلبات وتنبؤات وتوقعات مستقبلية وغيرها، هذا فيما يخص المشروع. لكن كموارد بشرية إذا جنك بشكل خاص، يجب أن هناك موضوع التخطيط، لابد ما يكون عندي تخطيط في المراحل الذي أنا يمكن أعمل إدارة موارد بشرية، أو خطط أحدد الاحتياجات، ماذا أحتاج وكم وكيف وأين أين أصابع، يعني أشكل الآلية والقالب الذي هو داخل المؤسسة، لأنه الهيكل أصلا هيكل المؤسسة هي العنصر البشري. فكيف أنا أرتب هذا الموضوع، كيف أنا أشكل هؤلاء الشباب، أوزعهم على احتياجاتهم، ماذا أحتاج من مؤهلات، ما هي الخبرات المطلوبة عندي، ما هو العمل، ما هي المعايير الذي سأضعها في إعلاني للوظيفة والتقديم لها، يعني كيف آلية التقديم، هل هي متاحة للجميع أو للبعض، ومدى وصول الإعلان أو إعلان التوظيف للناس. فهذه مهمة جدا في موضوع عملية الذي هو ثم بعدين عندي مرحلة التدريب والتطوير. أنا ممكن أستقطب شباب، أنا عندي مثلا مشروع والمشروع يعتمد على آلات تكنولوجيا محددة، التكنولوجيا هذه لسه ما يعني ما درسوها في الجامعات ولا تعلموها من قبل ولا شيء. فأنا أستقطب الشباب اللي عندها القدرة، عندها التفاني، عندها النشاط، عندها المرونة، أنا من خلال المقابلة الشخصية بعد ما أحدد لهم طبعا بدون ما يدخل، لأنه إذا أردنا نجاح المشروع نبعد شوية موضوع الأقارب والأصدقاء والغيرها، نخليه عمل شوية بحث شوية عشان ينجح المشروع. أنا بالأخير أريد أن أحقق عائد تمام. عادي ممكن يكون عائد اجتماعي، بعض الناس يحقق يعني يشتري بس قرابات وأصدقاء يحقق عائد اجتماعي، والذي يريد أن يحقق عائد تجاري يعمل. وليس معيب أن الشخص يوظف الأقارب، لكن يدربهم يجهزهم يتطوروا في الموضوع. فأنا عندما استقطب هذا العدد الكبير من الشباب الذي أنا أريدهم ورأيت فيهم الصفات القيادة والعمل والريادة، أقوم بموضوع تدريبهم تطويرهم، أدربهم على الآلات وعلى الآلية وعلى المنهجية وعلى النظام والسيستم الذي داخل المؤسسة أنا أو داخل مشروعي، أدربهم عليها وأوزع المهام وأعمل وصف وظيفي لكل شخص منهم وأحدد بطاقة وظيفية. كل هذه الأشياء مهمة جدا حتى يعرف كل واحد عمله ولا يتداخل الصلاحيات ولا تحصل فوضى ولا كل شوية تصايح الموظفين فيما بينهم. السبب فيها عدم وضوح تداخل المهام، كل واحد يقول لها مهامة. فهذه من الأشياء المهمة. كذلك إدارة الأداء، إدارة الأداء مهمة مهمه جدا. هي ليست موضوع مراقبه وموضوع انه تتبع اخطاء، لا، هي موضوع يعني انا احسن من الاداء الموجود. فموضوع اني اضع مؤشرات واضع معايير وتقييمات اسبوعيه شهريه، اقيم فيها الوضع واقيم فيها اداء العاملين واقيم فيها وين التعثرات حصلت وين حصلت هنا الاخطاء والقصور، واعمل على اصلاحها ومعالجتها. هنا تحصل هنا موضوع الذي هو مراحل اعدادها. ثم بعدين جي موضوع المكافآت والحوافز والكذا، التشجيعات، هذه كلها تعمل على يعني نقل الناس، وتأتي بعدين إذا في أي إشكالات أو صعوبات نعالجها، سواء كانت على مستوى مؤسسة أو على مستوى أشخاص.

0: المراحل إعدادها، ثم بعدين جاء موضوع المكافآت والحوافز والكذا التشجيعات، هذه كلها تعمل على يعني نقل الناس، وتأتي بعدين إذا في أي إشكالات أو صعوبات نعالجها، سواء كانت على مستوى مؤسسة أو على مستوى أشخاص.
1: أيوة في هيكل
0: هو صحيح يعني أصحاب الخبرات يعني عملهم يطلب شيء، لكنني ممكنني أستدعي من خبير، من الشخص الذي ممكن يدرب له الفريق. لا يوجد شيء اسمه مستحيل في في في في العنصر البشري ابدا، ما دام الشخص هذا عنده المهارات الاساسيه والقدرات والنشاط والفاعليه والمرونه موجوده فيه، قادر ان يتعلم اي شيء. ما فيش حاجه تخترعها، لانه في الاخر هذا علم بشر اصلا. فيوم يقول لك انا خبرتي انا ممكن اذا كان مشروعي كبير ممكن ابتعث ناس يصيروا يتدربوا في الخارج، او ممكن استدعي لهم خبير ولو صرفت في مبلغ. المبلغ الذي بتصرفه في التدريب وتصرفه في تطوير الفريق بيعود عليك اضعاف في المشروع، سيحقق لك عوائد اكبر مما كانت عليه. وكلما ركزت على موضوع الاستدامه وركزت على الاستراتيجيه، خطط استراتيجيه للموضوع المشروع، كلما حققت نجاحات كبيره جدا. فموضوع انه الخبرات نحن نتعذر انه نوجد خبرات، ممكن ندي خبير يدرب للشباب الموجودين ويصبحوا يعني ممتازين جدا. وشوفوا المشاريع الكبيرة الموجودة هنا في اليمن واللي حققت، أكثر الشباب تدربوا على تقنيات وعلى أعمال سواء كانت داخلية أو حتى ابتعثوهم من الخارج. ومن الأشياء المهمة جدا أنه أنا أحدد كم أحتاج من أفراد. أنا ما ممكن شيء أفعل تكدس موظفين داخل مؤسستي أو داخل مشروعي. أتكلم أنا بشكل عام في الموارد البشرية، لابد من يكون هناك تحديد للمهام اللي أحتاجها، كم أحتاج عدد. أنا هذه الوظيفة كم تحتاج تتطلب مني عنصر بشري؟ واحد مدير إدارة، اشتري 2 أقسام، أحتاج كذا. بس انتهى. أما أني أجمع لي هذا العدد كله داخل هذه، أعمل لي ضجة بعدين، أعمل لي زحمة على الفاضي، في الأخير لا عائد حققناه ولا أنا سلمت الرواتب، أصرف رواتب لمئة موظف وفي الأخير ما فيش عندي أي نتائج وعائد تحققها. فهذه مهمة جدا، تحديد كمال القوة أو كمال القوة البشرية أو الأفراد إدارة الموارد داخل مؤسستي أو داخل مشروعي. وأنا أتكلم سواء كان مشروع صغير يمكن يتطلب 2 أشخاص أو 1 شخص أو 3 أشخاص، أو حتى يتطلب حتى 100 إذا كان مشروع كبير أو يتجاوز هذا العدد. هذه مهمة جدا.
1: إذا أتينا للتحدث عن فكرة التدريب وجذب الكفاءات، فما هي أبرز استراتيجيات في جذب هذه الكفاءات إلى المنشأة حسب الاحتياج بعد تحديد الاحتياجات وغيرها؟
0: اللي أشوفه أنا من جذب الكفاءات وتقوية العمل هو التدريب قبل التوظيف. قبل التوظيف درب، يعني أخذت عدد، يعني مؤسسة الناجحة تعمل إعلان أنها تطلب عدد كثير، تقابل مع عدد تقول لهم الآن لسه ما بنوظفهمش، بتخضعوا لدورة تدريبية لمدة أسبوعين أو ورشة عمل، أو تخضعوا لكورس تتدربوا فيه. درب قبل التوظيف، درب تأكد، فتلقى أن العدد عندك كبير جدا، بتلقى وين التعثر، وين حصل، وين هنا، لأنه الذي ما يكونش يعني مهتم بالتدريب وبإنجاز الأعمار والتكاليف والشغل الكبير والتطوير والفاعلية لن ينفعك في المؤسسة. فالتدريب قبل التوظيف هذا من الأشياء تعدد لك الكفاءات جدا يعني، وتعمل توازن. الشيء الثاني أنه يكون هناك التحفيز المالي والمعنوي. جذب الكفاءة تحتاج إلى حوافز، يحتاج أحيانا حوافز، أحيانا الحوافز المالية ليست كل شيء، أحيانا الحوافز المعنوي يعمل دور. لما تعطي للشخص قدره ومكانته وشخصيته، تلقى بعض الناس قادر يشتغل في مكان أكثر رواتب وأعلى مستوى في المنصب. لما تسأله عن تجربة لبعض الأصدقاء يقول لك أنا هنا حققت ذاتي، أحس ذاتي هنا، يعني لي شخصيتي، لي احترامي، لي تقديري. في الأخير يعني احترام الشخص وكذا هي شيء تعتبر مكسب، مثل المكسب المالي بل أفضل من المكسب المالي. الشيء الثاني الشفافية التوظيف. جذب الكفاءات مهمة الشفافية، لابد أن تكون شفافية هناك. لماذا اخترت هذا الشخص؟ لماذا اخترت هذا الشاب أو الشابة؟ لماذا ركزت عليهم؟ لماذا اخترتهم؟ عندي معايير مشيت أنا عليها شفافية واضحة للجميع، ليس فقط لأنهم كانوا قريب أو كانوا كذا أو كانوا كذا. وأنا أشجع على تشجيع الأقارب إذا كانوا
1: يمتلكون
0: الخبرة وكل شيء، وفي نفسك ما ضروش العمل يعني إذا حصل أي شيء. وتبتعد حاجة اسمها جوانب الشخصية، بيننا عمل يعني. هنا في المؤسسة بيننا عمل، يعني من خارج ما في مشكلة، لكن داخل نحن على عمل. فهذه من الأشياء المهمة. كذلك بناء علاقات مع الجامعات والمعاهد لاستقطاب الخريجين الجامعات والأصحاب الدرجات المتميزين فيها، والذي ممكن أنا أعمل لهم استقطاب وأشوف كيف أدربهم. أحيانا تلقى شخص ممكن قوي في دراسته وحصل على معدلات قوية، في شخص آخر ممكن معدله لا بأس فيه يعني في خريج، بس تلقى عنده فاعلية وكفاءة أقوى من أي شخص ونشاط يعني. فهذه الموضوع تدريب مهم جدا والتركيز على موضوع الكفاءات في في في في توفير هذا العمل، وكذلك البيئة الجاذبة تعمل دور كبير. أنا إذا أنا في بيئة جاذبة ومشجعة أنا قادر إني أطور نفسي في كل شهر، كل شهر ستلقاني يعني شخص جديد وعندي معلومة جديدة وعندي قدرة جديدة وأقرأ، وأصبح العالم الافتراضي الآن موجود كل شيء تقدر تتعلم يعني.
1: صحيح.
0: هذا مهم.
1: إذا أتينا لتحدث عن الآن الفريق، في بعض الأحيان أنت تدير موارد بشرية مختلفين في المبادئ أو

0: الوهم أو غيرها. في بعض الحين يحدث تداخل أو تصادم في المكونات للموارد البشرية في المشروع، فكيف يتم بناء فريق متجانس ومتعاون يحقق أهداف المؤسسة بدون تعارضات أو تضاربات أثناء العمل؟
1: هي نعم يعني ذكرناها سابقا، تركيز الكثير على موضوع الذي هو اختيار الشخص المؤهل، هذا مهم جدا،
0: إنه بيركز في العمل فقط،
1: يركز على عمله مؤهل مدرب فاهم لعمله وأدربه وجهزه من قبل، ما في مشكلة يكون عندي جاهز. الشيء الثاني يكون عندي مهام وظيفية واضح، عندي ما وصف وظيفي لكل موظف، ماذا ستبدأ ماذا ستنتهي، ما مطلوب منك شهريا وصف وظيفي، يعني حاليا في وصف وظيفي مرتب فيها المؤهلات فيها كل التفاصيل، لابد من الشخص نفسه يقرأ الوصف الوظيفي ويستفسر على كل صغيرة وكبيرة في الوصف الوظيفي بحيث يتحمل المسؤولية ويتم أداءه على بناء على الوصف. هذا مهم جدا إذا أردت أنه أمنع تداخلات وأمنع. الشيء الثاني أعمل بيئة عمل تشاركية من خلال الورش والتدريبات والكذا، لا خلي الموظفين كل واحد في مكتبة بعيد عن الآخر، يصبح كل واحد يشتغل ضد الآخر أو كل واحد يرفع على الآخر، لا أكون في كل شهر عمل ورشة عمل مدة ساعة، الاجتماعات الدورية تعمل دور كبير، يعني تعمل على ذوبان الدهون ذوبان الشخصيات والعلاقات تماما، يكون هناك تجانس، يكون هناك يعني تلاقي خبرات، تناقح الخبرات، استفسار من بعض، يتعرف البعض على الآخر يعني، والتواصل البصري يعمل دور كبير. فهذه مهم جدا إذا أردت أني أضبط موضوع الذي هو أعمل فريق متجانس، وكذلك الذي هو موضوع تعزيز الثقة فيما بينهم والتعاون، وأن المؤسسة خلي كل واحد يهمل هم أن المؤسسة أو المشروع حقك أنت، أنت الربح والكسبان في هذا المشروع، المشروع هذا ملكك ليس ملك فلان وليس حق فلان، ولذا حتى الذي هم مثلا مالكين المشروع والكذا لا يتدخلوا في عمل المشروع، خلاص في إدارة موجودة، في مدير موجود، في عمل موجود، خلوا العمل يمشي على ما هو عليه، ما في كل فترة يجي أحد يفرض على الناس أو دخلوا لي هذا أو بعض الناس يعني جاب مبلغ كبير ساهم بمبلغ كبير خلاص وظفوا لي ثلاثة أربعة يعني بهم حق عمل ولا شيء. فهذه موضوع مهم جدا تركز عليه عند موضوع تحديد موضوع فريق التجانس والعمل، يعني حتى يصبح الفريق ثقة فيما بينه، ما يحس الفريق انه هؤلاء الشخص موجود داخل المؤسسة هذه او داخل المشروع يراقبنا، بس يراقب كيف نعمل ويرفع تقارير يعني علينا. فهذه مهمة.
0: اذا اتينا نتحدث دكتور الكريم من هذا المنطلق الى اهم المعايير الاداء، كيف اوضع المعايير هذه وكيف اوجد حل المشكلات التي تكون مع ضعف الاداء وغيرها؟ في بعض الاحيان يجهل صاحب المشروع وضع المعايير والأهداف للوصول لها، وكيف حل المشكلات في إذا كان هناك ضعف بالأداء أو
1: الأداء؟ إذا ضبطت المؤشرات أنا عندي مثل ما قلت لك، أنا عندي وصف وظيفي، عندي بطاقة وظيفية.
0: إذا أتيني تحدث عن الوصف الوظيفي هذا تفصيل مكوناته،
1: مهام مسؤوليات أعمال ينجزها، مهام يومية، مهام أسبوعية، مهام شهرية، مهام حتى ربعية، مفصلة عندي الأعمال حق يعني لن يشتغل لو في هذا المهام، وفي عندي أعمال مطلوبة منه ينجزها، وفي عندي أعمال يقوم بها بشكل يعني خارج الأوقات يحفظ حتى حقه. يعني الآن دحين بعض الناس ارتجالي، إذا ما فيش وصف وظيفي وبطاقة وظيفية للموظف صبح العمل ارتجالي، يعني كل واحد ينفذ عليه، مدير القسم يقول لا أعمل، مدير الإدارة يقول لا يعمل، أنا معي وصف وظيفي أشتغل فيه
0: اختصاص
1: عملي. وثاني شيء لن يكون هناك تداخل، ولذا مهم جدا عندما أصمم المشروع حتى لو كان مشروع بسيط، هذا الشخص علي يبيع وفي المحل، والذي يبيع هو الذي يتكلم مع الناس والذي يرتب العمل، ذاك الشخص عليه هو الذي يجيب البضاعة وهو الذي يقوم بالتواصل مع الزبائن ويعمل كذا، ذاك الشخص هو الذي يقوم بتوريد كذا، مرتب العمل وصف وظيفي حتى لو لم يكن مكتوب واضح بس مكتوب ممتاز أن يتم توقيع من قبل مدير الإدارة أو مدير المشروع مع هذا الشخص نفسه، يحترم نفسه ويقوم بعمله على أكمل وجه، وإذا قصر سأحاسب على موضوع الأداء. فموضوع الذي هو المؤشرات، أني لابد ما أضع المؤشرات بناء على الوصف الوظيفي، لابد ما أبني مؤشراتي على هذا الوصف الوظيفي وعلى عمله حتى أقدر أقيمه فيه. الشيء الثاني أنه أنا أقدم النصح في موضوع الأداء، أقدم النصح والمراجعة المستمرة، يعني يكون مسؤول القسم على موظفين أو مسؤول الإدارة على عدة أقسام يكون شخص نصوح، شخص يحب يعطي للناس النصائح، ليس موضوع يراقبهم وينفذ سلطته أو صلاحيته عليهم كمدير،
0: تقييم وتقويم،
1: يكون هناك في نصح، في تقويم للعمل، في تطوير العمل، وإحساس الموظف وإحساس القسم وإحساس الإدارة أن هذا المشروع مشروعنا كلنا، فإذا نجحنا فيه بيحقق لنا حتى عائد، حتى مش شخصي ولا معنوي، بيحقق لنا مالي. أنا لو تحققت لي الأرباح، أنا هذا الشهر بستلم مبلغ، الشهر الثاني عندي زيادة في هذا المبلغ. فهذه من الأشياء. ثاني تحفيز الأداء، الشخص الناجح أو الشخص الذي أدي له مكافأة معنوية، مكافأة مالية، مكافأة مادية، أجيب له حاجة، هذه إذا أردت أن أقيم الأداء. التركيز على المتابعة المستمرة، لا أترك العمل سايب، المتابعة المستمرة بدون رقابة وبدون تطفيش كما يسميها البعض. التطفيش مش مهم جدا. متابعة متابعة مع تقديم نصائح، متابعة مستمرة، شوف هذا العمل كذا كذا، أعدلها كذا، أيوة اعمل كذا اعمل. فهذه ممتازة جدا، ونحن مجربينها في مؤسساتنا. ما تشتغل بهذه الطريقة يخلي الشخص إنه يتحمل مسؤولية وأعطيه صلاحيات، يعني أعطيه بعض العمل كلفه ببعض العمل حتى لو أخطأ في الأخير، وأخطأ في عمل إداري بتعلمها فيها، لكن لا تخليش يشتغل هو ضعيف في حالة إنه حصل لك أي ظرف لن يقدر يقوم بالعمل، يعني ستفشل تماما في مشروعك. ونقطة مهمة أنا أشوفها من الأشياء المهمة في التقييم، أنه أنا أشرك الموظف معي في التقييم، مش أنا نزلت الجناح عليك، أنا وأنت نقيم العمل، أنا وأنت أقيم العمل، شوف أنا حصلت عثرة، نعم صح، إذا بنتبه لها، خليه هو بنفسه يقيم معك. فعد ما يقيم معك سيفهم أول شيء معايير النجاح والتطور، وثاني شيء سيفهم أين المواطن الضعف اللي حصلت عنده حتى يعمل على تجاوزها في المستقبل وفي العمل القريب
0: إن شاء الله. دكتور الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة نوعي فيها الشباب أو توجهها للشباب بخصوص إدارة الموارد البشرية أو بشكل عام في ريادة الأعمال.
1: نصيحتي لهم أنه الموارد البشرية هي ليست موضوع رفاهية أو أنها توظيف بس، بل هي نقلة تنقل العمل الوضع نفسه. فالمشاريع هذه الصغيرة والأعمال والريادة ستنقل الوضع الاقتصادي إلى وضع أفضل عندما يكون في إنتاج محلي. فأنا نصيحتي للشباب أنه لا يركزوا فقط على موضوع مؤهلاتهم أو شهاداتهم فقط، يركزوا على تطوير قدراتهم في أكثر من مجال. شخص متخصص في العلوم المالية والمصرفية مثلا يدرس في الإدارة، يتعلم في الإدارة، يدخل في الحاسوب ويعلم شوية في موضوع الأعمال هذه التكنولوجية، يعمل يعني يأخذ لأكثر من خبرة. أحيانا يعني القدر والعمل والواقع يفرضك أنك تشتغل في مكان غير تخصصك، فلذا يجب أن تكون أنت مرن وعندك قدرات. لا تقول أنا أريد أن أطور نفسي في تخصصي وبس، أحيانا تخصصك غير موجود أو أن تخصصك قد مكتفي أصلا في المؤسسات. فعندما يكون عندك حاجة ثانية جنبها بجوارها تكون حاجة ممتازة. اللغة الإنجليزية مهمة جدا، مع الشخص يكون عنده لغة بننفتح على العالم، مهما كان سنة تنفتح على العالم. فيكون عندك لغة وعندك حاسوب، عندك خبرة مالية محاسبية، عندك قدرات إدارية، مهارة إدارية، هذه كلها إذا اجتمعتها كلها كل في الشخص نفسه سلقى فرص العمل كبيرة يعني. وتوكل الإنسان على الله والأعمال موجودة. أحيانا الناس يبحثوا عن هذا الشخص ما يجده، فيبدأ الإنسان يطور نفسه وإن شاء الله سيحصل على فرص كبيرة.
0: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكرك دكتور خالد الشجني على هذه المعلومات التي نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، والشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة مأرب. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة ولقاء جديد، لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

يبدع تزيل الشعر نظم لي لحونه تزيل الشعر نظم لي لحونه انا اللي في هواه خلي مولع متيم في هواجاد الحنونه

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف

0: برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني. أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مغربية، ونبتدئ عباراتنا لحلقة اليوم مع بعض العبارات الملهمة. كثير ما نتراجع عن أحلامنا، ليس لأننا عاجزين بل لأن الخوف أقنعنا بأن المحاولة خسارة مسبقة. نقف أمام الفرصة مترددين، نراقب الطرق التي تبنينا الوصول إليها ثم ننسحب قبل أن نخطو الخطوة الأولى، ومع الوقت يتحول الخوف إلى جدار يحجب عنا قدراتنا الحقيقية. الخوف لا يسرق النجاح فقط، بل يسرق صوت الإنسان وثقته بنفسه، فيجعلنا نؤجل قراراتنا ونخفي أفكارنا ونرضى بواقع أقل مما نستحق. نخاف من تجربة جديدة أو وظيفة مختلفة أو حتى من التعبير عن آرائنا، لأننا اعتدنا أن نرى التردد وكانه وسيلة أمان. لكن الحقيقة أن الحياة لا تتغير بالخوف بل بالشجاعة التي تولد بعدها. كل شخص ناجح مر بلحظة شك، وكل طريق جديد يبدأ بخطوة مرتبكة. إلا أن الفرق دائما ما بين من بقى مكانه ومن واصل إلى هدفه هو قرار المواجهة. نتذكر جميعا تلك اللحظات التي وجدنا فيها أنفسنا بين خيارين، طريق نسير فيه لإرضاء الآخرين أو طريق يشبه أحلامنا الحقيقية. كثير عاشوا سنوات في أماكن لا تشبههم، يفتحون كتابا بلا شغف ويدخلون أبوابا بلا رغبة، حتى تداركوا أن الإنسان لا يبدع إلا حين يسير في الطريق الذي يؤمن به. ونعرف أيضا قصصا كثيرة لأشخاص بدأوا مشاريع صغيرة رغم الانتقاد ورفض المجتمع من حولهم، وواجهوا الصعوبات وحدهم، لكنهم لا يسمحوا للخوف أن يهزمهم، فتحول التردد إلى إصرار وأصبحت أحلامهم واقعا يثبت أن النجاح يبدأ من خطوة شجاعة.
1: أعزائي المستمعين، الخوف ليس دائما عدوا، ففي بعض الأحيان يكون دافعا للاستعداد بشكل أفضل أو تذكيرا بأن نراجع خطواتنا بحكمة. وهناك خوف يمنح الإنسان رقابة داخلية تجعله أكثر وعيا بأفعاله وأكثر قربا من الله. المشكلة ليست في أن نخاف، بل في أن نستسلم لهذا الخوف حتى يتحكم بمصيرنا. لذلك علينا أن نسأل أنفسنا دائما، ما الذي يمنعنا من التقدم وما الذي قد نخسره إن حاولنا؟ علينا أن نواجه أعزائي المستمعين مخاوفنا بالصدق، وأن نبدأ خطواتنا صغيرة نحو ما نريد. لا ننتظر أن يختفي الخوف تماما، لأن الشجاعة الحقيقية هي أن نتحرك رغم وجوده.
0: وهيئوا أنفسكم جيدا أعزائي، قهوة مغربية سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم نسيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن السفيد والخرج على الهواء مباشرة محمد فرج.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحيحة، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث عن ما هي أسباب حرقة المعدة وما هي عوامل الخطر التي تساهم في زيادة حدتها، وسنتعرف عن كل هذه الإجابات التي من الممكن أن تساعدكم أعزائي المستمعين في حلقة اليوم. في بداية الأمر، حرقة المعدة هي واحدة من أعراض حالات صحية مختلفة مثل ارتجاع الأحماض، يشعر فيها المريض بحرقة في منتصف صدره خلف عظام الصدر، وقد تستمر في الدقائق لساعات. فتعالوا مستمعينا نتعرف على أسباب حرقة المعدة.
1: إذن أعزائي المستمعين، أولا أسباب حرقة المعدة، عند تناول الطعام يمر الطعام عبر المريء ليصل بين الفم والمعدة، ويوجد في الجزء السفلي صمام يطلق عليه العضلة العاصرة، الذي إما أن ينفتح ليسمح بمرور الطعام ثم يغلق ليمنع من عودة محتويات المعدة للأعلى. في داخل المعدة يوجد العديد من الأحماض القوية التي تهضم الطعام، لكن في بعض الأحيان لا ينغلق الصمام بالشكل الصحيح. فعند عدم انغلاق الصمام بشكل صحيح يعود بعض الخليط الحمضي من المعدة للمريء، وهذا ما يسبب حرقة المعدة والارتجاع. وقد يحدث بسبب الحمل وفتق الحجاب والحاجز ومرض الجزر المعدية المريئي وتناول أدوية كمضادات الالتهابات والإسبرين.
0: أعزائي المستمعين، وهناك عوامل خطر حرقة المعدة إضافة للأسباب لحرقة المعدة التي أسنفنا ذكرها. تعد عوامل الخطر واحدة من الأسباب اليومية التي يتعرض لها الشخص جراء تناول أو شرب أصناف معينة مثل الأكل الحار، البصل، المأكولات الحمضية، الطماطم ومنتجات الكاتشاب، الأطعمة الدهنية المقلية والنعناع والشوكولاتة، وأيضا المشروبات التي تحتوي على الكحول والوجبات الكبيرة. وهناك بعض العوامل التي تزيد من الإصابة، وهي التدخين أو الوزن الزائد، التوتر، وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، وارتداء الملابس الضيقة والأحزمة.
1: نعم تسليم، تعمل مضادات الحموضة على التقليل من الأحماض الموجودة في المعدة للتخفيف من ألم الحرقة، وكذلك كما تساعد أحيانا في ألم المعدة وعسر الهضم والتخلص من الغازات. وحاصرات الحمض ومثبطات مضخة البروتون تقلل من كمية الحمض التي تصنعها المعدة، كما تقلل من أعراض عسر الهضم الحمضي مثل الإمبروزول والإنسبروزول، وكذلك حاصرات H2 التي تعمل على التقليل من حمض المعدة وتوفر راحة لوقت أطول، لكنها تحتاج لوقت أطول حتى تعمل.
0: وفي بعض الأحيان قد لا تجد العلاجات هذه نفعا، فيلجأ الطبيب لعلاجات أخرى، منها تمرين منظور المعدة عبر الحلق الذي يكون مرتفقا بكاميرا لمعرفة سبب الأعراض. أيضا عملية ثانية أو ثني القاع بالمنظور، وهي عملية جراحية تجرى في المعدة لوقف ارتداد الأحماض. وهناك نصائح مهمة للتخفيف من الحرقة، إليكم مستمعينا الأعزاء بعض النصائح التي تعمل وبشكل فعال في تخفيف من حرقة المعدة، منها تناول وجبات أصغر وبشكل متكرر على مدار اليوم، وأيضا حاول عزيزي المستمع إنقاص وزنك إن كنت تعاني من الوزن الزائد.
1: كذلك استرخي قدر الإمكان، ارفع أحد أطراف السرير بمقدار 10 إلى 20 سنتيمتر عن طريق وضع شيء تحت السرير إذا وجد تحت المرتبة، إذ يجب أن يكون الرأس والصدر فوق مستوى الخصرة حتى لا ينتقل الحمض إلى الحلق من المعدة. كذلك عزيزي المستمع، ابتعد عن الأطعمة والمشروبات التي تهيج الحالة، ولا تأكل قبل 3 إلى 4 ساعات من موعد النوم. كذلك لا ترتدي الملابس الضيقة على الخصر، وابتعد عن التدخين نهائيا، ولا تتوقف عند تناول الأدوية التي وصفها لك الطبيب قبل أن تستشيره.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم جديد أعزائنا المستمعين في فقرة التنمية الذاتية، وحديثنا اليوم، موضوعنا اليوم سيكون لا تطفئ نفسك وأنت تحاول إنارة الآخرين. مستمعين الكرام، في عالم يبتلئ بالضغوط والتحديات أصبح كثير من الناس يبحثون عن شخص يسمعهم، يطمئنهم ويمنحهم بعضا من الأمل. وهناك دائما ما نرى أولئك الأشخاص الذين يمتلكون قلوبا رحيمة، يفتحون أبوابهم للجميع، يستمعون للشكوى، يخففون الألم، ويحاولون أن يكونوا سندا لكل متعب. لكن السؤال المهم هنا، ماذا يحدث عندما يتحول هذا التعاطف إلى عبء؟ وماذا لو أصبح الإنسان يستهلك طاقته بالكامل في محاولة إنقاذ الآخرين حتى ينسى نفسه؟
1: وهذا ما يعرف اليوم بإرهاق التعاطف، وهو نوع من التعب النفسي والعاطفي الذي يصيب الأشخاص كثيري التعاطف والاحتواء، خاصة أولئك الذين يمنحون الآخرين وقتهم ومشاعرهم واهتمامهم بشكل مستمر دون أن يمنحوا أنفسهم فرصة للراحة.
0: أصدقائي المستمعين، التعاطف بحد ذاته صفة عظيمة، وهذا من أجمل الصفات الإنسانية التي تجعل العلاقات أكثر دفئا ورحمة. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول التعاطف إلى استنزاف دائم، فبعض الناس يعيشون وكأنهم مسؤولون عن إصلاح الجميع، يحملون هموم غيرهم فوق طاقتهم ويتألمون لألم الآخرين وكأنه ألمهم الشخصي، ومع مرور الوقت يصبحون مرهقين نفسيا دون أن يعرفوا السبب الحقيقي. فإرهاق التعاطف لا يأتي فجأة، بل يتسلل بصمت، يبدأ بشعور بسيط بالتعب، ثم يتحول إلى ضغط نفسي، ثم إلى فقدان للطاقة وللرغبة في الحديث أو التواصل أو حتى ممارسة الأشياء التي كانت تمنح الإنسان سعادته.
1: ومن أبرز علامات إرهاق التعاطف الشعور الدائم بالإرهاق حتى دون بذل جهد جسدي، سرعة الانفعال، القلق المستمر، التوتر، فقدان الحماس وصعوبة التركيز. وقد يصل الأمر إلى شعور الإنسان بالعجز أو الذنب لأنه لا يستطيع حل مشكلات الآخرين أو إنقاذهم من معاناتهم. وهناك أشخاص يشعرون بالحزن طويل الوقت أو طوال الوقت لأنهم يحملون داخلهم قصص الناس وآلامهم ومشاكلهم حتى يصبح عقلهم مزدوجا بمشاعر ليست مشاعرهم.
0: أعزائي المستمعين، وهنا تكمن المشكلة. حين يبدأ الإنسان بالتخلي عن راحته النفسية مقابل راحة الجميع، وللأسف كثير من الناس يظنون أن الاهتمام بالنفس نوع آخرين إذا كان هو نفسه متعبا ومنهكا من الداخل.
1: ومستمعينا الأعزاء، من الطبيعي أن نساعد الآخرين، ومن الجميل أن نكون أشخاص رحماء ومحبين للخير، لكن ليس من الطبيعي أن نهمل أنفسنا بالكامل. فكما يحتاج من حولك إلى الدعم، أنت أيضا تحتاج إلى راحة والاهتمام والهدوء النفسي. ومن أهم الأمور التي تساعد على حماية الإنسان من الإرهاق التعاطف هي أن يتعلم وضع حدود واضحة في علاقاته. ليس من الضروري أن نكون متاحين طوال الوقت للجميع، وليس مطلوبا منك أن تحمل كل مشكلات وحدك أو أن تنقذ كل شخص يمر بأزمة.
0: نعم عزيزي المستمع، تعلم أن تقول أنا بحاجة إلى الراحة، أو لا أستطيع تحمل المزيد الآن، أو سأساعد بقدر استطاعتي. فهذه العبارات لا تعني أنك شخص سيء، بل تعني أنك إنسان يعرف حدوده ويحافظ على سلامه النفسي. كذلك عزيزي المستمع، من المهم أن يخصص الإنسان وقتا لنفسه بعيدا عن الضغوط والمشكلات، وقتا يمارس فيه الأشياء التي يحبها، يخرج للتنزه، يقرأ، يستمتع لما يريحه، أو حتى يجلس بهدوء بعيدا عن الضجيج. فالعقل والقلب يحتاجان أحيانا إلى استراحة حقيقية ليستعيد طاقتهما من جديد.
1: ومن المهم أيضا أن تدرك أن حل مشكلات الآخرين ليست مسؤولياتك الكاملة. أنت تستطيع أن تدعم، أن تنصح، أن تكون موجودا، لكن لا يمكنك أن تتحكم بحياة الجميع وأن تنقذ كل شخص من معاناته. فبعض الناس لا يحتاجون فقط إلى من يسمعهم، وليس لمن يحمل عنهم كل شيء. أصدقائي المستمعين، أحيانا يكون أكثر الناس ابتسامة هم أكثرهم تعبا من الداخل، لأنهم اعتادوا أن يكونوا مصدر قوة للآخرين بينما يخفون تعبهم الشخصي. لذلك لا تهمل نفسك وأنت تحاول الاهتمام بالجميع، ولا تجعل قلبك يتحمل فوق طاقته.
0: نعم عزيزي أو أعزائي المستمعين، تذكروا دائما أن العطاء الجميل لا يعني أن تستنزفوا أنفسكم، وأن الرحمة الحقيقية تبدأ أيضا من رحمتكم بذاتكم. فحين تعتنون بأنفسكم نفسيا وعاطفيا تصبحون أكثر قدرة على الاستمرار، وأكثر قدرة على منح الحب والدعم بطريقة صحية ومتوازنة.
1: وفي ختام فقرتنا، كونوا قريبين من الناس، استمعوا إليهم، خففوا عنهم، وامنحوهم من لطفكم واهتمامكم، لكن لا تنسوا أنفسكم في الطريق، فأنتم أيضا تستحقون الراحة، تستحقون السلام،
0: وتستحقون أن تعيشون أن تعيش قلوبكم مطمئنة لا مثقلة بالتعب

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
6: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
7: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
5: مالين

0: روح ايش تخرج من الجدار.
1: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: اقول لك مالي؟ اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
1: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
0: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
1: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
1: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والكهار.
0: هي ملم طيب مسموض المول؟
1: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
1: أيوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
2: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
3: جاليريا مول
1: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن أهمية التغافل والتجاهل الواعي من الأم لتصرفات أبنائها. مستمعينا الكرام، في داخل كل بيت تدور يومياً مواقف صغيرة بين الأم وأطفالها، مواقف قد تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها تتكرر كثيراً وتؤثر على الجو العام للأسرة. أحياناً يكون الطفل كثير الحركة أو قد يكره تصرفاً مزعجاً أو يختبر حدود من حوله، وهنا تجد الأم نفسها أمام سؤال مهم: هل أعلق أو أصحح كل مرة، أم أن هناك أسباباً أكثر حكمة وهدوءاً أو أسلوباً أكثر حكمة وهدوءاً في التعامل؟ ومن هنا يأتي أهمية موضوعنا لهذا اليوم في فقرتنا الاجتماعية، التغافل والتجاهل الواعي في تربية الأبناء كأحد الأساليب التربوية التي تساعد على بناء بيت أكثر استقراراً وعلاقة أكثر هدوءاً بين الأم وأطفالها بعيداً عن التوتر والانفعال المستمر.
1: نعم، تسنيم التربية ليست ساحة صراع وليست سلسلة من الأوامر والنواهي فقط، بل هي عملية بناء طويلة تحتاج إلى صبر ووعي وحكمة في اختيار المواقف. وليس كل أسلوب يحتاج إلى تعليق، وليس كل خطأ يحتاج إلى رد أو ردة فعل قوي، فبعض التصرفات يمكن أن تترك لتمر بهدوء دون تضخيم أو انفعال. أيضاً أعزائي المستمعين، التغافل لا يعني أبداً الإهمال، ولا يعني ترك الطفل يفعل ما يريد دون حدود، بل هو أسلوب واعٍ في التعامل يقوم على إدراك أن بعض السلوكيات البسيطة قد تختفي تلقائياً إذا لم تجد اهتماماً زائداً أو ردة فعل مبالغ فيها.
0: أما تجاهل الواعي محمد وأعزائي المستمعين، هو أن تختار الأم ألا تمنح بعض السلوكيات غير المرغوبة حجماً أكبر من حجمها، خاصة تلك التي يكون هدفها الأساسي لفت الانتباه أو اختبار ردة الفعل. فبعض الأطفال لا يبحثون عن الخطأ بقدر ما يبحثون عن الاهتمام، حتى لو كان ذلك عبر تصرف مزعج.
1: كذلك ومن المهم أن نفهم طبيعة الطفل، فالطفل في سنواته الأولى يتعلم من خلال التجربة ويكتشف العالم من حوله ويختبر ردود أفعال الكبار، لذلك ليس كل ما يصدر منه يفهم على أنه عناد أو سوء سلوك معتمد، بل كثير منه جزء من النمو الطبيعي والتجربة. ومن هنا يظهر دور الأم الواعية التي تميز بين السلوك الذي يحتاج توجيها مباشرا والسلوك الذي يمكن التغافل عنه مؤقتا دون أن يسبب ضررا.
0: ومن أبرز فوائد التغافل في التربية أنه يقلل من التوتر داخل البيت، فالأم التي تلاحق كل تصرف صغير بالتنبيه والتصحيح المستمر تتعب نفسها وتتعب أطفالها معها، بينما الأم التي تختار معاركها التربوية بحكمة تنشر جوا أكثر هدوءا واتزانا داخل الأسرة. كما أن التغافل يعلم الطفل بشكل غير مباشر مهارة مهمة جدا، وهي ضبط النفس، فعندما لا يجد الطفل ردود فعل مبالغة فيها على سلوك بسيط يبدأ تدريجيا في فهم الحدود ويتعلم أن الاهتمام لا يطلب بالفوضى أو الإزعاج بل بالسلوك الإيجابي.
1: بطبع تسنيم، ومن الجوانب التربوية العميقة أيضا أن كثرة اللوم أو التصحيح قد تؤدي أحيانا إلى نتائج عكسية، مثل زيادة العناد أو الشعور بالرفض أو التوتر الدائم لدى الطفل، بينما الأسلوب المتوازن الذي يجمع بين التوجيه والتغافل يصنع شخصية أكثر هدوءا وثقة. لكن من المهم جدا أن نؤكد هنا أن التغافل ليس قاعدة مطلقة، بل هو حدود واضحة. فهناك مواقف لا يجوز فيها التغافل إطلاقا، مثل السلوكيات التي تمس السلامة الجسدية للطفل أو الآخرين، أو التي تتعلق بالقيم الأساسية كالأمانة والاحترام، أو التي تتحول إلى سلوك متكرر يضر الطفل نفسيا أو اجتماعيا. هنا لابد من تدخل واضح وحازم.
0: وأما في غير ذلك فالحكمة تكمن في الاختيار، اختيار متى نتحدث، متى نصحح، ومتى نمنح الموقف فرصة ليهدأ من تلقاء نفسه. ومن الجميل أن ندرك أن التربية ليست في كثرة الكلام بل في أثر الكلام، فرب كلمة قليلة في وقتها الصحيح تصنع فرقا أكبر من عشرات التنبيهات المتكررة التي تفقد تأثيرها مع الوقت. كذلك من المهم أن تدرك الأم أن راحتها النفسية جزء أساسي من نجاحها في التربية، فالأم المتوترة الدائمة المنفعلة باستمرار تجد صعوبة في اتخاذ قرارات تربوية متوازنة، بينما الأم الهادئة تكون أكثر قدرة على الفهم وأكثر حكمة في التعامل. لذلك التغافل هنا لا يخدم الطفل فقط، بل يخدم الأم أيضا، وهو يقلل من الضغط النفسي ويمنحها مساحة من الهدوء ويجعلها أكثر قدرة على الاستمرار في دورها التربوي دون إنهاك.
1: نعم مستمعينا الأعزاء، قد يبدو التغافل في البداية أمرا بسيطا، لكنه في الحقيقة مهارة تربوية تحتاج إلى وعي وتدريب، فليس كل ما يرى يستحق ردا، وليس كل ما يحدث يستحق وقفة طويلة، فأحيانا يكون الصمت الواعي والتجاوز الحكيم هو أبلغ أنواع التربية. وفي ختام فقرتنا، تذكري أيتها الأم الكريمة أن الطفل لا يحتاج إلى أم مثالية، بل إلى أم حكيمة تعرف متى تحتضن ومتى توجه ومتى تتغافل بحب ووعي. فالتربية الناجحة ليست في السيطرة الكاملة، بل في بناء إنسان متوازن داخل بيت يسوده الهدوء والحب والرحمة.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. ينضم معنا على الهواء مباشرة المهندس الدام القرضي من منشأة مارب للغاز اللي يطلقنا على كشف توزيع مادة الغاز المنزلي ليومنا هذا. مرحبا بك مهندس الدام.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية عليك.
1: كشف الوكلاء الغاز ليومنا هذا الخميس الموافق 5، والذين سوف يتم التحميل لهم بإذن الله من منشأة مارب، وهو كالتالي: حمد علي حشوان، حصون آل سعود 70، المدينة علي عبد الله الحاوري، الروضة 40، المدينة مناع حمد سلامة، الميل 50، المدينة عبد الله بن علي ربيع قريب، الروضة 200، المدينة حزام ناجي حزام، الروضة 40، المدينة أمين ربيع علي قريب، الروضة 80، المدينة أحمد محمد الحجوري، حي الشركة 50، المدينة عبدو ناجي إسماعيل، الروضة 80، المدينة وليد محمد بارع، المجمع 250، المدينة جانية عامر البلطي، الروضة 40، المدينة مبارك أحمد عاطف، الجبينة 150، المدينة نازحين حجة، كلية المجتمع 130، المدينة حسين ناصر الثابتي، الروضة 100، المدينة علي أحمد الأحرق، حي الشركة 70، المدينة هاني محمد السواري، المطار 50، المدينة صالح علي فلاح، حي الشركة 70، المدينة عماد أحمد عبد الله، الروضة 200، المدينة سالم سعيد هادي، الحدبة 150، الوادي علي محمد الأمير، المجمع 300، المدينة فؤاد ثابت النجار، الحضن 180، الوادي طاهر الدبين، حصون الجلال 80، الوادي عبد الله بن صالح بسبح، الخشعة الغريب 80، الوادي صالح بن سعيد دركم، مفرق السد 180، المدينة سعيد عمر الدويشة، جو النسيم 50، المدينة علي مبارك بسبح، حصون الجلال 160، الوادي ياسين ناجي الحنيشي، حي الشركة 40، حي الشركة 40، المدينة محمد بن علي دباش، العواش 50، المدينة الوادي أحمد صالح العابسي، الروضة 50، المدينة علي محمد شايعة، محطة الخير 80، المدينة علي أحمد كوير، الفاو 70، المدينة عبد الوهاب جمال علي، الروضة 180، الوادي أكرم أحمد العواضي، الشواني 50، المدينة حنين محمد مقلا، السويدة 70، المدينة صالح عامر الحمجري، الجينة 100، المدينة رشيد عبد الواحد سيف، الروضة 40، المدينة عبد الله محمد الجلال، حي الشركة 60، المدينة بشير قاسم السموعي، خط المطار 80، المدينة زياد طه البحري، المطاعم 200، المدينة ناصر أحمد زياد، الروضة 50، المدينة علي محمد ناصر الحريبي، المطار 180، المدينة بشير عبد الله الشبيري، الكولا 200، المدينة محمد بن ناصر بن جابر، مفرق حريب 80، المدينة الواد، المدينة حسن محمد بارع، الروضة 150، المدينة جلال هادي بارع، محطة الخير 80، المدينة صالح أحمد العبسي، محطة البيضاني خط الحصون 120، المدينة أسامة علي ناصر الشريف، مفرق مارب القديم 70، المدينة فريد محمد حيدر الشريف، محطة شقمان 60، المدينة عوض بن حسن بن هادي، حصون آل هادي 50، المدينة سعيد صالح دركم، مفرق السد 80، المدينة حسن بن عبد الله قريح، آل قريح آل شبوان 80، الوادي جابر بن علي قريح، الحاني آل شبوان 70، الوادي سعيد علي مخارج، سوق السلاح 80، الوادي شمسان علي العبدي، حي الشركة 50، المدينة معين علي عايض، السويدة 60، المدينة ناجي بن علي سعيد غريب، الخشعة آل شبوان 50، الوادي العند محسن بارع، البقايل 50، المدينة محمد علي الحاتمي، خط المطار 80، المدينة مامون عبد الكريم سودة، خط المطار 70، المدينة محمد علي منيف، الجبينة 50، المدينة بشار عبد الهادي أنعم، الروضة 50، المدينة صالح زرعان، سوق السلاح 60، الوادي. إجمالي الاسطوانات الموزعة اليوم هذا 5990 اسطوانة.
0: إذن شكرا لك على هذا التوضيح وعلى هذه الأرقام. شكرا لك أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إكمال برنامجنا قهوة ماربية.

0: عدنا لكم مستمعين الأعزاء في فقرة المنوعات. وفي فقرة المنوعات لهذا اليوم سنتحدث فيها عن دراسة كشفت سر مثلث برمودا الذي حير العلماء. مثلث برمودا يكشف عن لغز جديد محير. كشف العلماء عن مؤسسة كنغي أو كرنيغ للعلوم وجامعة ييل عن تفسير جديد للغز التكنولوجي المرتبط بجزر برمودا بعد اكتشاف بنية صخرية ضخمة مخفية تحت قاع المحيط الأطلسي ساهمت في إبقاء الجزيرة مرتفعة فوق سطح البحر منذ ملايين السنين.
1: وبحسب الدراسة فإن العلماء اكتشفوا طبقة صخرية ضخمة وخفيفة الكثافة تقع أسفل القشرة المحيطية التقليدية للجزيرة،

ويبلغ سمكها نحو 12 ميلاً ما يمنحها قدرة على الطفو فوق الصخور التي أو الأثقل المحيطة بها، كذلك بنية خفيفة تحت المحيط. وأوضح الباحثون أن هذه الطبقة تشكلت قبل نحو 30 إلى 35 مليون سنة عندما صعدت صهارة ساخنة من أعماق الأرض وانتشرت أسفل القشرة الأرضية قبل أن تبرد وتتصلب.

0: قبل نحو 30 إلى 35 مليون سنة، عندما صعدت صهارة ساخنة من أعماق الأرض وانتشرت أسفل القشرة الأرضية قبل أن تبرد وتتصلب.
1: وفي الجزيرة ومن خلال الدراسة تحولت الموجات الزلزالية بين الطبقات الصخرية المختلفة، تمكن الفريق من رسم خريطة دقيقة للبنية الجيولوجية التي حتى عمق يتجاوز 25 ميلا تحت الجزيرة.
0: نعم تسنيم، وقال الباحث ويليام أن برمودا تمثل حالة جيولوجية فريدة لا تتوافق مع النماذج التقليدية لتيارات الوشاح الأرضي، مضيفا أن النتائج قد تشير إلى وجود عمليات جيولوجية عميقة لم تفهم بالكامل حتى الآن، كذلك شذوذات مغناطيسية وجاذبية. وأشار التقرير لأن منطقة برمودا ارتبطت منذ عقود بظواهر جيولوجية غير اعتيادية، من بينها تغيرات طفيفة في الجاذبية الأرضية وإشارات مغناطيسية قوية تؤثر أحيانا على البوصلات وأجهزة الملاحة. وأوضح الباحثون أن هذه الظواهر ناتجة عن الصخور البركانية القديمة الغنية بعناصر الحديد والموجودة في أعماق المنطقة، مؤكدين أن هذه التغيرات طبيعية ولا تشكل خطرا مباشرا.
1: ولغز مثلث برمودا يعود للواجهة ويعيد هذا الاكتشاف الاهتمام العلمي والشعبي بمنطقة مثلث برمودا التي ارتبط اسمها لعقود بقصص غامضة عن اختفاء السفن والطائرات في شمال المحيط الأطلسي، رغم أن العلماء يؤكدون أن معظم الظواهر المرتبطة بها تفسر وتفسيراتها الطبيعية والجيولوجية التي تكون مرتبطة بالظواهر. إذن مستمعين الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

0: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وقبل أبل جوجل تدمج جيميناي في قلب أندرويد ضمن فعالية مؤتمر الأحداث. أقامت جوجل مؤخرا فعالية أندرويد آي أو شو 2026 للإعلان عن أبرز المزايا الجديدة التي ستطرحها في منتجاتها. ويأتي الحدث قبل تنظيم الشركة مؤتمرها للمطورين المزدوج إقامته في 9 مايو أيار الجاري. ويكشف تقرير موقع إنغاد جيت التقني الأمريكي أن أندر شو لم يقتصر على التحديثات القادمة لنظام أندرويد، بل امتد ليشمل الكشف عن منتجات جديدة من الشركة يدعى جوجل بوك، وهو ما يأتي خلفا لأجهزة كروم بوك. كما ركزت الشركة بشكل كبير على جيميناي ومزايا الذكاء الاصطناعي مع دمجها في نظام أندرويد بشكل كبير، يحكي ما تنوي أبل فعله مع سيري المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على جيميناي. وأيضا حسب تقرير منفصل من وكالة CNBC الإخبارية،
1: نعم، أطلقت جوجل على مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في نظام أندرويد اسم جيميناي إنتليجنس، بشكل ما يمثل أو بشكل ما يمثل الاسم الذي أطلقته أبل على مزايا الذكاء الاصطناعي في نظامها أبل إنتليجنس. ويمكن القول أن هذه المزايا الجديدة تحول نظام التشغيل من نظام تشغيل تقليدي إلى نظام تشغيل ذكي، كما وصفه سمير سامات المسؤول عن نظام أندرويد الأندرويد البيئي في الشركة وفق تقرير CNBC. ويعني هذا أن جيميناي لم تعد مجرد أداة أو تطبيق يتم تثبيته فوق النظام، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام الجديد الذي تنوي جوجل طرحه هذا العام. ويقدم جيميناي إنتليجنس مجموعة من المزايا المماثلة لمزايا وكلاء الذكاء الاصطناعي مع القدرة على الوصول إلى التطبيقات المثبتة في النظام وجلب المعلومات منها، وحتى القدرة على البحث من المعلومات بشكل مباشر في مختلف جوانب وتطبيقات النظام.
0: وهذا لا يعني أن جوجل تزيل تحكم المستخدم في الأفعال التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي، إذ يجب على المستخدم البشري أن يتفاعل ويؤكد الأوامر قبل البدء في تنفيذها حسب تقرير إنغاي جيت، فضلا عن إمكانية تصميم الأدوات المصغرة الموجودة في واجهة النظام باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما اتصلت أو تصل أدوات جيميناي إلى المتصفح كروم المثبت في هواتف أندرويد المختلفة على أن تقدم مزايا مماثلة لتلك الموجودة في نسخة الحاسوب الشخصي من المتصفح، بما فيها تلخيص النصوص والتكامل مع التطبيقات الأخرى من خلال المتصفح. ويفترض أن تصل هذه المزايا إلى مستخدمين تبعهم بشكل تدريجي حول العالم بحسب التقرير.
1: وكذلك بعد أن قدمت جوجل في السابق حواسيب محمولة تعتمد على نظام كروم بوك الذي يتميز بإمكانية تثبيته دون الحاجة إلى عتاد قوي ويعتمد على نسخة معدلة من متصفح كروم، قررت الشركة الآن الانتقال من مفهوم كروم بوك إلى نظام آخر أكثر تطورا وأقرب إلى الأندرويد في حواسيب جوجل بوك حسب تقرير إنغاد جيت. وتؤكد جوجل عبر بيانها الرسمي أن حواسيب جوجل بوك صممت بشكل رئيسي لتدعم مزايا الذكاء الاصطناعي وجيميناي، فضلا عن التكامل مع هواتف أندرويد، ولكن لم تتطرق الشركة إلى تفاصيل هذا الدعم أو التكامل.
0: وقد تكشف جوجل المزيد من حواسيب جوجل بوك في مؤتمرها المقبل للمطورين، إذ يتوقع أن ينضم تفاصيل برمجية أكثر من أنظمة جوجل وتحسينات في أندرويد أوتو. فأعلنت جوجل أيضا خلال فعاليات عن مجموعة من التحسينات التي تغير شكل واجهة نظام أندرويد أوتو بشكل كامل، مع التركيز على مجموعة مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي ومقدمتها من جيميناي إنتليجنس. ونظام أندرويد أوتو أصبح يعمل بشكل أفضل مع كافة أشكال الشاشات، وتشمل التحسينات استخدام واجهة ماتريال 3 التي طرحتها شركة سابقا، فضلا عن تحسين النظام ليعمل مع أي منظومة ترفيهية في السيارات مهما اختلفت شكلها. وكما يستطيع الذكاء الاصطناعي في أندرويد أوتو الرد على الرسائل والتنبيهات التي تصل إلى المستخدم وعرض المعلومات الهامة التي يجب تأجيلها والتي لا يجب تأجيلها والإجابة عليها بعد سؤال مباشر حسب تقرير موقع 9.5 جوجل التقني الأمريكي.
1: كما كشفت أيضا خلال الفعالية عن تعزيز تعاونها مع شركة ميتا لتطوير أدوات تعديل والتقاط الصور عبر منصة إنستغرام والتطبيق الخاص بها في الهواتف المحمولة. ويؤكد تقرير إنغاجيت أن مزايا التعديل الجديدة ستصل تباعا إلى المستخدمين حول العالم مع التركيز على رفع جودة الصور والمقاطع الملتقطة من هواتف أندرويد. إذن إلى هنا أعزائي المستمعين نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا من قهوتنا المأربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. دمتم في خير، نلتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: اشغلتوني واشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهات.
1: هي ملم طيب مسموض المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
3: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
2: سقف واحد.
3: العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: أبدأ منك ركضة عظيمة الشأن يا واحد أحد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: القدر ما يلقى كفن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال عمره ما يكون
0: نحسن الإعداد والدنيا سنة.

0: المغارب تقدم
1: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
1: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
1: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث نلتقي في كل أسبوع مع قامة جديدة وضيف يحمل بين كلماته نبض الفن وروح الجمال. وللشعر في برنامجنا نصيب وافر، فهو ديوان القلب ولسان المشاعر، وضيفنا اليوم شاعر ويجد في التلحين مساحة أخرى للإبداع. يكتب القصائد والأبيات ويحلق بين الكلمة والنغمة. نرحب بضيفنا الكريم الشاعر فكري القدسي، أهلا وسهلا بك معنا.
3: أهلا وسهلا بكم جميعا. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، ابتداء من طاقم هذا البرنامج الإذاعي وإلى جمهورنا الحبيب في ربوع السعيدة. أعرفكم بنفسي أولا، فنان وشاعر التراث الشعبي الأصيل فكري القدسي من مديرية المواسط عزلة أشروح قدس، حيث استضافتنا إذاعة مارب من محافظة تعز. صعدنا إلى هنا وأقول باللغة الترحيبية بلغة التراث

على أرض الحضارة وانت الدواء للروح، ألا وانت الدواء للروح، فكري قدس زارك من أرض الأشروح، ألا من أرض تعز أنا الدليل بكلي، ألا أنا الدليل بكلي.

0: تحياتي بكل وقت وساعة. ألا والشكر والتقدير على الاستضافة، ألا والله على الاستضافة. بعد السفر سببت لي الحفافة.
1: شكرا لك على هذه الترحيبة الجميلة، وحياك الله بيننا في إذاعة مرب وبين ناسك وجمهورك أستاذ فكري.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا. والله
1: بداية نشير عارف كيف كانت بدايتك مع التراث الشعبي والفن الشعبي؟
2: بدايتي عندما كنت في مرحلة الثانوية العامة، بدأت أطرق هناك طبول الحب والوئام، وأنا في طريقي فجأة لمحت عيني لمحبوبتي والغالي على نفسي، وهي في أحد آبار الماء تسأب وتغرف الماء من البير إلى دبة سعتها 20 لترا. فعندما نظرت إليها فجأة بلهفة المحبوب، فقلت حينها أحاكي الوقت والزمن وأقول: ألا يا ليتنا بساقيا ديب ماء، ألا بساقيا ديب ماء،

بيت. ألا يا ذا المليح تلفت رمشك سهام ونظرتك تفلت. ألا إذا نظرت فلت حواسي الست. وبعدها انتظرت هنيهة من الزمن لا تقل عن 10 دقائق فمرت من أمامي. ألا وبعدها مرت من أمامي. ألا مرت من أمامي. قلت السلام رديت عليه سلامي. وبعدها انطلقت إلى البيت فإذا بي أرسم ملامحها خطوة بخطوة، وإذا بي أخذ قلمي وأبدأ أعبر عن مدى فرحتي بمحبوبتي الغالية، فقلت واصفا لها في بعض الأبيات: لا قلت القمر في الأرض بالحسن ذائب.

محلى قوامه والخدود والأعيان. ألا إذا نطق كالدر وإن تبسم، ألا كالدر وإن تبسم، يضيء من تحت اللثام مبسم. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي. ألا لو قلت حالي الحلا ما يكفي،

يتكلم تشوف ضياء وجهه ولو تيل الثوب.

فحينها عندما نظرت إليها في صباح اليوم الثاني فإذا بي أقول بأبياتي وكلماتي وأقول ألا بكر غباش بالخل والبواكر.

القوام لابس حريري فاتش لا لابس حريري فاتش خلى فؤادي من هواه عطش ألا والحسن منه والجمال يرضى ألا والجمال يرضى أشعل

لك. ألا وبليتني أهواك أنا مرهون في حبالك. ألا وخليتني

0: الحرام ألا من سحر عينه بالفؤاد أضرام ألا وبالفؤاد أضرام بمهجة ضوى الغرام وأظلام.
1: يا سلام أستاذ فكري، يعني إن بدايتك كانت من موقف ما كانت يعني من قبل، أو ما كانت معك أعمال سابقة أو كتابات سابقة في
0: كانت
1: هذا
0: هي
1: المجال.
0: موروث للوالد رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: كان يجلس يتغنى كذلك في هذا التراث، التراث الذي حل عليه كوم من التراب، وبفضل الله عز وجل استطعنا أن ننشئ ونجدد هذا التراث من جديد، فهو الآن صداح في محافظة تعز. كان الوالد رحمة الله عليه لديه قافلة يتنقل بها من منطقة إلى أخرى، في جماله يسوقه من سوق إلى آخر، وبعدها كان يتكلم مع التاجر ويتكلم مع الحبيبة ويتكلم مع طياف الناس بهذا التراث الأصيل.
1: جميل، لو سألناك إيش اسم هذا التراث الشعبي اللي ما يعرف عنده الاسم؟
0: تراث التعيزي يسمى بالملالاة.
1: جميل، وهو خاص فقط محافظة تعز في اليمن؟
0: خاص في محافظة تعز، نعم.
1: جميل جدا. هل كانت عندكم مشاركات في البداية مثلا في المدرسة، في أو من أول موقف اللي قلت أنت في الثانوية وبدأت؟
0: لا، في من أول موقف كان صراحة في الثانوية، عندما بدأ القلب يميل أو شيئا ما بالحب والاستعطاف.
1: جميل. هل التراث الشعبي الآن هواية أو هو مجال مثلا يعني يشي دراسة وإتقان ومهارة؟
0: هو عبارة عن هواية. مثلا هذا التراث الشعبي في السابق كان يتغنى به الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ويسمى بالملالاة، ويتغنى به جميع شرائح المجتمع هناك في محافظة تعز الأبية. مثلا مناجات الحبيب إلى حبيبته، ومثلا مناجات الحبيبة إلى حبيبها في الغربة، وكذلك في أحوال غالبية الناس في القرى والأرياف.
1: جميل، مثلا كان في الأعياد، هل كانت مثلا كذا مثلا في أكثر المناطق البدوية عندهم يعني كذا نظام مثلا في الأعياد في قديم الزمان يعني؟
0: أيوة تمام، فعلا في
1: دراها مثل أيوة. ما ملاها ملالة
0: ملالة، نعم، في الملالة قلت لك يا أستاذة، يعني كانت تستخدم عندنا في محافظة تعز لكل مشاكل الحياة بودها واختلافها، نعم. فبعدها عندما دقت طبول الحرب هناك سخرنا هذا المجهود التراثي الأصيل لخدمة هذا الوطن. جميل. ولتحفيز المقاتلين في شتى جبهات القتال. عندما جاءت ميليشيات الحوثي كما وصفها حفظه الله الدكتور رشاد العليمي بالغرغرينة، فحينها انطلقت إلى الجبهات وحفزت المقاتلين.
1: جميل.
0: للذود عن هذا الوطن. فعندما جاء موقف الدفاع عن الوطن من شر الميليشيات الانقلابية سخرنا كل أوقاتنا وأعمالنا وأشعارنا في المواقع والجبهات، ابتداء من أرض الصمود تعز الحالمة إلى أرض العزة والكرامة والإباء مارب الأمجاد، وانطلقنا إلى مواقع من موقع إلى آخر نحث المقاتلين والمناظرين للدفاع عن الوطن بكل شموخ وإباء. وبفضل الله تعالى لنا بصمة نحتسبها عند الله أولا بكل مواطن الشرف وبكل مواقع للمناظرين الأحرار إلى يومنا هذا، وإلى أن تحرر كل شبر من ربوع اليمن السعيد. ولا نمن على أحد، ولا نريد مدح من أحد، ولا نريد ثناء من أحد. فقلت حين

سعد مدحا بذلك الرجل المغوار، رجل الدولة، رجل النضال، إنه الشيخ سلطان العرادة حفظه الله. فقلت في بعض أبيات وأمتدح في ذلك الرجل: ألا من مارب الأمجاد والسعد، ألا الأمجاد والسعد، حيوا معي شيخ اليمن عرادة، ألا هو محتسب النصر والشهادة، ألا النصر والشهادة،

ليلي على مارب محصن بابنها العردة على وبابنها العردة وأمنها والجيش والقيادة ألا عبد الملك يحلم بها إماما ألا يحلم بها إماما

ويا ابليس، الا ويا لعين ويا ابليس، ما ريب محصن من عهد سبا وبلقيس. الا مش تدخلوش ما ريب ولو جمعتم

0: على ما اشتد خلوش هذا خبر نهائي، على هذا خبر نهائي، وجيشناه للوطن فدائي. وتحياتي لكل من شارك في هذه في ربوع السعيدة، لكل من شارك في دحر ميليشيات الإنقلابية أينما كانت، وتحياتي للمناضلين هناك في أرض الجبهات، أرض العزة والشموخ والإباء.
1: أنا أولاً أشكرك على ذلك الكلمات الجميلة، وفعلاً العرادة يستاهل كل قصيدة وكل مدح. أنا بس أشي أسأل فيه عن الملالة، هل لها ألحان متعددة أو لحن واحد؟
0: لا، في لها ألحان متعددة من بعض المديرية إلى مديريات أخرى. مثلاً يعني في بصو أو بلحن، هو نفس الكلمات طبعاً، بس اللهم إنه بلحن آخر، مثلاً بلحن القباطي مثلاً، أو لحن آخر مثلاً ألا رد السلام ويرفع بنانك الخمس، يا ليتنا العذر شلتقيك من الشمس. وبعضها مثلا يعني لهجات مختلفة من مديرية إلى مديرية أخرى، قد تكون مثلا مديريتين أو ثلاث ينسجم مع لحن أو لون من ألوان الصوت، إلا أن بعض المديريات لها لحن آخر.
1: جميل جدا. إذن يعني أي أنت من وجهة نظرك كفنان يعني شعبي، إيش اللي يميز الفن الشعبي في ذا الوقت عن غيره من الفنون؟
0: هذا الفن له صدى في قلوب أغلب اليمنيين، لأنه يذكرك بأيام حلوة، بالزمن الجميل، بزمن كان فيه الحب والوئام، زمن كان فيه تصافي القلوب، زمن كان فيه الرحمة والإخاء، زمن فهذه الأشياء تحببنا. والله أننا عندما أتكلم حول هذا الأشياء أنه يقشعر بدني وشعر رأسي. لما نلامسه من بعض الأخلاقيات في بعض المجتمعات في زماننا الحاضر؟ طبعا من بعض من هذا الملالاة استطعنا أن ننادي مثلا أو نخاطب مثلا الراتب المجهول، الراتب الموظف اليمني في كل أطيافه وخاصة في الجبهات. كم عانينا في الجبهات بعدم وجود الرواتب، فعندها كنت أنقل عدة رسائل، أولا إلى الرواتب وأقول بلغة التراث مثلا: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب. مناقات للراتب كي أن المسؤولية تكون حاضرة عند بعض المسؤولين حفظهم الله وهداهم. أقول: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب، ألا شكلت لي المتاعب، ضيعت لي

بلا حل، ألا يا مشكلة بلا حل، جيبي عليك في كل حين يسأل. ألا والبر مخلص والدقيق كمال، ألا وما الدقيق كمال، وكم على ظهري ديون محمل. ألا طعم الحياة بعدك صبر وحنظل، ألا بعدك صبر وحنظل، أشتيك تعود ما عاد شقول لك ارحال.

ألا عرفك ضرب من خلف ألف صندوق، ألا من خلف ألف صندوق، يقول إنك مختطف ومسروق. ألا كيف اختفيت من غير وعدي مسبوق، ألا من غير وعدي مسبوق، وكنت في كل الشهور مطلوق. ألا قد حالتك مثلي ضنك ومخنوق، ألا مثلي ضنك ومخلوق، هيا معي ندخل نزاحم السوق. ألا لفت جنابي وارتعش وصفر، ألا وارتعش وصفر، كالريش طار من مربطوتي فرفر. ألا فقلت ربي يحفظك من الشر، ألا ويحفظك من الشهر، ألا

وكذلك من الرسائل الشتى إنها رسالة حب ووئام، حب إلى ومناجات إلى أم الحبيبة، إلى الأم التي يعني عانت وتكبدت وتحملت كل غالي ورخيص لكي تسعدك. فقلت في حينها مناجات لأمنا، وأقول في بعض الأبيات: ألا يا غالي لك الفؤاد والروح، ألا لك الفؤاد والروح، لو تطلبي عيني أقولي مسموح، ألا والقلب في بعدك كئيب ومجروح، ألا أمي حياتي مقلتي ودمي، ألا ومقلتي ودمي، دعاها يقلي جميع همي. ألا أنت الحياة والأنس والسعادة، ألا والأنس والسعادة، وطاعتك من أجمل

0: أجمل العبادة، ألا من أجمل العبادة، وبرها بالأجر كالشهادة. ألا واسأل إلهي يحفظك ويحميك، ألا ويحفظك ويحميك ويسعدك في دنيتك ويسليك. ألا ومن عذابه والجحيم ينجيك. حفظك الله يا أمي، سأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظها ويحفظ كل أمهاتنا، لأنها يعلم الله أنها الغالي، وأنها الدنيا بالنسبة لمن ارتوى بحنانها، لمن عرف قدر هذه
1: الأم. كل التقدير الأم. كل التقدير والحب للوالدة من إذاعة مارب، وأطال الله بعمرها وأطال الله بعمر كل الأمهات، ورحم الله من رحله، وأيضا الله يحفظ أمنا اليمن.
0: هي الأساس طبعا
1: فعلا.
0: أم اليمن حاولت أن أنقل من خلالها عدة رسائل، وأقول لبعض أحبتي وبعض المسؤولين الذين هداهم الله وتجار الحروب، أقول في كلماتي: ألا أم اليمن قلبي عليك تي قطاع، ألا قلبي عليك تي قطاع، والعين ترثي حالتك وتدمع. ألا شاقول لمن باعك ومن تنطع، ألا باعك ومن تنطع، الحق مهما طال غيابه يرجع. مهما تمادى الظالم ومهما تعاون الخائن مع الخونة، إن بين الحق والباطل جولة، ولكن الحق في الأخير يعود لأهله، والباطل يولى ويداس تحت الأقدام.
1: فعلا دائما الحق دائما يرجع لأهله، وبإذن الله نحن نتخارج من المصيبة اللي حلت على بلادنا الحبيبة، وبإذن الله بأبنائها بنخرج من المشكلة. أنا بغيت أسألك، يعني هل يعني تذكر لنا كونك أحد البارزين في هذا المجال؟ من هم البارزين في مجال التراث الشعبي التعزي الملالة؟ هل تذكر لنا أسماء كذا مشهورة، أو مثلا فنانين قدامى برزوا بهذا اللحن أو المول المود؟
0: صراحة للملالة كان طبعا بالنسبة للظهور كان في الزمن السابق ما فيش مثلا كاميرات توثق ولا كذا، ها؟ إلا أن يتردده الآباء والأجيال من جيل إلى جيل. يعلم الله أننا كنت أنتقل من قرية إلى أخرى، ومن مدينة أو من عجلة إلى عجلة، ومن مديرية إلى مديرية، كي أحصل على الناس القدامى مثلا الشيابة، وأجلس كذا جنبه وأخذ من زمنه الجميل. وإذا كان معي طبعا دفاتر من الصغار، وأكتب وأدون لكل واحد، فدونت أكثر من تقريبا 48 دفتر من الصغار اللي هو يحمل كذا في الجيب طبعا.
1: يا سلام.
0: وبعدها كنت أروح إلى البيت وأنقله إلى الدفاتر الأخرى. فصراحة التراث الجميل له صدى ثاني، صدى يدخل إلى القلب مباشرة، لأنه كان كلمات بدائية. أما بالنسبة لهذه الكلمات طبعا نحن نصطنعها اصطناعية وليست تراثية، بعض المهاجل
1: نكتبها يعني.
0: أيوة نكتبها ونتفنن في شعرها. نعم
1: جميل. أنت من محبي الشعر
0: هذه يعلم الله أننا
1: الشعبي.
0: يعلم الله أننا أحببت هذه الرسالة أولا كونها تراث بلادي الأصيل،
1: هوية
0: تراث قد حل عليه كوم من التراب، والجمهور يشهد ويراقب ويسمع ذلك. هل كنت في السابق قبل مثلا الأحداث قبل 10 سنوات أو 15 سنة، هل كنت تسمع بشيء من الملالة؟ يعني بالنادر. أما الآن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهود المبذولة، ويعلم الله، وأقولها من هنا من إذاعة مارب، أننا مفتقدون، ولا قد وجد حتى واحد من يمسك على يدك ويشيل يعني
1: ويتعاون
0: أيوة ويتعاون معك. أنا ما أشيش منه ماديا، أنا كانت لي طموحات وأشياء أريد أن أرتقي بها، ولكن كنت يعني كل واحد كلما أجيت أطرح الموضوع مثلا إلى أحد المسؤولين يوعدك وإذا به يتخلف بوعده. فقلت والله أننا سوف أصر وأظهر هذا التراث مهما كلفني من من من تعب ومعاناة ومشقة. فمن هنا أجدد وأقول والله أننا لن أتلقى دعم من أي جهة رسمية كانت، ولكنها بدعمي الشخصي وبذاتي فقط لا غير، ولا أتمنى من أحد أن يدعمني إلا أن كيف نظهر هذا التراث. مثلا في محافظة تعز أجيت إلى مكتب الثقافة وطرحت الموضوع إلى مدير الثقافة حينها الأستاذ عبد الخالق سيف، وقلت كنت أتمنى من الأستاذ عبد الخالق سيف حينها وهو في مدير الثقافة أن يجمع لنا تراث محافظات تعز أو محافظات الجمهورية اليمنية جميعا، ونتبنى هذا المشروع من محافظة تعز، إلا أنه أخذ هذا الطلب بعين التجاهل والكذا.
1: كيف كان الوقت يعني؟ هل كان في الحرب أو قبل؟
0: أيوة في أثناء الحرب طبيعي جدا، يعني في هناك حرب، في هناك سلم، في هناك حب، في هناك وئام، في هناك تجارة، العملية تستمر. الحرب لها رجالها ونحن صحيح. أول رجالها، والله أننا لن نتخلف في مواطن الشرف مهما كلفنا الثمن.
1: أقصد البعض يعطي عذر دائما يعني مثلا أيوة. نحن في وضع استثنائي، وضع حرب
0: أيوة.
1: فما يركزوا على الجانب
0: يا ريت الفني. أنه كان يقول كذا، لأنه برب الأخير قلت له طيب يا أستاذ عبد الخالق سيف نحن نريد أن ننطلق إلى الجبهات بدعم بكذا منكم، لكن تحصل تجاهل وكأنه يعني متعمد أن يتجاهل هذا الفن الفريد رغم أنه محسوب على مكتب الثقافة وهي مسؤوليتهم. نعم.
1: أنا بغيت أسألك يعني كيف تشوف الآن تأثير الفن الشعبي؟ يعني كيف تشوف جهودك، هل وصلت أو مثلا هل لها تأثير؟
0: قلت لك يا أستاذة يعلم الله أنني أحببت هذه الرسالة لأن لها صدى في الشارع بشكل غير متوقع. مثلا هذا اللحن التراث يسمعه الغني ويسمعه الفقير، يسمعه المسؤول ويسمعه المواطن البسيط، رسالة توصلها إلى كل المسؤولين. مثلا مريت مثلا من أمامي على وسمعت بعض المسؤولين أنهم مثلا فاسدين في الدولة أو فاسدين، وكم إذا دخلت مثلا إلى صفحة فكر القدسي مثلا تحصلين انتقادات لاذعة لأغلب المسؤولين، والله أننا ليس بيننا وبينهم لا ثأر. من هنا أقول وأجدد أن ليس بيني وبين أي مسؤول لا ثأر ولا أراضي ولا دم، ولكن بيني وبينه إصلاح الوطن. يعني أنت ربي يعني كلفك بهذه المهمة والشعب استأمنك، لابد أن تكون عند المسؤولية. أما أنك مجرد من تكون بس مسؤول يلا وخلاص يعني ترجع تبطش وتنهب وتسرق، خلاص يا أخي اتق الله يا أخي. نحن يعني ضحينا بكل غالي ورخيص لكي يستقر الوضع، لكي يلتمس هذا الشعب المقعقع. فقلت حينها ألا شعب اليمن مسكيني كم تقعقع، ألا مسكيني كم تقعقع، وكم شرب غلبه وكم تقرع. وكذلك من هنا من على إذاعة مارب أنقل رسالتي إلى الشعب الراقد والصابر بنفس الوقت. راقد لأنه يشوف المسؤول الفاسد ولا يحرك ولا يحرك ساكنة. يا أخي لا تتعذري بأنك أنا ما أقدرش يلا أقدر لكم. لا يا أخي، يا أخي الجهاد عند الله عز وجل كلمة صدق عند سلطان قاهر. والله عندما تكون نظيف من الداخل أنك تتكلم بوجه كل مظالم لأنك نظيف، أما إنك مرتهن يلا هذا قاضي بيكون معي كذا ولا هذا فندم بقى أحتاج له. لا يا أخي قل كلمة حق. رسالتي بلغة التراث أقول لك من هنا من إذاعة مارب ألا غبني على نفسي من اللي يحصل، ألا والله من اللي يحصل.

بالارجول الا وعايشين بالارجول الغامتات قرح قناص يقتل الا يا من سعيد كل الطرق مغلق على كل الطرق مغلق والشعب مكانه ما صحى ولا فاق. رسالتي من هنا إلى أولئك الشعب الجاهل، إن لم نقول يعني متعاون في بشيء ما، يا أخي اتق الله يا أخي، إن لم نشيل على يد الفاسد هذا ونبطش بالأرض. أما أننا بعضنا والله أننا نأسف لبعض الأحبة الذين لديهم في التواصل الاجتماعي مثلا والله أنه يقدح في إخواننا المناظرين المرابطين هناك في الجبهات. يا أخي اتق الله يا أخي، أنا أقول لك مثلا بلغة التراث، في واحد عندنا اسمه عبد عون حفظه الله، أقول له أي خدمات يا عم عبد عون؟ يقول لي اكفينا شرك. وأنا أقول أقل حاجة للشعب يعني اكفينا شرك من كلماتك اللاذعة للرجال الصادقين هناك في الجبهات، للرجال المؤمنين هناك بقضية وبوطن ويحلمون ويتطلعون. والله أننا سوف نحصل على هذا الوطن مهما كلفنا الثمن، أولا بقيادتنا الرشيدة، بقيادة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، الذي والله أننا كنا في السابق ننتقده في بعض الأشياء، ولكننا عندما التمسنا بعض ما عاناه هذا الرجل والله أننا يعني الآن نستغفره بعد كل الصلوات صراحة. والشعب تقدر تقول نصف شعب اليمني قد كان يائس، إلا أن الرجل رجل حنكة، رجل حكمة، يعني واجه بكل يعني فخر وبكل نضال. فرسالتي من هنا أبثها من إذاعة مارب إلى ذلك العملاق، إذا تحية شكر وإجلال إلى مناضل الثورة، تحية شكر وإجلال إلى كل مناضل حر وطني لا يميل ولا يبيع ولا يخون مهما كانت حجم الإغراءات والمحن والفتن في ربوع اليمن عموما وفي محافظة مارب خصوصا. وبلغة التراث رسالة فخر واعتزاز إلى ذلك العملاق الذي سطر أروع الأمثلة في الصبر والحكمة والحنكة والدهاء، وتحمل كل الضغوط والتحديات المحلية والإقليمية، فبنضاله وبصبره وبتحمله لما كان يلاقيه هناك في قصر المعاشيق، وبصبره لتحمله من المفسبكين والمفسبكات، إلا أنه رجل يطمح بأن يكون لديه دولة، يطمح بأن يكون له تاريخ. من هنا أقول له بلغة التراث، لغة فخر واعتزاز، أعاد للوطن مجده وكرامته، إنه فخامة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، وسدد على طريق الحق خطاه وبلغ. وبلغة التراث أقولها على سلام تعظيم للقائد العليمي.

ألا الدكتور رشاد قد قال كلامي شفاف، ألا قد قال كلامي شفاف، وحدة وطن لازم وقوفنا صف. ألا دحر الغزاة والحرب مهما كلف، ألا والحرب مهما كلف، فروا الغزاة

أنذروتي حلاف، ألا قد أنذروتي حلاف، ويخرقوا مثل الحمار موطف. ألا لملم هدومه ساعته ويعطف، ألا وساعته ويعطف قبل انتهاء

0: ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ألا بالحنك والحكمة من الأوائل ألا الحكمة من الأوائل رفعت رؤوس أهلك بين القبائل ألا مثلك صبور دكتور ما لقيناش ألا دكتور ما لقيناش نسخة قديم للحمد ما نسيناش. وتحياتي لكل أعضاء مجلس القيادة الذين وقفوا في صف الوطن ولم يخونوا ويميلوا قيد أنملة، والجمهور كلهم يعرفون من هم بأسمائهم وصفاتهم فلله درهم. وتحياتي من أعماق قلبي أزفها من هنا والله إلى كل الشرفاء. والله أننا عندما نسمع إلى قائدا مغوار وقائدا شريف ومسؤول نظيف، والله أننا يرتفع بنا الهامات كالميسري كالقبواني كبن عدو كعبد العزيز قباري كالشرفاء في ربوع هذا الوطن الميمون بدون استثناء، إلى كل شريف إلى كل نظيف. نسأل الله عز وجل أن كما ثبتك على الحق في الدنيا أن يثبتك على الحق إلى قيام الساعة.
1: شكرا لك أستاذ، وشكرا لكل من ذكرت اسمهم وصفاتهم. نحن تقريبا وصلنا إلى ختام الحلقة. لدي رسالة، أو هل لديك رسالة تريد أن توجهها لشباب التراث الفني القديم؟
0: هذه رسالتي، وبختام هذا البرنامج أولا أشكر لكل المستمعين والمستمعات ولكل المحبين والمحبات لهذا التراث الأصيل. ورسالتي أبثها من هنا، وأتمنى أن تصل صداها إلى أننا، أن الشعب اليمني خلاص ذاق العناء، ذاق الآن، نشتي سلام، نشتي سلام بقيادتنا الحكيمة. وأقول في بعض الكلمات قلتها معبرا لهذا لبعض الإخوة المنشقين أو يريدون أن يشقوا الصف، أقول بلغة التراث، بلغة الضباحة: الشعب المنكوب، ألا توحدوا بالأرحم المواطن، ألا بالأرحم المواطن ويرجعوا لبلدتي المحاسن، ألا شعبي غلاب من كثرة الضغائن، ألا من كثرة الضغائن نصه قتل

عظيم. ألا سوق السلاح يصبح سلامي للناس، ألا يصبح سلامي للناس، نحتاج سلام يشيل عنا الياس. ألا يا ليت راع الحرب يحذف ويعدم، ألا والله يحذف ويعدم، والحب ما بين العباد يعمم. ألا والقنبلة نون يطير ويحذف، ألا نون يطير ويحذف، تصير قبلة

0: تجاري للحب أنا أصير تجاري للحب يكفي دمار ويكفي دموعي تسكب يكفي دمار ويكفي حروب ويكفي دموع تسكب
1: بإذن الله نتحول حرف الحاء من السلاح فعلا إلى سلام وحرف الراء في الحرب إلى حب يعم هذه البلاد الطيبة التي تستحق السلام كل الحب والاستقرار والسلام. إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لك أستاذ فكري القدسي معنا اليوم، كنت في الاستوديو، شكرا لك وبإذن الله أن نلتقي في لقاء آخر
0: بإذن الله، وشكرا لكم جميعا وشكرا لجمهور الحبيب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني، صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: الحمد لله المتفضل على عباده بجزيل عطاياه التي لا تنفد ومنتهى نعمه التي لا تعد، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، فوقفة اليوم أحبتي في الله مع خلق عظيم، هذا الخلق لا يتصف به إلا العظماء، خلق يصفي القلوب من سيء الأمراض وأبغضها، ألا إنه الإنفاق. نعم أحبتي في الله، فخلق الإنفاق لا تستطيعه إلا النفوس العظيمة والقلوب الصافية من مرض الشح والبخل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقبل أن نتحدث ونعطر الأسماع بما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للبذل والإنفاق وذمه للبخل والإقتار، نتحدث عن معنى الإنفاق ومكانته ومنزلته في الإسلام. فالإنفاق إخراج المال الطيب في الطاعات والمباحات، وتكون للنفس وللعيال وللأقارب وللأرحام ولمن كان محتاجا لها من الناس، وتقدر كلا بقدرها من الوجوب والندب والكراهة والحرمة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: النفقة تعم الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق دعاء الملك اللهم أعطي منفقا خلفا، إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه لو أخرجه. قال النووي رحمه الله تعالى: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات على العيال والضيفان والتطوعات، فالنفقة على العيال والأهل مثلا مقدرة بالكفاية، وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة، وتختلف باختلاف نوعها. قال ابن علان: النفقة هي سائر المؤان من كسوة ونفقة وسكن على من يعول من زوجة وولد وخادم، ويحرم منها أحبتي في الله الإسراف، إذ أن الله قد نهى عنها فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والكلام عن هذا الباب ليس هذا مكانه، وإنما ينظر في كتب الحديث والفقه. وأما الآن نتطرق إلى إنفاقه صلى الله عليه وسلم وحثه عليه وأخذ الدروس والعبر من ذلك. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يحث أمته على الإنفاق قليلا كان أم كثيرا. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. ثم تأمل معي يا رعاك الله ما ذكره عنه بلال بن رباح رضي الله عنه. فعن عبد الله الهزاني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، أي منطقة حلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي أري ذلك منه، أي أتولاه وأقوم به نيابة عنه منذ بعثه الله إلى أن توفي. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي سعة، فلا تستقرض من أحد إلا مني. ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال يا حبشي، قلت يا لباه، فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر، أي المدة التي بيني وبينك لتسدد ما عليك من قرض؟ فقال بلال، قلت قريب، قال إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة العشاء رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب من مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك، أي ما يقضي عنك دينك. ثم قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت بلى. فقال إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعام أهداهن إلي عظيم فذك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. ثم ذكر الحديث، ثم قال انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال أفضل شيء؟ يعني مما آتيناك؟ قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه، يعني لا أدخل بيتي حتى تنفقه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة العشاء دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت هو معي لم يأتنا أحد، ما وجدت له أحدا. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث، لم يرد أن يرجع إلى بيته حتى ينفق، حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم عليهن امرأة امرأة، حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه. ومن إنفاقه عليه الصلاة والسلام ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة، إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله ابن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذين القرينين، وهما البعيران المقرون أحدهما بصاحبه، وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، أي اشتراهن، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم، ومنعه في أول مرة ثم إعطاؤه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق، ولا نفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء بسواء. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة، أي عائدة من حنين، فعلقت الناس، أي طفقوا يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، شجرة السمر، فخطفت رداؤه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ولقد بلغ عليه الصلاة والسلام من الجود أعلاه وأعظمه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حتى يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار، يعني لا أحب أن مثل أحد ذهب ويمر عليه ثلاثة أيام ويبقى منه دينارا واحد، إلا دينارا أرصده لدين، أي أقضي به دينا علي، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حتى حثى بين يديه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى، أي أنفق من ماله يمنة ويسرة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا. وقال بيديه جميعا، أي ثلاث غرفات. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم، أي توفاه الله قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بعده، فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عده، أي وعده بشيء أو دين، فليأتي. فقمت، يقول جابر، فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، أي ثلاث حفيات. فحث أبو بكر مرة ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. والحديث عن إنفاقه صلى الله عليه وسلم وحبه لذلك وحثه عليه لا يمل، ولكن ضيق الوقت وجهد المقل، فهذا غيظ من فيض وقليل من كثير. والغاية من ذلك تربية النفوس وجبرها على الإنفاق وبغض الشح والبخل. ولقد أخرج لنا النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بذلوا وأنفقوا حتى الله عز وجل امتدحهم في كتابه فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أخذ 400 دينار فجعلها في سرة فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تلبث ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال له أبو عبيدة وصله الله ورحمه ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان حتى أنفذها. فرجع الغلام وأخبره فوجده قد أعد مثلها إلى معاذ بن جبل فقال: اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل ثم تلبث في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذا في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله: تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا واذهبي إلى بيت فلان بكذا. فطلعت امرأة معاذ فقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا ولم يبق في الخرقة إلا ديناران فنحى بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره وسر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. وختاما أحبتي بالله نذكر بعضا من فوائد الإنفاق، فالإنفاق من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وكذلك دليل على حسن الظن بالله والثقة به، وأداء شكر نعمة الله عز وجل بالمال، إذ أن المالك على الحقيقة هو الله عز وجل، كذلك سبب نيل حب الله عز وجل وحب الخلق، وفيه تقوية العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأمة، وفيه مواساة الفقراء والمحتاجين، وسد حاجة المعوزين، والإسهام في حل مشكلة الفقر التي أعجزت العالم المعاصر، كذلك فيه إشاعة التراحم والتواد في المجتمع بدلا من الشحناء والبغضاء، وفيه تزكية النفس وتطهيرها بإخراج الشح منها. والإنفاق سبب بركة المال ونمائه، ووقاية للإنسان من المصائب والبلايا. والإنفاق طريق موصل إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وغفر لنا الزلة وأوسع علينا الخيرات، والحمد لله رب العالمين.
0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

الباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل